0: الموضوع بشكل أسهل نتخيل إنه جسم الإنسان كأنه قطار بخاري. القطار البخاري ما رح يمشي إلا بوجود الفحم. الفحم هذا لازم ينحط في المحرقة حقة القطار البخاري. وبعدين يبدأ هذا القطار البخاري يحول الفحم إلى درجات مختلفة من النيران أو درجات مختلفة من الطاقة عشان يسرع أو عشان يمشي. فإذا نحط الفحم بكمية أكبر في القطار البخاري ممكن أنه ينطلق أكثر، وممكن أنه يتراكم بحيث أنه يسد فتحة نفس القطار البخاري. فعشان كذا إحنا بنبسط المعلومة حقة السعرات الحرارية، بنقول لكم إنها هي وحدة من وحدات المعروفة المتعارف عليها لجعل ميزان واضح لأغذيتنا. إحنا بناكل أكل معين، مفروض إنه إحنا ما نعدي هذا الأكل، يعني أكلنا ما يتعدى الاحتياج اليومي، بمعنى إنه إحنا لنا قدرات معينة، لنا حركة معينة، لنا فترات نمو بالنسبة للأطفال، بالنسبة للسيدات إذا كانوا حوامل، بالنسبة لكبار السن، فكل درجة معينة لدرجات السن لها أكل معين، لها أغذية معينة ودرجات سعرات معينة. كمان بالنسبة للفرق بين الرجل والمرأة، الرجل يختلف تماما عن المرأة.
1: جميل. إذا دكتور أو أستاذة جمانة، يعني كم تحتاج أجسامنا للسعرات الحرارية تقريبا؟
0: الاحتياج اللي لازم الواحد ينتبه له إنه يضرب الوزن الحالي في 24 ساعة في المجهود. المجهود يختلف من إنسان لإنسان. إذا إحنا ناس عاديين بنجلس في المكتب ما بنتحرك كتير، ست البيت عندها شغالة أو عندها مستخدمة عشان تساعدها في البيت ما بتتحرك ما بتقوم بالحركة، فناخد 1.1. إذا إنسان بيقوم بأعمال مجهودات خفيفة تستدعي إلى اللي هي التعرق وتستدعي مجهود معين، ياخد 1.2. إذا إنسان بيعمل كمال أجسام عنده بناء أجسام وبيشيل أثقال وبيستدعي عمله مجهود جسدي جبار، ياخد 1.3. فإحنا لازم ننتبه لهذا الشيء، ناخد الوزن الحالي في 24 ساعة. جميل. في المجهود اللي هي 1.1 1.2 1.3 يختلف من شخص إلى آخر. بدي الطريقة يعطينا كمية السعرات الحرارية اللي جسمنا بيحتاجها. عملية التحول
1: استاذ جمانة، يعني معلش عيدين المجهود بالنسبة ل 1.1 يعني مرة أخرى عشان اللي فاتوا من المستمعين.
0: 1.1 إذا إنسان ما بيعمل مجهود تماما، جالس ما عندنا مجهود مكتبي، مجهود أنه ست البيت جالسة ما عندها شغل، ما في حركة مستمرة، اللهم أنه الحركة العادية اللي هي قيام الأكل الشرب
1: ما فيها جهد العادية كبير.
0: ما فيها جهد كبير. 1.1 إذا الإنسان عنده حركة اللي هي حركة بسيطة مع مجهود خفيف، فلنفرض ساعة في اليوم بيعمل رياضة، فلنفرض أنه بيتحرك بيروح عنده حركة في المكتب، بياخد 1.2.
1: يعني تقريبا نقدر نقول مجهود متوسط، يعني
0: متوسط المجهود. إذا إنسان مجهوده مرتفع كحاملي الأثقال كشغل الرياضيين هذه الأشياء بياخد 1.3.
1: جميل. إذا مستمعينا الكرام، يعني الوزن في 24 ساعة في المجهود الذي يبذل سواء 1.1 للإنسان اللي بدون أي مجهود أو يعني مجهوده عادي جدا، أو 1.2 بالنسبة لمجهوده متوسط يعني، أو مجهوده عالي مثل الرياضيين 1.3، لينتج عنه كمية السعرات الحرارية اللي يحتاجها الجسم. هذا ما فهمته أنا صح؟
0: صحيح. جميل. 100%.
1: جميل. طيب عند معرفتنا بهذه السعرات أستاذة جمانة، ما هو التالي؟ ما هي النقطة التالية؟
0: النقطة التالية كمان يا أستاذ الفاضل، في عندنا حاجة قاعدة يقولوها بالنسبة للفرق بين الرجل والمرأة. الرجل يقدر ياخد لين 2200 كالوري خلال اليوم العادي، الإنسان العادي اللي مقاساته عادية، يعني الطول حقه ما هو زيادة، ما عنده مجهودات كثيرة، يقدر ياخد لين 2200 سعر حراري. المرأة تقدر تبدأ من 1500 إلى 1800 إذا إلى 2000 سعر حراري في اليوم، ما تتعدى أكثر من كده، وتزيد 500 سعر حراري إذا هي حامل. السعر 500 سعر حراري إذا هي حامل، وما تعتمد في سعرات الحرارية على الدهون، لا نحاول نرجع للأشياء الطبيعية 100%.
1: جميل. إذن الرجل المثالي تقريبا سعراته اللي يحتاجها في اليوم 2200 سعرة.
0: مضبوط.
1: اها جميل. طيب لو افترضنا يعني مسكنا الرجل كذا وشفنا ال 2200 هذه، طيب لو زادت او لو قلت ايش يصير؟
0: لو زادت يصير في زيادة في الوزن، ولو قلت يصير في نقصان في الوزن، وممكن تؤدي الى اللي هي سوء التغذية. طبعا هنا احنا القاعدة هذه كلنا احنا بنقول دحين ارقام ارقام ارقام، طب انا كيف اطبق هذه السعرات الحرارية على اكلي اليومي؟
1: جميل.
0: طبعا اول حاجة نقسم، احنا عندنا الاغذية عموما مقسمة الى دهون وهي الاقل 20% من اكلنا، كربوهيدرات، الكربوهيدرات وهي الاعلى في اغذيتنا، البروتينات. الكربوهيدرات يندرج تحتها الألياف، الفواكه، الخضروات، يندرج تحتها الحبوب، الخامات كلها اللي تندرج تحتها. البروتينات تندرج تحتها الحليب، الجبنة، اللحوم بكافة أنواعها، البيض، الأجبان بكافة أنواعها تندرج تحت البروتينات. الدهون نفس الحكاية، تندرج تحت الدهون اليابسة اللي هي الدهون زي السمنة، زي الزبدة، كمان الدهون اللي هي زي الزيوت، الزيت، زي زيت الزيتون، زيت الكانولا، زيت الذرة، هذه كلها زيوت تندرج تحت الدهون. طبعا هنا السعرات الحرارية أعلاها الدهون تاخذ 9 سعر حراري،
1: 9 سعر.
0: الكربوهيدرات الكربوهيدرات تاخذ 4 سعر حراري، البروتينات تاخذ 4 سعر حراري. هذه كيف نطبقها على اكلنا اليومي؟ عندنا في طريقه بسيطه جدا يا جماعه، اذا انت مره محتار بالنسبه لسعراتك الحراريه وحابب انك تدخل تحسب كل حاجه خلال يومك، او تحسب احتياجك من الاغذيه خلال يومك، تقوم تطالع المنتجات الغذائيه من خلفها. يعني مثلا البطاقه الغذائيه بيكتب لك كميه السعرات الحراريه، كميه البروتينات، كميه الدهون، كميه الكربوهيدرات. الكربوهيدرات اذا فيها الياف كمان لازم نعرف هذه الأشياء يا جماعة، لا تهملوا البطاقة الغذائية. البطاقة الغذائية هي عبارة عن كنز موجود في الأغذية عندنا. المؤسسات الغذائية صارت مرة تحترم هذا الشيء، وبتدرجها إجباري من على حسب منظمة الغذاء والدواء، فيقوموا يدرجوننا هي ويقولوننا يا جماعة لازم تنتبهوا لهذه الحاجة، ويصير عندنا في كالكوليشن، يصير عندنا في حساب لهذا الشيء، فنقوم نحسب السعرات الحرارية باحتياجها. هتقول لي يا جماعة أستاذ جماعة يعني أنت كيف قولي لي هذا الكلام، انا حفضل طول الوقت احسب؟ في البدايه حتحسب، لكن بعدين في النهايه خلاص حتعرف، حتتبرمج. يعني مثلا حبه البيض حتعطيني 70 سعر حراري، 70 سعر حراري جزء منها 11% منها او 11 جرام منها بروتينات، وما باقي ما بقي ما بين الكربوهيدرات وما بين الدهون. خلاص تتبرمج هذا الشيء عندك. يعني انا اكلت 3 حبات بيض في اليوم مسلوقة، من غير مثلا ما أقليها، من غير ما أغير أضيف عليها إضافات، حتعطيني تقريبا 70 سعر حراري. 70 سعر حراري في 3 210 سعر حراري. أنا بديت طريقة أخذت فطوري 210 سعر حراري، بالإضافة إذا أضفت مثلا خبز عليها أو أضفت أي شيء تاني حنحسبها بدي الطريقة وخلاص تتبرمج. يعني أنا خلال الفطور أكلت 210 سعر حراري، إذا أخلي خلال السناك بعدها قد إيه بالضبط راح اخذ، الفطور الغداء قد ايه راح اخذ، العشاء قد ايه راح اخذ. طبعا الفطور هي وجبه مفتوحه عندك تقدر تاخذها، بس برضو ما تعتمد الفطور الدسم. تحاول انك انت تركز انك انت تاكل بروتين، البروتينات الصحيه، جزء من الدهون الصحيه، ما نروح على الدهون المشبعه والمهدرجه، ناخذ الدهون الصحيه اللي هي زي زيت الزيتون، الزيتون نفسه، نروح لهذه الاشياء، ما نروح نعتمد على اننا ناخذ الدهون المهدرجه اللي هي المعلبات والاشياء دي كلها، نحاول نقللها ونرجع للطبيعه. الخبز ناخذ الخبز الاسمر، سبحان الله الخبز الاسمر
1: وكما يقال يعني خبز البر دائما،
0: صحيح 100%. الخبز البر زي الخبز الابيض، ما يفرق في السعرات الحراريه، لكن طريقه هضمه في أجسامنا تختلف. يعني هذا فيه الياف، الالياف سبحان الله استاذ الفاضل تسحب يسحب الدهون من الجسم، تنظف الجسم. احنا محتاجين انه الجسم يعمل له صيانة. فاحنا كل ما اكلنا الخبز البر، كل ما ارتفعت الالياف عندنا، كل ما قلت نسبة السمنة او الدهون في اعصابنا.
1: جميل. طيب استاذة جمان، انا حرجع اكمل معك موضوع الافطار وما يحتوي هذا الافطار من سعرات حرارية ومن انواع، لكن نتوقف مع فاصل قصير. بعد الفاصل مستمعينا الكرام نعود ونستكمل برنامج غذاؤك. نرحب بمشاركاتكم على هاتف البرنامج 012-64-77-117. فاصل قصير ثم نعود بمشيئة الله.
2: من الروضة الشريفة بالقرب من المحراب والحجرة النبوية
3: قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.

0: من الروضة الشريفة رسمت ملامح الوسطية،
1: شعور بالسكينة والاطمئنان وهدوء نفس لا يوجد في كل مكان، إننا في روضة من رياض الجنان.
0: من الروضة الشريفة نتنفسها عطرا لخير البرية،
2: الذي نرجوه من ربنا جل وعلا وخالقنا ورازقنا وسيدنا ومولانا أن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الورود على حوضه، وأن نسقى من يد نبينا عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
3: من الروضة الشريفة مع الشيخ عبد الله عبيد الله عطا.
0: من الروضة.

0: غذاؤك.
1: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم والتي نتحدث فيها في برنامج غذاؤك عن السعرات الحرارية، وضيف حلقتنا هو الأستاذة جمانة جلال، أخصائية توعية غذائية. حياك الله أستاذة جمانة من جديد.
2: أهلا وسهلا.
1: توقفنا عند موضوع الإفطار، معلش ليتك تعيدي لنا موضوع الإفطار ونحاول نفصل يعني إيش ممكن، إيش الأشياء اللي نأكلها، السعرات الحرارية في كل شيء نأكله بالنسبة للإفطار، الإفطار الصحي طبعا.
2: أستاذ إبراهيم، الإفطار الصحي يبغاله حلقة لوحده إن شاء الله بإذن الله، حنعمل له إن شاء الله بإذن الله حلقة لوحدها، حنتكلم عن كل الإفطار الصحي، إيش الأشياء، ليش الإفطار بالذات إحنا لازم نكون فيه. بس نبدأ بسيطة
1: نبدأ
2: هي كاختصار. الإفطار هو أهم وجبة غذائية خلال اليوم لازم ناخدها. ليش؟ لأنه تجي بعد صيام طويل، تجي بعد فترة من الانقطاع عن الأغذية، فسكر الدم عندنا ينخفض. فأول حاجة نعملها عشان خاطر نصحى في الصباح أو أعضاءنا الداخلية تبدأ تشتغل، نبدأ ناخذ أغذية تساعد على زي ما يقولوا إيقاظ الأعضاء الداخلية في الثامنة. فسبحان الله حتى الطفل اللي يكون بيفطر تلاحظ أنه يكون حيوي أكثر، كمية الأكتيفيتي أو النشاطات الجسدية عنده أوضح وأفضل من الطفل العادي، إيقاظه البدني والدماغ عنده مرة أعلى من الطفل العادي اللي هو ما بيفطر. فإحنا إن شاء الله بإذن الله حيكون في عندنا حلقة من الحلقات خاصة فقط على الإفطار وإيش الأشياء اللي ممكن الواحد يفطر فيها كإفطار صحي، وليش إحنا بنقول إنه الإفطار هو من أهم الأغذية خلال اليوم.
1: جميل. أنا أقصد كمان يعني بسؤال أستاذة جمان إنه يعني كيف السعر الوزن المثالي للسعرات الحرارية 2200 سعرة، كيف ممكن نقسمه ما بين إفطار وغداء وعشاء؟
2: احنا ناخد اول حاجة نقسم انه لازم ناخد عندنا خلال اليوم 50% كربوهيدرات، 30% بروتينات، 20% دهون. تتقسم خلال اليوم ما بين الافطار والوجبة، ما بين الافطار والغداء، بعدين الغداء، بعدين ما بين الغداء والعشاء، بعدين العشاء. ليش احنا نقسم هذه الوجبات على اساس انها تكون 6 وجبات او 7 وجبات خلال اليوم؟ لانه بدي طريقة نخلي الجهاز الهضمي في حالة ايقاظ، في حالة يقظة مستمرة. هذه اليقظة المستمرة تساعدنا على تنظيم السكري في الدم، تنظيم الضغط في الدم، تنظيم الأغذية المتنقلة خلال الدم. فبدي الطريقة نخلي طول الوقت الأجهزة في حالة يقظة وفي حالة استمرارية للعمل، سكر الدم عندنا ما ينخفض، ما يصير في عندنا ضعف في الدماغ عندنا. حتى الإنسان اللي يكون مو آكل تحس أنه نعسان، تحس أنه طفشان، في خمول، ما هو قادر يستوعب المادة العلمية اللي أنت بتتكلم فيها، أو ما يقدر يؤدي لك الأداء على أفضل وجه. فإحنا بنقول يا جماعة حاولوا أنكم تقسموا أغذيتكم تكون وجبات صغيرة خلال اليوم كل 3 ساعات، بحيث أنه الجهاز الهضمي يكون طول الوقت شغال. حتى سبحان الله أستاذ الفاضل اللي دائما يبغى ينقص وزنه لازم يأكل بالأكل، أنت بتنقص.
1: هذه معادلة غريبة، أنا واحد من الشباب قاطع الأكل بس علشان ينقص، يعني طول اليوم ما يأكل إلا يمكن يشرب موية بس. يعني
2: صدقني هو هو بيعدم جهازه، هو في حالة إعدام لأجهزته الداخلية. ليش؟ لأنه أول حاجة الجهاز السكري عندك ما هو منخفض تماما. إذا السكر ينخفض معناه أنه الدماغ تضرر، أنه الأمعاء الداخلية عندك تضررت. الدماغ الأمعاء مفروض في حالة يعني هي فيها حمض سبحان الله من الله، من الله موجود. فهذا الحمض إذا هو موجود أساسا وأنت ما شغلته فين رح يروح؟
1: جميل.
2: يعني هي معادلة علمية سبحان الله، يعني زي ما يقولوا هي كفة. إذا أنت ما دخلت الأغذية مظبوط في جسمك وما عادلتها وما عرفت بالضبط إيش الآلية لإدخال الأغذية، أنت في حالة زي ما يقولوا صراع داخلي في جسدك وتدمير. فإحنا أول حاجة نعملها إنه إحنا نرتب أغذيتنا خلال اليوم، نقسم 50% للكربوهيدرات، وطبعاً الكربوهيدرات نعتمد على الكربوهيدرات المعقدة اللي هي ذوات الحبة الكاملة بقشرتها كاملة، يعني مثلاً الأرز الكامل، إذا الحبوب الكاملة زي الحمص مثلاً بقشرته، الفول بقشرته، هذه من الأشياء من الأغذية اللي تعتبر ما بين البروتينات النباتية وما بين الكربوهيدرات المعقدة. عندنا العيش مثلاً، الخبز إذا بدنا ناخده، الخبز الأسمر الكامل الحبة، أو الخبز البني زي ما يقولوا، أو خبز البر مع النخالة عليه، بحيث أنه يتشغل الجهاز الهضمي ويساعد على تنظيف أجهزتنا الداخلية من الداخل، ويأخذ الدهون المتراكمة. بعدين البروتينات، ناخذ البروتينات مثلا، ناخذ اللحم الأحمر، اللحم الأبيض، السمك، ناخذ الحبوب.
1: ممتاز.
2: من البروتينات تعد من البروتينات. كمان السمك سبحان الله فيه كنز من الكنوز، انه يكون مرتفع في الاملاح المعدنيه على حسب احتياجات المنطقه اللي هي موجوده فيه، بالاضافه للدهون الصحيه، انه اوميجا 3 مثلا، واوميجا 4، واوميجا 6، واوميجا 9، هذه من الاشياء اللي موجوده في الاسماك.
1: يختلف السمك اذا كان مقلي او مشوي مثلا؟
2: طبعا كسرات. هو في حاجه اسمها طرق طبخ. هذه طرق الطبخ، اذا انت مثلا ممكن انك انت تاخذ البطاطس تكلفنا 70 سعر حراري اذا اخذناها مشويه، اذا اخذناها مقليه تكلفنا 300 سعر حراري، متخيل؟ أوه. شفت الفرق كيف؟ هذه مجرد ان احنا قليناها
1: الى كم؟
2: الى 300. فاذا قليناها احنا زودنا علينا كمية السعرات الحرارية، ويريد زودنا سعرات حرارية صحية، لا زودناها دهون. كأنك بتفك، دايما جابوا إعلان قبل فترة إنه في طفلة ماسكة كيس الشيبس اللي هو كيس البطاطس المقلية وبتكبه على نفسها كأنها بتشرب شاهي، بتشرب الزيت منه، كأنها بتشرب علبة زيت. فليك إنك تتخيل كمية المضار من البطاطس المقلية. نحن نحاول ناكلها، ما أقول لكم لا، الإنسان يقدر يأكل كل حاجة، لا تحرم نفسك، لكن خليك على نفسك بصير. لازم تنتبه إنه هذه كفة، لازم اليوم مثلا أكلت بطاطس مقلية، بكرة مو ضروري تأكل بطاطس مقلية، ممكن تأكلها مشوية، ممكن تأكلها
1: وزن.
2: في الفرن.
1: عملية وزن،
2: هي عملية موازنة زي ما أنت قلت وتفضلت.
1: جميل. طيب أستاذة جمانة، نأخذ أول اتصال معنا في حلقة اليوم من عبد المجيد حسن من مكة. حياك الله عبد المجيد.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عبد المجيد.
0: الله يحفظكم، الله يجزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله.
1: اللهم امين.
0: والله يا استاذ، انا عندي سكر، ما قادر اضبط من ناحيه الغذاء اطلاقا، كله يعني فجاه 300 و400 فجاه كذا القى صفر في الاخر، بس عايز لي حاجه اعرف كيف اكل، كيف بس اكل هذا.
1: جميل.
2: اول
1: شكرا لك عبد المجيد، حتسمع الجواب من الأستاذ جمال.
0: الله يجزيكم خير، شكرا لكم يا أخي.
1: أستاذي
2: عبد المجيد، يعني أول حاجة أنا أشكرك أنك أنت اتصلت، وهذا يدل على وعيك الرائع بالنسبة لحالتك الغذائية الآن. اللي راح تعمله أول حاجة أنك أنت توازن السكري بالنسبة للأغذية، يعني ننتبه من أننا ما نأكل تمر، ما نأكل سكر، ما نأكل العنب، ما نأكل الأشياء اللي ممكن ترفع لنا السكر، نحاول نوازنها، نأكل الكميات، نقلل الكميات. ترى مريض السكري ما هو مريض، هو مجرد تنبيه لعاداته الغذائية، هو إنسان خلاص ربي أراد أنه عنده البنكرياس في حالة خمول أو حالة ثوران، ما بنقول أي حاجة. حاول أنك أنت تنتبه للأغذية اللي ممكن ترفع لك السكري. في عندنا سبحان الله العدس من الأغذية اللي هي الرائعة، الإنسان يقدر يأكلها، إنسان اللي عنده السكري ما حتزود لك السكري، لكن ننتبه للكميات. الكميات هنا تلعب دور، وتحاول تفهم من طبيبك قد إيه الكميات اللي مسموحة لك إنك أنت تأكلها وما تزيد عليها. خلي أنت عندك وعي. وغير كده مريض السكري يا جماعة لازم تنتبه لعينك، لازم تنتبه لرجلك، لازم تنتبه للجروح تبعتك، إنه ما يكون في عندك جروح، لازم تنتبه للحرارة، حرارة جسمك. هذه أشياء مريض السكري كتير بيغفل عنها. مو بس المريض السكري معناه إنه ينتبه لأغذيته فقط، لازم ينتبه للأغذية، لازم ينتبه لمقاس العين إنه يشوف بعد فترة، أو الشخص المسؤول عنه لازم يقيس له نظر، الرجل عنده لازم يكون ينتبه للقروح اللي ممكن تطلع ضعف الأرجل الجروح اللي ممكن تظهر فجأة، فهذه من الأشياء اللي مرة مهمة إنه ننتبه لها.
1: جميل. طيب نعود إلى محور حديثنا، كنا نتحدث عن الوجبات أتوقع اللي هي الإفطار والغداء والعشاء، خلصنا من الإفطار ندخل في الغداء الآن، ممكن نأخذ نبذة كذا.
2: الغداء عندنا إحنا إذا عندنا الإنسان العادي يقدر يأكل، أول حاجة أبدأ بالسلطة. سبحان الله السلطة عندك بتعطيك ألياف غذائية، بتعمل فيلينج، بتعمل امتلاء للمعدة تماما. عندنا كل جرام من الألياف بيعطينا 2 سعر حراري. تقدر تأكل مثلا خس، خيار، طماطم، التنوع الغذائي. سبحان الله أستاذ الفاضل، السلطة من نعم الله الجميلة اللي تعطينا تنوع ما بين الفيتامينات والأملاح المعدنية. هي عبارة عن طبيب متحرك، انت تقدر تاخده كل يوم يعمل لك طبابة داخلية لجسدك. التنوع هذا بالألوان، مو بس السلطة لون وتنحط على السفرة فقط، لا يا جماعة، السلطة هي عبارة عن سلة من الفيتامينات والأملاح المعدنية والتنظيف الداخل الأجسام. ليش أنا أرجع تاني وأعيد وأزيد على حكاية تنظيف الداخل الأجسامنا؟ لأنه أجسامنا هي عبارة عن أنت بتدخل أغذية، بتدخل أغذية، بتدخل أغذية، بتدخل موية، بتدخل تنفس. هل أنت بتعمل تنظيف أو صيانة داخلية؟ السلطات هذه بتعمل تنظيف وصيانة داخلية. الألياف بتسحب كل المشاكل اللي في جسمك وتروح شوية شوية إن شاء الله بإذن الله تسحبها عن طريق الإخراج الطبيعي.
1: والله جميل جدا أستاذة جمال، يعني هذه اكتشفناها الآن من ضمن الأشياء مثل الخبز الأسمر، العيش الأسمر وأهميته وما يرفع الألياف وينظف. هذا أيضا نفس الطريقة السلطة، يعني هذه من الأشياء اللي أشوف أنها ضرورية أن تكون في الوجبات. يعني
2: صحيح التنوع موجود كمان أستاذي، مو معناه أني أنا أكل الخبز أسمر معناه أني أنا انقطع عن الخبز الأبيض. إذا كان موجود الخبز الأبيض تقدر تأكله، بس يكون عندك وعي للكميات اللي أنت تأكلها، يكون في تغطية. يعني مثلا أكلت خبز أبيض والسلطة عندك ألياف دخلتها عندك في جسمك، أكلت رز، مو ضروري أنه يكون فقط الرز طول وجبة الغداء، ممكن يكون في تنوع، الأرز يكون عندك، في الشوفان يكون عندك، في الحبوب مختلفة، عندك الشعير، عندك هذه الأشياء ممكن تقدم خلال وجبة الغداء. أخواننا السوريين عندهم الفريكة، عندهم البرغل، هذه كلها الحبوب اللي ممكن الواحد يأكلها وقت أو الشاميين عموم بشكل عام، أهل الشام عندهم البرغل والفريكة، عندهم أنواع من الحبوب، الواحد يقدر يأخذ تنوع. اليوم تغدينا غدا، بكرة تغدينا لحم، بكرة تغدينا دجاج، بعده تغدينا سمك، نحاول يكون في تنوع غذائي بهذه الطريقة. سو إحنا بناخد الإفطار عندنا مثلا أخذنا منها في النفرض 300 كالوري، طبعا هو حيبان بالنسبة للأغذية اللي أنت بتختارها. حاول إنك تقرأ المعلب المغلف من برا إيش موجود عليه. مثلا أخذنا ما بين الإفطار عندنا في تفاحة خضراء، أو أخذنا شاهي، أو أخذنا قهوة، أو أخذنا حليب، أو أخذنا يعني حبة موز. ما هي غلط أبدا يا جماعة، حتى الجماعة اللي موجودين في أعمالهم، خد معاك، اشتري أشياءك من البيت، خد معاك أشياءك، خد واحدة موزة، خد واحد تفاح، خد بسكوت مثلا، أنواع من البسكوت اللي موجود فيها ألياف عالية،
1: ممكن يكونها أثناء العمل. يعني
2: هو دا يا جماعة، لا تتركوا نفسكم في فترة الغداء أو فترة الفترة طويلة من غير أغذية. خد التمر، التمر من الأشياء الرائعة اللي ممكن متوفرة في يدك. عندنا النواشف، نقدر ناخد الزبيب، نقدر ناخد اللوز. كمشة واحدة من اللوز خلال اليوم تعطيك احتياجك الكامل من الأملاح المعدنية، لازم ننتبه لهذا الشيء. بعدين نجي للغداء ناخد مثلا 300 كالوري أو 400 كالوري أو 500 كالوري، تقدر تاخد أو لين 600 كالوري. أنت عندك سلطة، عندك فطور، عندك رز، عندك أشياء مختلفة ممكن تاخدها خلال اليوم. بعدها تقدر تاخد السناك تاني مرة. السناك طبعا اللي احنا اخذناه اول مرة
1: اللي بين الفطور والغداء مثلا.
2: ايوه ما بين الفطور والغداء ممكن يكون 200 كالوري. بعدها الغداء، بعدها بعد الغداء عندنا السناك حق ال اللي هي ما بين الغداء والعشاء. عندنا احنا نسميها عصرية، هذا اكيد في اختلاف الاسماء يعني، او بعد المغربية. هو ده الواحد يجي يجلس يطلع،
1: يكون هناك يعني تقريبا وجبة معينة.
2: صحيح صحيح، بس ننتبه من هذه الوجبة، يعني ننتبه لانه كثير للاسف مغلوط هذا الفكرة إنه يكون فيها سكر كتير، يكون فيها حلويات، يكون فيها صحيح. يا جماعة حاولوا إنكم حتى الأمهات اللي في البيوت يا جماعة لا تأخذوا وتعودوا أطفالكم على المذاق الحلو، لأن سبحان الله الإنسان إذا تعود على المذاق الحلو أكثر من اللازم يصير ما يرغب في أي أكلات صحية أخرى. نحاول نأخذ وقت الغداء أو وقت العصرية أو وقت المغربية نأخذ زبيب، نأخذ لوز، نأخذ مكسرات مختلفة، يعني أشياء اللي ممكن نلجأ لها تكون ما هي حلوة بزيادة. إذا حابين الشوكولات أو حابين أشياء من بين السناك نعتبر أنه نأخذ وحدة مو القالب كله. الوحدة هذه ممكن تعطينا 75 سعر حراري، يعني في أنواع من الشوكولاتات اللي قد صباع اليد بتعطينا 99 سعر حراري. ننتبه إحنا إيش بناخد
1: هذه الوحدة بس ما بالك بالمجموعة كاملة يعني.
2: فما بالك بالمجموعة كاملة يعني أنا أستغرب من الأمهات اللي ممكن تعطي ولدها شيبس وتعطيه بعدها شوكولات بار من غير ما هي تنتبه كمية السعرات الحرارية اللي موجودة. ترى زي ما أنتوا الكبار بتعانوا من زيادة الأوزان حتى الأطفال بيعانوا من زيادة الأوزان. السمنة ما هي شيء قاصر على سن أو
1: عمر معين
2: أو عمر معين زي ما تفضلت وقلت. بعدين ناخذ العشاء، العشاء نحاول نزهد فيه. في عندنا مثلا يقول افطر فطور ملوك واتغدى غدا اعزم فيه صديقك او اتغدى غدا امراء وفي الليل اتعشى عشاء فقراء او انك انت تزهد فيه.
1: يعني هو تشبيه العشاء. يعني نعم نعم
2: نعم ما هو الا تشبيه
1: جميل.
2: مجازي
1: جميل.
2: العشاء اللي احنا حناخده نحاول انه نروح لاغذيه خفيفه ما تكون اغذيه ثقيله 100%. ناخذ مثلا البان، ناخذ النواشف عندنا في منطقه عموما كده هم عارفين فيها
1: صحيح.
2: اللي هي الاجبان الخفيفه، عيش البر، مثلا البيض. البيض من الاشياء الاغذيه الرائعه اللي بتعطينا كميه بروتين عاليه وسهله وبسيطه وكل بيت يعرفها يعني. ما ناخذ الأشياء الثقيلة. ليش؟ إيش السبب؟ لأنه الجسم سبحان الله يهبط، الجسم عندنا ينزل فيه التفاعل خلال اليوم. الليل مهجع لكل شيء، الجسم بيهبط في عملية الهضم، عملية المفاعلات الكيميائية اللي في الجسم تقل، تروح لصيانة الأعضاء الداخلية الأخرى، يعني ما بين القلب، ما بين الدماغ، ما بين الأعضاء الداخلية. فإحنا لازم ننتبه لهذه الأشياء اللي إحنا بناخدها، فنقلل كمية الأغذية اللي ناخدها خلال العشاء.
1: خصوصاً أن بعد العشاء هناك نوم يعني،
2: والجهاز
1: الهضمي يحتاج وقت لهضم الأكل.
2: فإحنا كمان تك هنا في عندنا خدعة، لازم الواحد يخلي على الأقل ساعتين إلين ما يبدأ ينام ما بين الغذاء وما بين النوم.
1: نعم. طيب أستاذة جمانة، يعني نتوقف قليلا عند فاصل آخر إن شاء الله.
3: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك كل اعتمادي أيها الصمد، قد فاز عبد على مولاه يعتمد. أنت اللطيف الخبير المستغاث به عند الخطوب، ومنك العون والمدد. مرحبا بكم أيها الكرام في سلوى القلوب، في حديث متصل نبحث فيه عن تسلية للقلوب التي توجعت كثيرا في هذه الحياة، للقلوب التي تبحث عن أمان وسكينة واطمئنان. في هذه الحلقة دعونا نقف بذهول وتأمل أمام هذا النص العظيم، دعونا نتأمل حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهنا كلمات إذا وصلت إلى القلب استقرت فيه دون استئذان. هذا الحديث النبوي العظيم لو تدبرناه حق التدبر لسكنت قلوبنا وزالت أحزاننا وذابت آلامنا كما يذوب الضباب أمام شمس اليقين. هذا الحديث رسالة لكل مكلوم، سلوى لكل قلب متعب، وعزاء لكل نفس متوجعة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث لا يراد له أن يحفظ في الذهن فقط، بل أن يغرس في القلب غرسا عميقا. إنه يأتي ليقطع عليك طريق الوهم، ويخبرك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلما القلق ولما الخوف ولما كل هذه المعارك الداخلية التي نديرها في قلوبنا ليلا ونهارا؟ تأمل، لو اجتمعت الأمة كلها بقوتها ونفوذها ومكانتها وحيلتها لم تملك أن تقدم لك نعمة إن لم يكتبها الله لك. هنا تسقط رهبة الناس من القلب، وهنا تتحرر الروح في الرزق والنفع

0: والعطاء ليست في أيدي الخلق وإنما في يد الخالق وحده. كم نخاف من الضرر، من كلمة، من موقف، من خذلان، من تدبير خفي لا نراه. يأتي هذا الحديث ليخبرك أن كل ذلك لا يتجاوز قدر الله ولا يتعدى ما كتبه الله عليك. فما أراده الله وقع، وما لم يرده لن تجلبه كيد الدنيا كلها. أي سلوى أعظم من هذه، وأي أمان أعمق من هذا اليقين. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه الجملة لو وعاها القلب لاستراح راحة طويلة. رفعت الأقلام فلا زيادة ولا نقصان ولا تبديل إلا بما شاء الله. وجفت الصحف، هنا يهدأ القلب ويتعلم الإنسان أن يعيش الحاضر دون رعب من الغد، ودون خوف من حدث قادم، من شجد لم يأتي أوانه. هذا الحديث يربي في القلب سلوى عظيمة، لأنه ينقلك من منطقة السخط إلى منطقة الرضا. فإذا تأخر الرزق لا تتهم نفسك ولا تحقد على الناس، وإذا فاتتك فرصة لا تغرق في اللوم والحسرة، بل قل بقلب هادئ قدر الله وما شاء فعل. من فهم هذا الحديث عاش أخف قلبا وأقوى روحا وأهدأ نفسا، لا يراقب الناس بقلق ولا يخاف المكر الزائف، يعمل ويجتهد ويتوكل، ثم يسلم القلب لمن بيده القلوب والأقدار. فإذا توجع قلبك يوما وتكاثرت عليك الهموم والأحزان، فاذكر أن الأقلام قد جفت، وأن ما كتب سيكون، وأن ما لم يكتب لن يكون. وعندها تستريح القلوب وتسكن الأرواح وتشرق الحياة بأنوار الرضا والتسليم، فيردد المؤمن الواثق بالله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا، فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.

0: فرط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
0: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الكسب الحلال،
0: الكسب الحلال.
2: سمعي الكرام، برنامج الكسب الحلال، هذا البرنامج الذي يعنى بالاقتصاد الإسلامي وتعريف بالاقتصاد الإسلامي وموقعه في الإسلام ومصادره، وأيضا إبراز خصائصه وتوضيح الفرق ما بينه وبين الأنظمة الاقتصادية الأخرى، وارتباطه أيضا بالفقه ومقاصد الشريعة. كنا تحدثنا في الحلقة الأولى مستمعي الكرام مع الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الساعاتي، أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، في التعريف بالاقتصاد الإسلامي. أوردنا العديد من النقاط التي تحدثنا فيها عن علم الاقتصاد، وأيضا عن ما هو الاقتصاد الإسلامي، وحقيقة نقاط كثيرة تحدثنا مع الدكتور عبد الرحيم في الحلقة الأولى التي هي حلقة تعريفية، وهذه الحلقة الثانية أيضا نستكمل فيها الحديث عن التعريف بالاقتصاد الإسلامي. بداية أرحب بالدكتور عبد الرحيم في هذه الحلقة الثانية. أهلا وسهلا بكم دكتور عبد الرحيم.
3: أهلا وسهلا بكم بالمستمعين والمستمعات، وجعل الله إن شاء الله كلامنا مفيد لهم
2: إن شاء الله. طبعا الاقتصاد كما ذكرت أنت في الحلقة السابقة هو مرتبط بحياة الإنسان، ونحن نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي، وذكرنا نقاط كثيرة وعرفنا بالاقتصاد وكيف نشأ والغاية منه، وأيضا الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والأنظمة الأخرى وأهداف الاقتصاد الإسلامي وما إلى ذلك. اليوم نستكمل ما طرحناه في الحلقة الماضية ونكمل التعريف بالاقتصاد الإسلامي. فالمحور الأول في هذه الحلقة سيكون عن مصادر الاقتصاد الإسلامي، يعني ما هي المصادر الأصلية للاقتصاد الإسلامي؟
3: نتكلم عن المصادر المعرفية،
2: نعم،
3: لأدبيات الاقتصاد الإسلامي. أول مرة نعرج عن التغيرات التي حصلت في الاقتصاد التقليدي في مصادر المعرفة لهذا الاقتصاد. طبعا بدأ الاقتصاد في ما يعرف بالمدرسة الكلاسيكية،
2: نعم،
3: اللي هو أنشأت على يد أدم سميث، وكان يقتصر فقط، كان من خصائص هذه المدرسة تجريد السلوك الاقتصادي عن أي مؤثرات اجتماعية أخلاقية دينية، وبالتالي عزل الاقتصاد ما يعرف بالاقتصاد الوضعي أو البوزيتيف إيكونوميك، عزل الاقتصاد عن كل الجوانب الأخرى،
2: نعم.
3: فعملوا النظريات الموجودة واللي الآن بتستخدم. المشكلة لو وجدت أنه هذه النظريات لا تمثل حقيقة السلوك الاقتصادي للمجتمع،
2: نعم،
3: إذا النظريات لا تستطيع أن تتنبأ بالمشاكل، بالتالي وجدت عندنا الأزمات المالية والاقتصادية التي لم تستطع النظرية التنبؤ بها، ولا اقتراح حلول لها. لماذا؟ لأنه النظرية اقتصرت فقط على الجوانب الاقتصادية وأهملت الجانب الأخرى. لهذا السبب نشأت حقول معرفية بتصلح اختلالات النظرية الاقتصادية. فوجد عندنا الاقتصاد السلوكي، الاقتصاد القيمي، الاقتصاد العصبي، الاقتصاد التاريخي،
2: أنواع كثيرة،
3: والاقتصاد السياسي. هذه كلها تأخذ مشكلة من المشاكل وتبدأ تحلها بإدخال العناصر المهملة. لهذا السبب عشان يكون عندنا اقتصاد، أنا ذكرت أنه الاقتصاد لا يمكن، أو السلوك الاقتصادي لا يمكن عزله عن الجوانب الأخلاقية والدينية والاجتماعية والثقافية والتاريخية، هذه كلها من المكونات. فبالتالي لما نتكلم عن مصادر الاقتصاد أو المصادر المعرفية للاقتصاد الإسلامي، وجدنا لكل من هدول من هذه المعارف لها دور في البناء الاقتصاد الإسلامي. أول مرة وجدنا العقيدة جزء أساسي.

0: أساسي للتأسيس
1: لما يعرف بالمنظور الاقتصادي الإسلامي أو البارادايمز. لأنه من العقيدة نشتق الحلال والحرام، وبالتالي كيف يجب أن مناظرتنا للكون كله. من الفقه نجي نحدد منطقة الحلال والحرام، يعني متى تكون المعاملة هذه حلال، ومتى تكون مكروهة، ومتى تكون محرمة، ومتى تكون واجبة. إذن الفقه بيحط لنا الضوابط للحلال والحرام، فاحتجنا الفقه في لتحديد المعاملات وخاصة المالية. احتجنا الحاجات النفسية، نحن قلنا هناك في الاقتصاد السلوكي، الاقتصاد السلوكي بيراعي الجوانب النفسية في الإنسان اللي بتأثر في السلوك. نحن وجدنا في نصوص من القرآن والسنة إنه والله هناك في دوافع نفسية للإنسان، وأنه لحب الخير الشديد، الحالة النفسية إنه حب المال. إذن النواحي النفسية النصوص الشرعية بتراعيها، بالتالي نحن أيضا في تنظيرنا لهذا السبب وجدنا الاقتصاد السلوكي الإسلامي، وهو نشوف النصوص اللي عالجت الجوانب الإنسانية أو النفسية في الإنسان، وندمجها في الاقتصاد، ونصمم أدوات لتوجيه الإنسان نحو السلوك الأمثل وعدم الانحراف. يعني وجدنا في وسائل كثيرة في الإسلام، منها الوعظ والإرشاد والتهديد والترغيب، هذه وسائل لتجنب الإنسان الحرف. إذا تتكلم عن مصادر المعرفة والمصادر المعرفة في الاقتصاد الإسلامي، هذه كلها. والاقتصاد الإسلامي لم يعزل الاقتصاد عن بقية مكونات سلوك الإنسان، فهذه هي يجب أن نستعين بها في البناء المعرفي للاقتصاد الإسلامي.
2: جميل. عندما نقول دكتور عبد الرحيم اقتصاد إسلامي، فيتبادر للذهن فورا القرآن والسنة، لأن الإسلام هو القرآن والسنة. فكيف نستلهم الأحكام الاقتصادية من القرآن والسنة؟
1: من أهم المصادر، أنا قلت أنه الاقتصاد الإسلامي بيتكلم عن الضوابط الشرعية في كسب المال وإنفاقه، فبالتالي هذه الضوابط تأتي من القرآن والسنة. حينما يكون الربا محرم، الغش محرم، التدليس محرم، الإسراف محرم، التبذير محرم، الإنفاق، الزكاة واجب، الإنفاق في سبيل الله، هذه كلها من النصوص الشرعية، هي اللي بتعطينا المحددات للسلوك الاقتصادي. إذا لمن حينما نرغب في بناء النظرية الاقتصادية الإسلامية، نجد أنه أنا قلت أنه في عندنا العقيدة بتشكل المنظور الكوني للمسلم. من هذه النصوص نحدد المنظور الاقتصادي. يعني إيش المنظور اللي بدنا نسميها بارادايم؟ الضوابط المسلم بها، الذي يؤمن بها الإنسان وتحدد سلوكه. إذن وجدنا الكتاب والسنة هي المصدر الأساسي للمنظور الاقتصادي والاجتماعي وكل المحددات، سواء كان من ناحية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، كلها موجودة في هذه النصوص. والإنسان محكوم في سلوكه الراشد، يعني لما تكلم سلوك راشد معناه سلوك مضبوط بالضوابط الشرعية بالكتاب والسنة.
2: نعم. إذا ذكرنا ذلك وقلنا ذلك أن القرآن والسنة تضبط الاقتصاد الإسلامي، هل هذا يعني أننا نلغي دور الاجتهاد والقياس في تطوير المعاملات المالية دكتور؟
1: أبدا،
2: ولا هناك أي دور للاجتهاد.
1: نحن وجدنا في التشريعات الإسلامية بترتكز على الكتاب والسنة، لكن في مجال الاجتهاد، وخاصة لما نتكلم عن الفقه، الفقه هو إنزال هذه الأحكام على الوضع الحالي. فهم الظروف الحالية. نحن فهم الظروف الحالية وإنزال الحكم الشرعي في هذه المعاملات المعاصرة. وبالتالي مجال كبير في ضبط المعاملات بيأتي من الفقه، وأيضا في عندنا مصدر آخر للتكيف مع الظروف الحالية، وهي السياسة الشرعية. السياسة الشرعية حينما نجد ظاهرة لا توجد لها نص صريح في الكتاب والسنة.
2: نعم.
1: هنا يجي حكاية والله نشوف المصلحة والمفسدة.
2: نعم.
1: وهل هي تحقق المقاصد الشرعية ولا لا؟ فبالتالي بهذه الطريقة
2: يكون دور الاجتهاد والقياس
1: الدور هنا؟ نعم. إنه الدولة بتسن ضوابط وقوانين تحقق المقاصد الشرعية، لكن لا يوجد لها نصوص صريحة في الكتاب والسنة. يعني مثلا تجاوز الإشارة الحمراء وفيها عقوبة وكي طيب انت ايش النص الشرعي؟ لا، لأنه فيها هلاك وفيها ضرر. فهنا وجد وهنا ولي الأمر هذه النظم تكون واجبة للاتباع،
2: يجعل أنظمة وقوانين نعم تكون راجعة وتكون منظمة بمعنى آخر للحياة. بما أنك ذكرت دكتور يعني الاجتهاد والقياس، وهذا دائما الاجتهاد والقياس مربوطة بالعلماء، فكيف ساهم العلماء يعني في بناء هذا العلم، ونقصد بالعلم الاقتصاد الإسلامي؟
1: الفقه معناته الفهم.
2: جميل.
1: فالفقيه يعني بعد معرفته العميقة بالنصوص الشرعية يجب أن يكون عنده إلمام واسع بطبيعة المتغيرات أو الظواهر الاقتصادية. يعني نجد في معاملات معاصرة، طيب الفقيه بفهم النصوص وعدم فهمه لطبيعة هذه المعاملة لا يستطيع أن يصدر حكم. بالتالي كان الفقيه المعاصر يجب أن يكون مطلع أكثر من المتخصص في طبيعة المعاملات المعاصرة حتى يمكنه إصدار حكم بالجواز أو التحريم. وجدنا كثير من الظواهر اللي لساعها حتى على مستوى الاقتصاد ما تجلت، يعني مثلا العملات الرقمية والعملات الافتراضية،
2: الأشياء الحديثة
1: اللي الهندسة المالية بتنتج كل يوم منها المئات. هنا يجب على الفقهاء أن يتفقهوا في هذه المعاملات المعاصرة قبل أن يحكموا عليها بالجواز أو بالحرمانية.
2: جميل. وهذا لا شك يعني دور كبير للعلماء في هذا الإطار يا دكتور.
1: أيوة، يعني هنا يأتي دور تأهيل العلماء. يعني لاحظ عندنا كليات الشريعة والكليات بتعطي الجرعة الفقهية على المذاهب الأربعة وبالنصوص الشرعية للأحكام الشرعية التاريخية، لكن المعاملات المعاصرة يجب على الفقيه أن يدخل كلية الاقتصاد ولو كلية التمويل عشان يكون يلم بدقائق هذه وخفاياها. لأنه المشكلة تأتي حينما في المجامع الفقهية يعطي المتخصص أن يشرح هذه المعاملة، بس هو يعرف الفقهاء وطريقة تفكيرهم، فهو يضعها بطريقة يضمن الحصول على الجواز، فيفتو بجوازها وبعدين يجي الناس ينتقدوهم كيف ممكن تجيزوا هذه المعاملة. مثلا عندك التورق من الحاجات اللي أجازتها المجامع الفقهية، لكن بعد كده تراجعت عنها، خاصة التورق المنظم. فبالتالي هنا يجب على الفقيه أن يكون عنده، لأنه الفتوى أمانة، فيجب أن تكون عنده إلمام كامل بالمعاملات المعاصرة وخفاياها حتى يمكن إصدار حكم شرعي فيها.
2: جميل. وهذا أيضا يجعلني أسألكم دكتور عن أهمية الربط ما بين النصوص الشرعية والواقع المالي الحديث، وأنت ذكرت ربما يعني صورة من صور التعاملات المالية، فكيف يمكن أن نربط بين النصوص الشرعية والواقع المالي الحديث؟ طبعا
1: أول مرة يجب، وهذا هو دور المتخصصين ودور الفقهاء، أنه يدركوا طبيعة المعاملات المعاصرة ما هي وأدواتها وأهدافها.
2: نعم.
1: يعني لو جينا في البيتكوين أو هذه العملات الافتراضية، يسموها عملات بس هي ما هي عملات. العملة هي وحدة نقدية، يا إما تكون ممثلة للسلعة كذهب وفضة أو مضمونة من قبل الدولة، لأنه في النهاية حقوق.
2: نعم، مثل العملات الورقية.
1: العملات الورقية الدولة بتضمنها، فبالتالي من أبيعك وأخذ ورق له قيمة. الدولة تضمن لي أنه أحصل على قيمة هذه الورق، لكن لما تكون لا توجد دولة تضمنها ولا دولة تنظمها ويدخل المقامرين فيها.
2: تقصد العملات الرقمية هذه؟
1: العملات نحن نفرق بين العملة الرقمية والعملة الافتراضية.
2: افتراضية نعم.
1: العملة الرقمية هي عملة عادية، الريال أنت بتستلم الآن راتبك أرقام.
2: أرقام صحيح.
1: وهي عملة رقمية. لكن العملة الافتراضية هذه ولو إنه بالكمبيوتر تجيك الوحدات، لكنها لا وجود لها. ولا وجود لجهة تنظمها، ولا وجود لجهة تضمنها. فبالتالي هذه أشبه بالمقامرات. لأنه في النهاية لما تقول أنت في صالة قمار وتأخذ شيبس، هذه ما تسوى قيمة الشيبس اللي تدفع فيها مثلا $100. هي رمزية في النهاية، كسبت ما كسبت رح تصرف البلاستيكات هذه. فإذا عملة لا نقدر نسميها عملة، هي وسيلة للمقامرات. هي
2: على أن العالم متجه الآن يا دكتور لهذه العملات الافتراضية كما
1: لسبب بسيط. السبب البسيط أنه أصبحت المقامرات جزء من المعاملات المالية، في جهة تتكسب وفي جهة بتنظم وفي جهة لأنه الآن لو جيت المتخصصين بيسموا الأسواق المالية سوق مقامرات مالية، لأنه في النهاية حينما أنت بتشتري سهم أو كذا، ما بتشتري السهم، تشتري احتمال ارتفاعه. فإذا ما يفرق عن أنك ترمي الدايس وتقول والله احتمال أنه أنا
2: حرب.
1: فبالتالي هنا أرجع تاني أنه المعاملات المعاصرة يجب أن تفهم أهدافها. فإذا كانت هي للمقامرات لهذا السبب، وجدنا المجامع الفقهية لم تجز، نسميه نحن المشتقات المالية الديريفاتيفز. المشتقات المالية هي وحدات مالية لكن لا تمثل أصل المال. يعني مثلا نتكلم خيار شراء سهم، ما بتشتري سهم، تشتري إمكانية شرائه إذا السعر وصل للشيء اللي أنت تبغاه. فبالتالي هذه المجامع الفقهية لأنه هي وسيلة للمقامرات، فبالتالي نفهم هذه المعاملة إيش الهدف منها. فإذا كانت منافعة للشرع لا نجيزها، لكن هي زيها زي أي سهم تاني بينباع في الأسواق المالية.
2: جميل. سنقف لفاصل قصير دكتور عبد الرحيم كما يشير مخرج البرنامج، ومن ثم إن شاء الله نعود نستكمل ما تبقى من محاور في هذا الموضوع.
0: الكسب الحلال برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
2: مجددا نرحب بكم أيها المستمعون والمستمعات مستمعي برنامج الكسب الحلال، وحديثنا في هذه الحلقة مع ضيف هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم ابن عبد الحميد الساعاتي، أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، والذي يرحب به مجددا في الجزء الثاني من هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم دكتور.
1: مرحبا بكم وبالمستمعين.
2: طبعا لازال حديثنا في هذه الحلقة وهي الحلقة الثانية، حلقة أيضا تعريفية مثل الحلقة الأولى لكثير من المصطلحات وكثير من الأفكار التي ترتبط بالاقتصاد الإسلامي وهذا البرنامج الكسب الحلال الذي يعنى بهذا الجانب. كنا تحدثنا دكتور عبد الرحيم معك في الجزء الأول من هذه الحلقة عن مصادر الاقتصاد الإسلامي، المصادر الأصلية إذا جاز التعبير، وكذلك كيف نستلهم الأحكام الاقتصادية من القرآن والسنة، وأيضا دور الاجتهاد والقياس، وكيف يسهم العلماء في بناء هذا العلم، وأهمية أيضا الجزء الأخير الذي تحدثنا عنه عن الربط ما بين النصوص الشرعية والواقع المالي الحديث. الآن نتحدث دكتور عن خصائص الاقتصاد الإسلامي وعلاقته بالعلوم الأخرى، فأسألكم يعني ما أبرز خصائص الاقتصاد الإسلامي دكتور عبد الرحيم؟
1: أيضا نقارن بين الاقتصاد التقليدي أو الرأسمالي أو العلماني بالاقتصاد الإسلامي. أنا أيضا ذكرت سابقا أنه الاقتصاد وأهداف الاقتصاد وأهداف النظام الاقتصادي تشتق من عقيدته أو من فلسفته. نحن عندنا العقيدة الإسلامية لكن لديهم فلسفة. فبالتالي الاقتصاد الرأسمالي بيرتكز على قاعدتين: الفردانية، الإنسان هو الأساس، الاقتصاد بيتمحور حول
2: الفرد.
1: الإنسان الفرد وإشباعه ورغباته، هذه أساسية جدا. والشيء الثاني بيعزل الجوانب الأخرى المؤثرة اللي بتكلم عن المنهجية الوضعية والبوزيتيفيزم، اللي هو ملل الشغل بالأخلاق. الاقتصاد بيحكم قوانين زي القوانين تحكم الجاذبية وكذا، فاستبعدوا هذه الحاجات كلها وبنوا النظرية الاقتصادية عليه. إذن أهملت النظم الاقتصادية غير الإسلامية الجوانب الإنسانية، الجوانب الاجتماعية، الجوانب النفسية، كل هذه الحاجات أهملتها ونظرت لما يسمى بالإنسان الاقتصادي economic man. الإنسان الاقتصادي هو مخلوق خلق لإشباع غرائزه، بالتالي يسعى إلى تعظيم هذا الإشباع. عنده موارد محدودة، ضمن هذه الموارد يحاول. إذن هو يجب أن يكون أناني، يجب أن يكون جشع، يجب أن يكون مادي، لا يهتم بالمجتمع. طيب،
2: والنظمة هذه التي وضعت تخدم هذا الهدف،
1: هي وجدت لتحقيق هذا الهدف. لكن بالنسبة للنظام الإسلامي لا،
2: في خصائص، يعني
1: خصائص

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أساسية أنه الإنسان وجد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. إذن وجد الإنسان ضمن سميناها المنظور الكوني، وجد الله سبحانه وتعالى أوجده لهدف معين، بعد كده حيموت ويكون فيه حساب وعقاب. إذن الأسس العقدية تحكم السلوك. نعم. الإنساني. بالتالي الله سبحانه وتعالى أنزل آدم على الأرض وكلفه، الله سبحانه وتعالى سخر له الموارد ولأولاده وجعله مستخلف، لماذا؟ حتى يعمر الأرض واستعمركم فيها، فاسعوا في مناكبها، السعي لكسب الرزق، هذا يعني تكليف تعبدي.
1: جميل. يعني في إطار الأخلاق، في إطار التوازن، في
0: بالضبط. أنا بأتكلم عن العقيدة. نعم. إلا بتحكم سلوك، لأن أنا مستخلف، مستخلف معناته وكيل، بالتالي أنا ألتزم بشروط الوكالة. الله سبحانه وتعالى وراني الحلال والحرام وطريقة الكسب كذا. إذا النظام الاقتصادي الإسلامي يختلف عن النظم الأخرى،
1: خصائصه تختلف كثيرا
0: جدا. نعم. أول شيء نتكلم عن العدل. العدل الأساس للنظام الاقتصادي الإسلامي، بينما العدل لا يعتبر هدف من أهداف النظم الاقتصادية الرأسمالية.
1: نعم.
0: النظام الاشتراكي يهدف إلى المساواة وليست العدل، مساواة في الفقر، لكن اللي يعمل اللي ما يعمل ما يفرق عندهم. إذن العدل عندنا أساس، بينما هناك المساواة وعدم العدل أساسي جدا. وأيضا وجدنا التكافل، المسلم المسلم كالجسد الواحد، وبالتالي إنه في المجتمع ربنا خلق الإمكانيات والقدرات مختلفة ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. بالتالي حكاية تكامل في العلاقات، وبالتالي حكاية التضامن في المجتمع.
1: الله مدح يعني المؤمنين أن يكون في أموالهم يعني حق معلوم للسائل والمحروم،
0: هذا برضو من إلى جانب التكافل. في عندنا التكافل خاصة المجتمع فيه الضعيف وفيه القوي، أوجب على الغني أموال في يعني حق في ماله، في للفقراء.
1: نعم. جميل.
0: أوجب الزكاة، أوجب الصدقة للمختلفة.
1: نعم. هذا موضوع للمجتمع ككل،
0: هذا المجتمع. نعم. إذن حكاية تكامل الفرد والمجتمع هذا أساسي جدا. وأيضا في حكاية التكامل كل واحد، يعني أنا حينما أعين المحتاج في
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
4: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بكتابه وهداهم إلى صراطه، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة تمثيل نزل الله، وإلى اتباع الحق تركوا النظر والتدبر وأخلدوا إلى التقليد الأعمى. قال الله عنهم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولما عرضوا داعي الله لهم بالتقليد الأعمى الذي عليه أسلافهم ضرب الله لهم مثلا ليبين لهم مقدار الشناعة في تقبيح شأنهم والزراية عليهم، وليظهر سوء ما هم فيه بصورة واضحة جلية. فقال جل ذكره: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أي هذه صفتهم في تقليدهم لآبائهم. قال ابن عطية: المراد تشبيهه واعظ الكافرين وداعيهم والكافرين الموعوظين بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل فلا تسمع إلا دعاءه ولا تفقه ما يقول. هكذا فسر ابن عباس وعكرمة والسدي وسيبويه، إلى أن قال ابن عطية وقال ابن زيد: المعنى في الآية ومثل الذين كفروا في اتباعهم آلهتهم وعباداتهم إياها كمثل الذي ينعق بما لا يسمع منه شيئا إلا دويا غير مفيد، يعني بذلك الصدى الذي يستجيب من الجبال. ثم قال ابن عطية ووجه الطبري في الآية معنى آخر، وهو أن المراد ومثل الكافرين في عبادتهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد منه فهو لا يسمع من أجل البعد، فليس للناعق من ذلك إلا النداء الذي يتعبه وينصبه. فشبه الكفار بالناعق والأصنام بالمنعوق، وشبهوا في الصمم والبكم والعمي بمن لا حسة له لما لم ينتفعوا بحواسهم ولا صرفوها في إدراك ما ينبغي. انتهى كلام ابن عطية. قلت: وهذا الذي ذكره ابن عطية وتوجيه الطبري هو أظهر التفاسير، لأن المفسرين اختلفوا في معنى المثل المضروب في حال الكافرين. ثم زاد الله تعالى في تبكيتهم فقال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهم بمنزلة الصم في أن الذي سمعوه كأنهم لم يسمعوه، والمعنى أنهم لا يسمعون سماع فهم ورشد، كما أن من دعي من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم، وبمنزلة البكم في أنهم لم يستجيبوا لما دعوا إليه، بكم القلب وبكم اللسان، فألسنتهم لا تنطق بالحق. وبمنزلة العمي من حيث أنهم أعرضوا عن الدلائل فصاروا كأنهم لم يشاهدوها. ولذلك وصف الله الكافرين في مواضع من كتابه بأنهم لا يفقهون وبأنهم لا يعلمون وبأنهم لا يعقلون. قال ابن القيم: والعلم يدخل على الإنسان من ثلاثة أبواب، من سمعه وبصره وقلبه، وقد سدت عليهم هذه الأبواب، أي على الكافرين، وقد سدت عليهم هذه الأبواب الثلاثة، فسد السمع بالصمم والبصر بالعمي والقلب بالبكم. ونظيره قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وقد جمع الله سبحانه بين هذه الثلاثة في قوله تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فإذا أراد الله سبحانه هداية عبد فتح قلبه وسمعه وبصره، وإذا أراد ضلاله أصمه وأعماه وأبكمه. انتهى كلام ابن القيم. أيها المستمعون الكرام، إن أهل الكفر لما عطلوا عقولهم عن النظر والبحث في الأدلة وأهملوا النظر الصحيح خسروا الدنيا والآخرة، وذلك

بسبب تقليدهم الأعمى لآبائهم، ولذلك كان موقفهم من سماع القرآن ودعوة الرسول لهم كالبهائم التي تسمع صوت راعيها ولا تفهمه، بل هم أضل من هذه البهائم، كما وصفهم الله تعالى بقوله: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غفلوا عن أنفع الأشياء، غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره. وفي هذا المثل البليغ من ربنا العظيم تصوير كاشف لحال من قلد أمرا قام الدليل القاطع على خلافه، ويعطينا دلالة واضحة لفساد فطر الذين كفروا وأعرضوا عن الله، ويبين لنا ربنا ما هم فيه من الضلال والتأبي عن قبول الحق الثابت، مما يدل على شقائهم الدائم. فأي مجتمع يكون بهذه الحياة؟ فهو مجتمع مصيره إلى الضياع والبوار والهلاك. أما المجتمع الذي يؤسس عقائده وعباداته وحياته على نور من الحق والعدل والرحمة وتعظيم الله وتعظيم شرعه وإخلاص العبادة له، فهو المجتمع الصالح الذي يكتب الله له العز والتمكين والشرف الرفيع في الدنيا والآخرة. وبهذا يا أيها الإخوة،

0: نصوص الوحي وأن يخلص لله في عبادته وتوحيده لربه. ولذلك كانت النتيجة في حق هؤلاء الكفار الذين عموا عن الحق أن قال الله عنهم في ختام الآية: فهم لا يعقلون، أي لا يدركون ما هم فيه من باطل، بل ضلوا الطريق الموصل إلى الغاية المنشودة والسعادة المثلى في توحيد ربهم وإخلاص العبادة له. اللهم ثبتنا على دينك وتوحيدك، وجنبنا مسالك الهدى وطرق الضلال، وانصر يا ربنا جنودنا على حدودنا، وزد بلادنا أمنا واستقرارا، واحفظ ووفق ولاة أمورنا لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمثال في القرآن الكريم
2: ومسالك الهداية.
1: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
1: تنفيذ
2: عبد العزيز البليهد.
1: الأمثال
2: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كما نسعد باستضافة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. معالي الشيخ صالح، السلام عليكم وأسعد الله وأوقاتكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ صالح، نستأذنكم في طرح هذه الأسئلة التي وصلت إلينا عبر جوال البرنامج من الإخوة المستمعين والمستمعات. أبدأ بهذا السؤال من أحد المستمعين، يقول: يكثر عندي التثاؤب في الصلاة، يقول هل هذا من الشيطان؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التثاؤب من الشيطان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يتسلط الشيطان على المصلي بإلقاء الوساوس على قلبه والهواجس التي لا فائدة منها حتى يشغله عن صلاته، فإذا وجد ذلك فليفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يكظم ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده على فمه حتى لا يجعل للشيطان سبيلا عليه، وليحرص على أن يقبل على الصلاة بنشاط وعزيمة صادقة، وليسأل الله سبحانه وتعالى العافية مما يحدث له في صلاته، وإذا سأل الله تعالى بصدق وفعل ما يستطيع من محاولة إزالة هذه المظاهر فإن الله ييسر له أمره. نعم،
2: بارك الله فيكم. على الشيخ صالح، سائل يقول: إذا شك أحد في صلاته فلم يدري كم صلى، أربعا أم ثلاثا، يقول هل يعيد الصلاة في هذه الحالة؟ أفتون مأجورين، بارك الله فيكم.
3: إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا، فإنه يحل له أن يخرج من صلاته هذا الشك، والسنة جاءت بأن الإنسان إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا

0: فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يشك شكا متساويا، بمعنى أن لا يترجح عنده الثلاث ولا الأربع، في هذه الحالة يبني على الأقل، فيبني على ثلاث ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم. الحالة الثانية شك شكا بين طرفيه، رجحان على الآخر، بمعنى أن يشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، ولكن يترجح عنده أنه صلى أربعا، ففي هذه الحالة يبني على الأربع ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا أحد المستمعين بعث بسؤاله يقول: عند السجود هل أضع يدي أم ركبتي أولا على الأرض؟
0: هذا هو الأفضل للمسلم عند السجود، أن يسجد أولا على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. هذا هو الأفضل، لأنه جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في صلاته. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخ صالح. هذا أحد المستمعين بعث بسؤاله يقول: هل يجوز للمصلي يوم الجمعة أن يترك المسجد ويذهب إلى مسجد آخر بعيد، لكون الخطيب الآخر لديه اطلاع واسع في أمور الدين ويلقي الخطبة بشكل أفضل وأحسن من غيره؟
0: الأحسن أن يصلي أهل الحي في مسجدهم للتعارف والتآلف بينهم، وتشجيع بعضهم بعضا، وتطيب قلب الإمام الذي يصلي بهم. فإذا ذهب إلى مسجد آخر لمصلحة دينية كتحصيل علم أو الاستماع إلى خطبة تكون أشد تأثيرا وأكثر علما، فإن هذا لا بأس به. قد كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لإدراك فضل الإمام وفضل المسجد وتحصيل العلم، ثم يذهبون يصلون في حيهم كما كان معاذ رضي الله عنه يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ولم ينكره. نعم.
1: أحسن الله إليكم. مع الشيخ صالح، هذا أحد الإخوة بعث بسؤاله يقول: ما هي التعزية المشروعة؟
0: إذا لقيت المصاب تدعو له وتدعو للميت وتقول: أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك، وتدعو للميت بالرحمة والمغفرة. ومن ذلك أيضا إذا كان أهل الميت مشغولين بالمصيبة ولم يتفرغوا لعمل طعام يأكلونه، فيستحب للمسلم أن يعمل طعاما ويهديه لهم مواساة لهم وإعانة لهم وتخفيفا، كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما يشغلهم. نعم.
1: بارك الله فيكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: هل يجوز رفع اليدين وقراءة الفاتحة عند التعزية؟ بارك الله فيكم.
0: أما قراءة الفاتحة هذا لم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا مما اعتاد الجهال، اعتادوا قراءة الفاتحة للبركة وقراءتها للميت وقراءتها في مناسبات يعرفونها بينهم، هذا كله لا دليل عليه. الفاتحة تقرأ فيما شرع قراءتها فيه، قراءتها مع تلاوة القرآن، أما أن تقرأ للأموات ولأرواح الأموات فهذا لم يرد به دليل، أو تقرأ للتعزية هذا لم يرد به دليل عن الشارع، والله تعالى أعلم.
1: أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا، هذا السائل يقول: رجل هجر زوجته مدة سنتين لم يطلقها ولم يرجعها إلى أولادها ولم يقم بواجب الإنفاق عليها وليس لها قريب ولا من ينفق عليها، يقول حالتها صعبة وشديدة، فما هو الحكم الشرعي في مثل هذا الزوج؟
0: لا شك أن للزوجة حقوقا على زوجها يجب عليه أداؤها. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولنسائكم عليكم حقا. والله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف. ويقول تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى غير ذلك من الأدلة التي توجب على الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته ويؤدي إليها حقوقها، ولا يجوز له أن ينقصها شيئا من حقها إلا بمبرر شرعي. وما ذكرته السائلة من هجران هذا الزوج لزوجته هذه المدة الطويلة وحرمانها من حقوقها، هذا ظلم لا يجوز له إذا صح ما ذكرت، وكان ذلك بدون مبرر، فإنه لا يجوز له وهو ظالم لها، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي إليها حقها وأن يستسمحها عما سبق من ظلمه لها، وكذلك لأولاده حقوق، فلا يجوز له أن يضيعهم وأن يتساهل في تربيتهم والقيام بمصالحهم. مسؤولية الأولاد مسؤولية عظيمة، ولو كان بينه وبين أمها سوء تفاهم فإن ذلك لا يسقط حقهم عليه. فعلى كل حال القضية قضية مهمة، ولا يجوز له أن يظلمها وأن يظلم أولاده، بل عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى صوابه، فإذا لم يحصل ذلك فلا بد من رفع شأنه إلى ولي الأمر للأخذ على يده، والله تعالى أعلم. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخ صالح. هذا المستمع بعث بسؤاله يقول: كيف نحفظ القرآن الكريم؟ هل هناك طريقة محددة تنصحوننا بها؟
0: العمل هو الذي يثبت حفظ القرآن في صدرك، فعليك أن تكثر من تلاوته ومن تعاهده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بتعاهد هذا القرآن، وقال إنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فعليك أن تكثر من تلاوته وترديده حتى يثبت في صدرك، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. فلا وسيلة لحفظ القرآن إلا بأمرين: أولا كثرة التلاوة، ثانيا العمل بالقرآن، فإن العمل بالقرآن يؤدي إلى ثبوته في القلب واستذكاره، هذا الذي أوصيك به.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. سائلة تقول: هل يجوز لزوجة الأب أن تأخذ شيئا من مهر بنات زوجها من امرأة غيرها إذا قامت هي بتربيتهن ورعايتهن وذلك برضاهن ورضا والدهن، أم ليس لها الحق في أخذ شيء من ذلك؟
0: لا بأس بأن تأخذ شيئا سمح به بنات زوجها من غيرها، لأن المهر ملك للزوجة، فإذا سمحت بشيء منه لزوجة أبيها أو لغيرها فلا بأس، حتى لو سمحت بشيء منه لزوجها فلا بأس بذلك، قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالمهر ملك الزوجة، لها أن تعطي زوجة أبيها منه أو غيرها. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: اشترك اثنان في مشروع بنسبة 50% لكل واحد منهما، وينوي أحد الشريكين التفرغ الكامل للإدارة، يقول: هل يجوز له أن يأخذ راتبا شهريا بالاتفاق مع الشريك الآخر؟
0: إذا اشترك اثنان فأكثر بعمل من الأعمال التجارية تولى العمل واحد من الشركاء بالأجرة، فلا مانع أن يكون له نسبة من الربح أكثر من نسبة الآخرين بمقابل عمله، لا بأس بذلك إذا اتفقوا على أن يعمل ويأخذ مقابل عمله نسبة أكثر من نسب شركائه من الربح. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: كيف تتم الزكاة على المال المتزايد كل شهر من رواتب الموظف؟ يقول: قد يحول الحول وتحت يده ما تجب فيه الزكاة، ولكن بعضه لم يحل عليه الحول. يقول: ماذا يفعل في هذه الحالة؟ بارك الله فيكم.
0: إذا خصصت شهرا من السنة تخرج فيه زكاة المتحصل لديك والمجتمع لديك من المال كشهر رمضان مثلا، فهذا شيء طيب، تخرج الزكاة عما تحصل لديك، وهذا هو الذي لا يسع الناس خصوصا الموظفين إلا العمل به، يحدد شهرا من السنة فيجعله وقتا لإخراج الزكاة فيه إلى مثله من السنة القادمة، والله أعلم.
1: سائل يقول: كنت خلال فترة شبابي أصلي أحيانا وأترك الصلاة أحيانا أخرى مع المحافظة على صلاة الجمعة، لكنني منذ 3 سنوات تقريبا بدأت أحافظ على جميع الصلوات مع الندم الشديد على تفريطي سابقا، وأقوم بالقضاء عما فاتني. فمثلا أصلي الفجر 4 ركعات، ركعتين فرضا حاليا وركعتين قضاء إلى جانب ركعتي السنة، وهكذا في بقية الفروض. يقول: هل عملي هذا صحيح أم يلزمني شيء آخر؟ بارك الله فيكم.
0: أولا، التكاسل عن الصلاة والتهاون بشأنها أمر خطير جدا. ثانيا، نشكر الله عز وجل إذ من عليك بالتوبة والندم على ما حصل، وهذا يجب على كل مسلم أنه إذا أذنب ذنبا أن يتوب إلى الله توبة صحيحة، والله يتوب على من تاب ويغفر الذنوب جميعا، والتوبة تجب ما قبلها. فالحمد لله الذي من عليك بالتوبة، ونسأل الله لنا ولك الثبات على الحق. أما مسألة القضاء، فالصحيح أن من ترك الصلاة متعمدا أنه يكفر بذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وما دمت قد تبت إلى الله عز وجل وحافظت على الصلوات فهذا يكفي، وليس عليك قضاء على الصحيح، والله تعالى أعلم.
1: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: متى يباح التيمم؟
0: التيمم مباح في حالتين: الحالة الأولى إذا كان عادما للماء، أو كان معه ماء لا يكفي لحاجته من الشرب والطبخ والوضوء والغسل وغير ذلك، أي ليس معه ما يكفي لحاجته الضرورية، فهذا يعتبر كالعادم للماء. والحالة الثانية حالة المرض: إذا كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء للطهارة، أو استعماله للماء يسبب له زيادة المرض أو يسبب له مرضا آخر، ففي هاتين الحالتين، حالة عدم الماء أو حالة العجز عن استعمال الماء للمرض، يباح له التيمم. نعم.
1: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم من القرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829-935-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

التاسع والعشرون. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا في سلسلة حلقات أعمال القلوب، وحديثي إليكم هذا اليوم هو عن أهمية أعمال القلوب والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوارح. فترتبط أعمال الجوارح بأعمال القلوب. عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح، النار والفوز بالجنة. فالتوحيد عبادة قلبية محضة، وعليه قيام الأمر كله، وسلامة صدر المسلم من أعظم العبادات القلبية. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. كرر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام، فيطلع رجل من الأنصار قد تعلق نعليه في يده، فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ثم كررها اليوم الثالث، وكان يطلع الرجل في كل يوم، فتبعه عبد الله بن عمرو العاص، فقال له: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه 3 ليالي، ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. قال: فلما مضت 3 ليال قال له: والله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك 3 مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فتطلع أنت 3، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك الذي تعمله فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثيرا من الأعمال إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال: هذه التي بلغت بها، وهي التي لا نطيق. ثانيهما أن أعمال القلوب سبب النيل بالمراتب العليا في الجنة. فالحب في الله عبادة قلبية محضة. وقد صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش، وكلتا يديه يمين، على منابر من نور، وجوههم من نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم المتحابون بجلال الله تعالى. والأخلاق الحسنة كالحياء والرضا وغير ذلك من أعمال القلوب الجليلة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والقلب السليم الذي لا يحمل حقدا ولا غلا ولا بغضا صاحبه من أحسن الناس. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلب المخموم، قال: هو القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فتلكم هي أعمال قلبية رقت بأصحابها إلى أعلى المنازل.

0: ثالثها أن أعمال القلوب محركة ودافعة لأعمال الجوارح، فمن عرف الله أحبه، ومن أحب الله أطاعه، فإذا وجد الإقبال والمحبة في القلب أقبلت الجوارح طوعاً، وهان عليها التعب في الطاعة والعبادة. رابعها أن اختلال أعمال القلوب قد يهدم أعمال الجوارح، فإخلاص النية لله تعالى عمل قلبي، فإذا زال الإخلاص من قلب العبد وقع في الشرك أو في النفاق الأكبر، فإن إيمانه يبطل، وإذا وقع في الرياء فإن إيمانه يختل، وعمله الذي خالطه الرياء يكون باطلا، فالله طيب ولا يقبل إلا طيبا، كما قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فالله طيب لا يقبل من الأعمال عملا أريد به غيره يخالطه الإشراك، فالله طيب لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والتواضع عمل قلبي يظهر على الجوارح ويبطله الكبر الذي يمنع صاحبه من دخول الجنة. والحسد داء عضال وعلة من علل القلوب يفسد القلب ويجعل صاحبه يتمنى زوال النعمة عن الآخرين ولا يحب الخير للغير، وهذا دليل اختلال في العمل القلبي. وخامسها أن أعمال القلوب أشق من أعمال الجوارح، فأفضل الأعمال ما خالف هوى النفس، وأعمال القلوب تحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة. سادسها أن أعمال القلوب أعظم أجراً ومثوبة من أعمال الجوارح، فلربما يبلغ العبد بنيته ما لا يبلغ بعمله. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ولما سئلت أم الدرداء عنه وعن أفضل ما يعمل قالت: التفكر والاعتبار. وقال الحسن البصري: أفضل العبادة التفكر والورع. سابعها أن أعمال القلوب تعظم أعمال الجوارح. قال أهل العلم: إن الرجلين ليكونان في الصلاة مناكبهما جميعا ولما بينهما كما بين السماء والأرض، ويكون الرجلان في البيت الواحد صيامهما واحد، والأجر بينهما كما بين السماء والأرض، ولو تصدق إنسان كارها ممتنا بها على ربه كانت وبالا عليه، ولو تصدق آخر بقلب صادق منكسر كان بينهما في الأجر كما بين السماء والأرض. ثامنها أعمال القلوب أجمل أثرا من أعمال الجوارح. قال إبراهيم بن أدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السرور لجالدونا عليها بالسيوف. وقال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. تاسعها أن أعمال القلوب تقوم مقام أعمال الجوارح في بعض الأحيان، فالجهاد في سبيل الله قد يقوم فيه عمل القلب مقام الجوارح، فقد أتى رجال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحملهم لينفروا معه، قال: لا أجد ما أحملكم عليه. فرجع الواحد منهم تفيض عينه من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفق، فكان لهم من الأجور مثل أجور من غزوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنهم: إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فهذا يدل على أن الإنسان قد يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، فالنية الصادقة محلها القلب قد تكون عوضا عن العمل عند العجز عن القيام به. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. عاشرها أن أعمال القلوب يستمر بعضها في أحوال تنقطع فيها أعمال الجوارح أو تقل، فالعبد إذا مات انقطع عمله الذي كان يباشره بنفسه من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، لكن الأعمال القلبية كالتوحيد والخوف والرجاء تبقى معه، وأهل الجنة يحبون الله ويعظمونه ويقدسونه، وكلها أعمال قلبية لكنهم لا يصلون ولا يصومون. الحادي عشر أن أعمال القلوب تضاعف بلا حد وأعمال الجوارح إلى حد معلوم، فالصلاة لها وقت محدود، وكذلك الزكاة والصيام والحج. أما أعمال القلب فهي مع العبد في كل وقت. الثاني عشر: أن أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح فرع عنها. فمن المعلوم أن الإيمان قول وعمل، ففي الحديث عن النعمان بن بشير عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه. وإلى لقاء قريب، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب، أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
1: تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبتل.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM
5: 88.9
4: FM. بكم نرتقي،
5: بكم نرتقي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم أيها الكرام في بدايتها، وتقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. دكتور، في حلقاتنا نبين محاسن الإسلام التي جاءت من خلال الأوامر، من خلال النواهي، من خلال التشريعات لديننا الإسلامي، كله محاسن من خلال ما اشتمل عليه مثل ما ذكرنا من الأوامر والنواهي التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وجاءت عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الحلقات دكتور، أو في هذه الحلقة، سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيع. سنتحدث تحديدا عن رفع الغرر والجهالة، سنتحدث عن هذا الأمر، سنتحدث عن هذه الأوامر، عن هذه النواهي التي جاءت في البيوع، سنفصلها ونبين معانيها. لكن في هذه الحلقة دكتور تحديدا سنتحدث عن رفع الجهالة والغرر. كيف جاءت الشريعة الإسلامية برفع الجهالة والغرر من خلال الأوامر والنواهي في البيوع؟ لكن قبل ذلك نريد أن نعرف الجهالة ونعرف الغرر، وكيف جاءت الشريعة برفعهما.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محاسن الإسلام في الحقيقة عظيمة وهي كثيرة، وما من حكم من أحكام الإسلام إلا ويشتمل على محاسن. ولأننا نستعرض المحاسن لا نستعرض الأحكام بشكل دقيق ومفصل، ولا نستعرض الأقوال المذاهب في المسائل، وإنما نحاول أن نبرز المحاسن التي جاء بها الإسلام من خلال بعض الأقوال، ومن خلال أيضا روح الإسلام ومقاصده في الأبواب الفقهية التي صنفها الفقهاء حسب الموضوعات. يعني نحن بدأنا مع فضيلتك يعني في الكلام عن محاسن الإسلام في البيوع، حاولنا أن نستخلص بعض المحاسن في البيوع، وتكلمنا في حلقة سابقة عن يعني شيء من محاسن الإسلام. تكلمنا عن مقصد الإسلام في دفع الضرر في المعاملات المالية، والحمد لله كانت حلقة موفقة وقد أدرتها بجدارة وكفاءة يعني مشهودة لك أيها المذيع القدير.
2: جزاك الله خير.
3: المعلم الثاني من محاسن الإسلام في البيوع رفع الجهالة والغرر. ورفع الجهالة والغرر تكاد تكون في كل المعاملات التي تجري بين الناس، وخاصة فيما يتعلق بالمال. يعني الغرر ممنوع في النكاح، ممنوع في كثير من المعاملات، لكن في المعاملات المالية تظهر هذه السمة التي جاء الإسلام بها ورفع هذه الجهالة وذلك الغرر حتى لا يقع الإنسان في الضرر. ما هي متفرعة عن دفع الضرر. رفع الإسلام الجهالة والغرر حتى يدفع عن الإنسان الضرر، وقد تقرر في الشريعة الإسلامية أنها جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها ودفع المفسدة أو تقليلها. وما رفع الجهالة والغرر في البيوع إلا من أثر ذلك الجلب ومن أثر ذلك الدفع. الجهالة عندما يعرفها العلماء والغرر أيضا، بعضهم يعرفون الجهالة بما يعرفون به الغرر ويجعلون ذلك من عطف يعني المترادفات، وبعضهم يقول لا، هناك فرق بين الجهالة، فيقولون الجهالة أن يفعل الإنسان شيئا بغير علم، يعني وفي الاصطلاح يعني أن يجهل ما الشيء الذي يشتريه، ما الشيء الذي يتعامل فيه. وأما الغرر يعني فهو نوع من التغرير الذي يضلل به البائع أو يضلل به أحيانا المشتري، يضلل صاحب السلعة، يكون خبيرا في السلعة فيغره ويعني يمنعه من أن يأخذ حقه. بعض العلماء عرف الغرر بما يشمل الجهالة أيضا، فقال الغرر بيع ما لا يعلم وجوده أو عدمه، أو بيع ما لا تعلم قلته أو كثرته، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه. هذه صور تشمل الغرر وتشمل الجهالة. أنا الآن عندما لا أعلم الوجود أو العدم هذه جهالة، وعندما تقنعني وتبيع لي ما لا أعلم وجوده ولا عدمه فقد أدخلتني في الغرر. وكذلك ما لا أعلم قلته ولا كثرته، يعني شيء هكذا يقول لك يعني بالبركة. إذا تعرف الناس في بيع بعض البيوع التي يسمونها بيع الجزاف، وتعرف الناس وعندهم من الخبرة ما يخرصون به الأشياء، بمعنى يعرفون كميتها ولو على سبيل التقدير، فهذه تغتفر. لكن أن يكون هناك شيء لا أعلم هل هو قليل أو كثير، يعني شيء مرمي هناك لا أعلم يعني مقداره،
2: ما تعرف كم عدده مثلا،
3: ولا كم عدده ولا تقريبا، حتى على وجه التقريب هذا لا يجوز، وهو

0: لم تحفظ حق البائع، كيف يكون الغرر مثلا في حق البائع؟
1: البائع أحيانا الإسلام حفظ حقه، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. والنهي هنا يعني أنت سقتنا إلى مثل هذا الأمر الذي هو يترتب عليه حفظ حق البائع وحفظ حق المجتمع. عندما نهى الإسلام أن يبيع حاضر لباد، الحاضر يعرف الأسعار، والبادي يعني صاحب البادي الذي يأتي من خارج المدينة لا يعرف الأسعار، فربما خدعه أخذ منه بغير السعر الذي ينبغي أن يبيع به. هذا جانب، ملمح من الملامح التي نهى الإسلام أن يبيع حاضر لباد. كذلك تلقي الركبان، يعني يذهبون إليهم، يخرجون إليهم إلى مكان لا يعرفون ما الأسعار وما السوق وما العرض وما الطلب، فيكون هنا يعني الإسلام هنا حمى حق البائع، وفي الوقت نفسه هو يحمي حق المشتري،
0: المشتري الآخر،
1: المشتري الذي في المدينة. البادي يأتي يبيع سلعته ويريد أن يعود إلى باديته ليقطف مرة أخرى، ثم يأتي في اليوم الثاني أو في الأسبوع الثاني، فعندما يشتري منه الحاضر وعنده المخازن وعنده الاستقرار وعنده، سيبيع للناس بسعر أغلى. فالإسلام يعني يحفظ حق البائع من هذه الناحية. أيضا الصحابي الذي كان يخدع في البيع كثيرا قال: إذا بايعت فقل لا خلابة. والمبايعة هنا تشمل البيع والشراء، إذا بايعت فقل لا خلابة يعني لا خديعة، يعني سواء يبيع أو يشتري. ونحن نرى في السوق أحيانا المشتري هو الذي يضحك على البائع،
0: يكون خبير في السلعة،
1: يكون خبير في السلعة وخبير في مزاياها، ومع ذلك يدلس عليه ويعني
0: يزهده
1: فيها ثم يأخذها. هذه كلها الإسلام يحمي، والإسلام كما أنه الإسلام جاء لدفع الضرر عن كل الناس وجلب المصلحة لكل الناس، والبائع والمشتري من الناس، ولذلك الإسلام لا يقبل على البائع أن يضار ولا يقبل على المشتري أن يضار. فهذه من أعظم المحاسن في الإسلام، أن الإسلام رفع الجهالة والغرر، بمعنى منعها، ليس رفع الجهالة والغرر بمعنى أنها لا تقع، ولكن منع أن يبيع الإنسان بيعا فيه جهالة أو غرر، ولذلك يبطل البيوع التي يقع فيها الجهالة والغرر، وجعل الخيارات لدفع مثل هذا الأمر، خيار الغبن، خيار العيب، لأن الغبن أحيانا يحصل من الجهالة والغرر،
0: والغبن أيضا دكتور
1: يحصل بسبب الجهالة والغرر،
0: ويحصل للبائع ويحصل للمشتري.
1: ولذلك الإسلام جعل مثل هذه الخيارات أيضا لرفع هذه الجهالة ولرفع هذا الغرر، حتى لا يقع الناس فيه، وحينها يؤدي إلى ضرر عظيم بالمجتمع وبالناس.
0: يبدو دكتور يعني من خلال يعني ما يعني جاء في ذهني الآن، أن الشريعة الإسلامية وضعت خطوطا عريضة تمنع مثل هذه الأمور، وتمنع مثل هذه الصور التي ذكرتها، وسنذكرها إن شاء الله بعد قليل، من صور الجهالة والغرر. تضع الشريعة خطوطا حمراء تمنع، يعني خطوطا عريضة تمنع البيع بصفات معينة وبطرق معينة، خشية ضياع حق البائع أو ضياع حق المشتري.
1: هذا يأتي من مبدأ الإسلام في تحريم الأموال على بعض على المسلمين، بعضهم على بعض. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الجهالة والغرة تؤدي إلى أن يأكل أحد الطرفين على الآخر ماله، واستباحة المال من أعظم الأمور. لو قرأت في الشريعة الإسلامية ستجد أن المال واستباحته بغير حق من أعظم الأمور التي وردت فيها تشديدات، ورد فيها وعيد شديد. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولذلك يعني موضوع المال موضوع خطير، وفيه يتشاح الناس، وفيه تقطع الرحم، وأكثر المشاكل الآن لو ذهبت إلى المحاكم وذهبت إلى
0: تكاد تكون مالية،
1: وحتى لو ذهبت إلى المشاكل التي لم تذهب إلى المحاكم ستجد أن كثيرا من الضغائن والبغضاء والأحقاد التي بين الناس، يقول: أكل علي كذا، أخذ مالي، احتال علي، ضحك علي في المعاملة الفلانية، فتجد أحقادا عظيمة سببها المال.
0: لذلك دكتور يعني تصحح لي، الشريعة الإسلامية استفاضت وفصلت كثيرا في قضايا المال، في قضايا البيع، في قضايا الشراء، في قضايا الدين، في قضايا الميراث، فجاء التفصيل بشكل

0: واسع في الشريعة الإسلامية فيما يعني القضايا المالية،
1: لأن المال مما يتشح فيه الناس، يعني الناس قد يتغافرون في أمور كثيرة، قد يتغافرون في أمور كثيرة إلا في المال. ولذلك حتى لا يمنع أن نخرج قليلا عن السياق الآن في الميراث. الله تبارك وتعالى أوكل تفاصيل الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فصل يعني عدد الصلوات وكيفيتها وفرائضها وسننها، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. في القرآن الكريم ورد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ورد أيضا مدح من يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فقط، لكن أنت يعني كم عدد الصلوات، ما أسماء الصلوات، أوقاتها، فرائضها، سننها، عدد ركعاتها، هذه كلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن هذه عبادات لا تشح فيها الناس، يعني ما يحصل بينهم
0: في علاقة الإنسان مع ربه،
1: في علاقة الإنسان مع ربه، فأوكلها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك في الزكاة، كذلك والزكاة حق، لأنه الآن ليس هناك يعني الآن تعلق بأمر ديني على الغني، لابد أن يخرجها، لابد أن يخرجها. وإذا غالط غالط نفسه في عبادة كالصلاة تماما، يعني إذا كان يريد أن يغالط في الزكاة فهو مغالط في الصلاة. والله تعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قرن بينهما، قرن بينهما. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الصيام وفصل في الحج، لكن عندما جاء المال قال الله لا، هذا الباب يتشاح فيه الناس، وقد يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يقف موقف الاتهام، لكن الناس هكذا
0: لكن
1: سيقولون.
0: هذه طبيعة البشر،
1: طبيعة البشر أن يقول لك حاب أقاربه، حاب
0: مثل ما يحصل في قضية الغنائم مثلا،
1: بل حصل قال والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله،
0: فغضب النبي
1: صلى الله عليه وسلم، قال من يعدل إذا لم أعدل. ثم قال رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فأمور الأموال يعني انظر، حتى الأنصار الذين يعني فدوه بأنفسهم وأموالهم، وقال الله تبارك وتعالى عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
0: وقع منهم
1: وجدوا في أنفسهم على لعاعة من الدنيا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أقاربه ووجد من يتعلق به أنه نسيهم، وأن فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث طويل لا يتسع المقام لذكره، قال لو شئتم لقلتم جئتنا يعني فقيرا فأغنيناك، وجئتنا يعني إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين أمرين، يعني الناس يذهبون بلعاعة الدنيا وأنتم تذهبون برسول الله، الناس شعار والأنصار دثار. الحديث طويل
0: الشاهد أن الناس يعني يتشحون في قضية
1: لا بسبب المال، وجدوا مع أنهم مؤمنون وواثقون من عدالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يدخل الشك إلى قلوبهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل، ومع ذلك وقع في نفوسهم، حتى وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ذكرهم، وحتى بين لهم مزاياهم وما هم عليه، فرضيت نفوسهم وأقبلوا على رسول الله. بمعنى أن المال مهما كان يؤثر في النفوس، وله بريقه وله فتنته وله يعني ما يؤدي إلى تغير القلوب بسبب الأموال.
0: دكتور بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث حول صور الغرر والجهالة التي حرمتها الشريعة الإسلامية، ونتناول بعضها في هذه الحلقة بعد أن تحدثنا كمقدمة كيف حفظت الشريعة حق المشتري وحق البائع، ومنعت مثل هذه الصور ورفعت الغرر ورفعت الجهالة عن المشتري وعن البائع. مستمعين الكرام، فاصل قصير، بعده بمشيئة الله تعالى نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه لبرنامج محاسن الاسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الاستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الاستاذ في جامعه ام القرى بمكه المكرمه. حياك الله يا دكتور مجددا.
1: الله يحييك ومرحبا بك اخي الشيخ وائل.
0: دكتور، نتحدث عن رفع الغرر والجهاله في المعاملات الماليه، وهو من محاسن الاسلام الكبرى التي جاءت الشريعه الاسلاميه بحفظها وجاءت بها الاوامر والنواهي لكي تستقر حياه الانسان ويستقر مع عاشهم. تحدثنا عن الغرر والجهالة ومعنيهما عن في الشريعة الإسلامية، نريد أن نتحدث عن صور الغرر والجهالة في البيع والشراء.
1: اشتمل البيع والشراء على عدد كبير من الصور، الحقيقة يمكن أن نضبطها بضابط ثم نذكر صورا.
0: جميل.
1: ما لا يعلم، يعني قلنا ما لا يعلم وجوده من عدمه فهذا فيه جهالة وغرر. ما لا تعلم قلته من كثرته فهذا فيه جهالة وغرر. ما لا يقدر على تسليمه هذا فيه جهالة وغرر. فمثلا لو جئنا، طيب هذا الضابط بعد هذا الضابط، نستطيع أن نذكر مجموعة.
0: ما لا يقدر على تسليمه
1: كالطير في الهواء. أنا الآن أبيع لك الطير في الهواء، أخرج الآن وأرى مجموعة من الحمام أو مجموعة من الصقور أو مجموعة من الطيور أيا كانت تلك الطيور، وقلت لك يا شيخ وائل أبيعك هذه الطيور ب100,000 ريال، قلت قبلت، هل أقدر على تسليمها؟
0: لا،
1: هذه جهالة وغرر. أوهمتك أنني أقدر أن أتي بها وأنها ستذهب إلى مكان وأستطيع أن أسلمك إياها. الإسلام حرم أكل المال، وأنا بهذا إذا بعت لك خرجت إلى الشارع وأوهمتك وغررت بك ويعني بعت لك طيورا معينة، أنا لا أستطيع، لا أقدر على تسليمها. كذلك بيع السمك في الماء، والمقصود ببيع السمك في الماء هنا الماء الذي يعني كماء البحر أو ماء النهر. يعني الآن يعني الظاهر عندي أن الأمر يختلف الآن في بيع السمك في المزارع.
0: أي
1: الآن في مزارع
0: معلوم عددها
1: وحجمها تقريبا.
0: أيه.
1: يعني من بالتقريب. حيث الخرص، ويستطيع أن يقفل فيستطيع تسليمها، لكن المقصود هنا ببيع السمك في الماء بيع السمك في البحر. يعني أخرج أنت إلى شاطئ البحر.
0: أيه.
1: فأرى سمكة قرش أو سمكة أي نوع من أنواع السمك، فأبيع لك هذا السمك في هذا المكان. يعني هذا يعني أنت السمك أحيانا متحرك، السمك راحل، بعضها له رحلة عبر المحيطات. ممكن يكون السمك اليوم هنا، يعني حتى بعض الناس ممكن يقول والله أنا ممكن أؤجر مثلا منطقة معينة ويعني أسمح له بالصيد فيها. إذا جرى عرف وفيه شيء من الانضباط، لأن الشريعة الإسلامية تقوم على الانضباط،
0: أي على ضبط
1: الأمور وبقدر الاستطاعة، كما حرمت الجهالة والغرر سمحت بقدر بسيط من الجهالة والغرر حتى لا يتضرر الناس بمنع كل ما فيه جهالة وغرر.
0: أيه.
1: وهذا من التوازن في الإسلام، التوازن. يعني مثلا الآن عندك جبة جميلة جدا، وأحيانا يتغالى الناس بحشوها خاصة في المناطق الباردة. حشوها ما حشوها؟ قد يكون مادة نفيسة فتؤدي إلى الدفء، وفي نفس الوقت خفيفة المحمل، وفي نفس الوقت يعني قيمة الثمن، أو تكون داخلها حشو يكون قليل الثمن ثقيل المحمل لا يؤدي إلى الدفء. هذه كلها تؤدي إلى غلاء الجبة مثلا، أو رخصها. الإسلام أباح أن نشتري هذه الجبة دون أن نخرمها حتى لا تضرر. ولو منع الإسلام شراء مثل هذه الجبة إلا
0: بمعرفة
1: مداخلها لأدى ذلك إما إتلاف الجبة وإما منع استفادة الناس من مثل هذه الأشياء. الآن أيضا من ضمن الصور التي توازن فيها الإسلام، ونحن الآن نتكلم أن الإسلام كما رفع الجهالة والغرر أيضا توازن وسمح بشيء من الجهالة والغرر ليس مؤثرا، ويترتب عليه ضرر إن منع الناس من التعامل في مثله. الآن أنت الآن تبيع لي بيتا، البيت يغلو ويرخص بالأساسات.
0: أي صحيح،
1: يغلو ويرخص بالأساسات. طيب أنا الآن لو جيت أحفر، يا يعني في الـ في الـ في البيت وحفر وشوف الأساسات، يترتب عليه ضرر على العمارة.
0: أي صحيح،
1: ضرر كبير جدا. فيعتمد على أن المخططات الهندسية والمهندس الذي قام بالمخطط والمنفذ والمقاول الذي قد يكونوا صادقين وقد يكونوا غير صادقين،
0: فيه نوع بسيط من الجهالة.
1: أي فيه نوع بسيط من الجهالة. فالإسلام سمح بمثل هذا أيضا تيسيرا على الناس، منع من ضمن البيع، من ضمن رفع الجهالة والغرر، منع بيع الحمل في بطن أمه. تمام. هذا أيضا أنت لا تعرف يخرج أو لا يخرج، يخرج يعني حيا أو يخرج ميتا. ولذلك الإسلام أيضا منع بيع الحمل في بطن أمه، هذه أيضا من رفع الجهالة والغرر. من ضمن الصور التي منع الإسلام بيع فيها وهي تؤدي إلى الجهالة والغرر فيه، بل فيه بل هي عين الجهالة والغرر،
0: ألا وهي
1: مثلا ما كان يقوم به بعض العرب من البيع، أن يأخذ حجرا ويقول أشتري منك مقدار ما وصلت إليه حجري، إما صاحب الأرض يرمي الحجر وإما صاحب الشراء يرمي الحجر. أيضا بعضهم قوي جدا يعني يرمي بها فيأخذ فيضر، وبعضهم ضعيف جدا يدوب يعني الحجرة تصل إلى تحت أقدامه. هذه أيضا البيع بمجرد اللمس،
0: الملامسة
1: يعني أن أي اللمس دون أن يعرف، أحيانا قد تكون ملامسة لمعرفة جودة المنتج.
0: لكن يأتي الذي تقع عليه يده،
1: الذي تقع عليه يده يعني هو اللي أخذ. أيضا أن أقول لك هذا الشيء الذي أضعه في حضنك بمئة ريال، طيب ما هو، ما صفته، ما قيمته، غالي، ما ممكن تجيب لي حاجة كبيرة جدا ولا قيمة لها، وممكن تأتيني بشيء بسيط ويكون له قيمة أيضا،
0: أو ممكن ترمي لي شيء ليس له قيمة،
1: وليس له قيمة بل فيه ضرر، بل فيه ضرر يعني
0: كالحجر.
1: أحيانا بعض الحجارة تفيد، أحيانا تروح تبيعها ويكسروها يعملوا فيه منها فائدة، لكن بعض الأشياء أحيانا ليس فيها فائدة. ولذلك الإسلام حرم هذه الأمور وجعل تحريمها من رفع الجهالة والغرر عن الناس، وهو الحقيقة يدخل تحت مبدأ الإسلام العام من جلب المصلحة ودرء المفسدة، جلب المصلحة أو تكميلها ودرء المفسدة أو تقليلها، ومن رفع الضرر أيضا. وهنا قاعدة فقهية عظيمة من القواعد الخمس التي اتفقت المذاهب الفقهية السنية الأربعة على تقريرها، وهي قاعدة الضرر يزال، والأدلة عليها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم ما من الكتاب فكثيرة، ولا تضاهروهن لتضيقوا عليهن، لا تضر والدة بولدها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذا أمر مقرر في الشريعة الإسلامية. وأما القاعدة التي انتزعها العلماء من هذه النصوص فهي قاعدة الضرر يزال، وقد نظمها بعضهم في قوله خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي، وهي تنفع للحنبلي وللمالكي وللحنفي، للشافعي فكن بهن بصيرة، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا.
0: دكتور، يعني نحن في هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام في البيوع، كما جاءت الشريعة بتحريم صور كثيرة من البيوع التي يكون فيها ضرر على الناس سواء على البائع وعلى المشتري، أيضا أباحت الشريعة الإسلامية صورا كثيرة للبيع لما فيه مصلحة للبائع والمشتري ولما فيه مصلحة للمجتمع عموما، مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة دكتور ونحن في آخرها، أن الشريعة الإسلامية اعتنت كثيرا في القضايا المالية وبينت وفصلت لما فيه من استقرار للمجتمع، لما فيه من معرفة حق كل الذي حق، لمعرفة مال البائع، لمعرفة مال المشتري، فلم تدع الشريعة مجالا لأي غرر، لأي جهالة، لأي ضرر يقع على أحد الأفراد سواء للبائع أو المشتري.
1: وأزيدك من هذا أمر يعني أمرا، والأمر يعني ولأن الشريعة جاءت لرفع الجهالة والغرر جعلت للفقهاء مجالا أن يجتهدوا ما يقع به الجهالة والغرر، ولذلك قد تكون الجهالة والغرر في بلد وقد لا تكون في بلد آخر.
0: جميل.
1: أي يعني مثلا يكون عندهم من المقا يعني مثلا الآن في بعض البلدان مثلا الرقابة غير قوية.
0: أي.
1: وعليه فالأساس المبنى أنا ما أدري يعني، ففي جهالة وغرر ومع ذلك يسمح فيها، وبعض البلدان مثلا معروف وأنت خلاص مطمئن إلى أن هناك أنظمة وأن هذه الأساسات بالذات الأساسات لا تكون إلا بإشراف جهة حكومية، دعك من المهندسين وشغلات الأمور الأخرى، لكن يعني جهة رسمية تحافظ على نوع من أنواع الجودة الآن مثلا. فممكن يعني مثلا كانوا يعدون من النادر مثلا مسابقة الفيل، في بعض البلدان الفيل المسابقة فيها هي أساسية.
0: أيه.
1: وعليه فيمكن يعني أقصد تختلف الأمور،
0: تختلف الجهالة
1: فيما يتعلق بالجهالة والغرر، وهذا من عظمة الإسلام ومن محاسنه أيضا.
0: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
1: شكر الله لكم، بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضى.
0: اللهم أمين. يعني هذه الحلقات دكتور نحاول فيها أن نسلط الضوء فقط على جزء من هذه المحاسن، ولا الحديث يطول كثيرا حول
1: ما جاءت به الشريعة. ولا نتعرض للأحكام، نحن نتعرض للمحاسن فقط يعني. أي. وقد تكون على مذهب وقد تتوزع بين المذاهب، لكن الإسلام هو الذي جاء بهذه المذاهب كلها، وهو الذي صاحب المحاسن في هذه المذاهب كلها.
0: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا. كان ضيفنا الكريم مستمعينا الكرام في برنامج محاسن الإسلام، ضيف البرنامج الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
3: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
3: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
3: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السليبي.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي رواية لمسلم قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: كفت التوحيد والحق المبين.
2: الحديث الثامن والعشرون.
3: الحديث الثامن والعشرون
2: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني ملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ قال: بلى. حديث حسن، رواه النسائي وأحمد.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: انظر الأسئلة التي تسألها الأمم. كيف كانت قصة بدء الخلق؟ كيف خلق الله هذه السلالات البشرية؟ كيف كانت البداية؟ الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال في أول القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو هذا الخليفة؟ إنه آدم عليه الصلاة والسلام. قصة خلق آدم، تفاصيل خلق آدم، المادة التي خلق الله منها آدم، كل ذلك من أعظم الفوائد ومن أعظم القصص التي وردت في القرآن الكريم وفصلها الله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. وردت قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في أكثر من 25 مرة، أو في أكثر من 25 موضعا مليئة بالعبر. جمع هذه المواضع يعطينا قصة متكاملة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام من قبل أن يخلقه حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي قصة مليئة بالعبر. من أعظم فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام قضية أهمية العلم وتكريم الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته بالعلم وبالاستجابة له سبحانه وتعالى.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وحديثنا اليوم حديث ممتع إن شاء الله، سيكون عن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك. الله.
1: نريد أن نستفيد بأقصى ما نستطيع من تخصصكم بالقرآن الكريم والقصص.
0: نسأل الله أن يعيننا على أن نختصر قصة آدم عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت القصير، يعني
1: سنخصص له وقت. نعم. إن شاء الله جيد الله. لأنه أبونا.
0: نعم. عليه الصلاة والسلام.
1: بداية يعني نريد أن نعرف إني جاعل في الأرض خليفة، ما معنى الخلافة؟ لأن هنا موضوع يعني شائك، ولا يعني أقوال متضاربة فيه.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة آدم عليه الصلاة والسلام هي قصة بدء خلق هذا السلالة البشرية، والله سبحانه وتعالى قد أجاب عن هذا السؤال في أول سورة البقرة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني يسبق السؤال بطرح الجواب في أول سورة البقرة بأول القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الآن هذا الله سبحانه وتعالى يروي لنا القصة قبل خلق آدم حتى.
1: جميل.
0: فيذكر لنا سبحانه وتعالى أنه عرض على الملائكة ما يعني سيفعله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يجعل في هذه الأرض خلقا جديدا هو بنو آدم، آدم وذرية آدم. فالملائكة يعني أبدوا رأي، قالوا: يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا يأتي السؤال دكتور حذيفة، كثيرا يتداول: كيف عرف الملائكة أن بنو آدم سوف يفسدون في الأرض؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل كان هناك مخلوقات في الأرض قبل البشر؟
1: فأنا أنا كنت يعني نعم هذا سؤال، هذا لكن سؤال لو حددنا معنى الخليفة.
0: الخليفة نعم. الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة. المفسرون لهم في تفسير معنى الخليفة عدة تفسيرات، منهم من يقول المقصود بالخليفة هنا الذي يخلف بعضهم بعضا في الأرض، فالبشر يخلف بعضهم بعضا، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا في القرآن الكريم فقال: وجعلكم خلفاء الأرض وجعلكم خلائف الأرض، وقال: في الأرض تخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف، ونحو هذه الآيات التي تدل على أن المقصود بالخلافة في الأرض أن بنو آدم يخلف بعضهم بعضا في الأرض.
1: لكن سيدي يعني في هذا المعنى كلام جميل ورائع، لكن بنفس هذا المعنى كل المخلوقات يخلف بعضها بعضهم بعضا،
0: ولا يمنع أن يسمى أيضا المخلوقات الأخرى خلائف، لا يمنع ذلك.
1: لكن يعني لماذا نستبعد أنه خليفة الله في الأرض؟
0: طبعا الذين
1: يعني معنى أن الله سخر له وفعلا سيد الكون، الكرة الأرضية الآن الإنسان
0: لا شك
1: يتحكم بكل شيء.
0: صدقت. لكن طبعا الذي يطلق هذه العبارة أن الإنسان خليفة الله في الأرض هي تحتمل معاني، إما إذا كانت تحتمل، إذا كان المقصود خليفة الله في الأرض الذي جعله الله سبحانه خليفة في الأرض
1: طبعا
0: يخلف بعض ذريته بعضا. لأن وش معنى خليفة؟ معنى خليفة خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بعده. خليفة أبي بكر هو الذي جاء بعده. فإذا قلت خليفة الله في الأرض، هل معناها أن الله خرج من الأرض أو خرجت من سلطته واستخلف عليها غيره؟
1: لا استغفر الله، لا أكيد لا طبعا.
0: فالذين يردون هذا المعنى يرفضون هذا المعنى.
1: يعني من باب ولقد كرمنا بني آدم تكريم ونفخ فيه من روحي.
0: هل الدلالة اللغوية لخليفة تحتمل هذا؟ إذا كانت خليفة تحتمل، طبعا الخليفة هي أشبه ما تكون بالحاكم، يعني خاص في المصطلح السياسي الإسلامي أن الخليفة الأمير أو الخليفة أو الوالي أو الحاكم. لكن إني جاعل في الأرض خليفة، المفسرون كما قلت لك جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا يعمر الأرض، هذا المعنى
1: استعمركم صحيح. فيها
0: استعمركم فيها يعني
1: وسخر لكم ما في السماء.
0: هذا كله معنى صحيح وليس فيه إشكال. ولذلك التعبير بأنه يقال أنه يخلف بعضهم بعضا سمي خليفة لأنه من طبيعته أن يخلف بعضهم بعضا، فهذا معنى صحيح وجيد.
1: أنتم ومواجه. تتحاشون معنى يعني خليفة الله في الأرض يوجد معنى محظور وممنوع
0: بالضبط، وهو أنك تقول أن الله قد تخلى عن سياسة الأرض واستخلف آدم. لا طبعا
1: نعم. أما بقية المعاني محتملة، تسخير سيد
0: وهذا صحيح،
1: كرمنا بني آدم، هو صاحب العقل، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
0: بالضبط.
1: بهذا المعنى مسموحة
0: بالضبط نعم. لأن الاستخلاف هو يعني التتابع، ويعني يعني التتابع على عمارة الأرض وعلى يعني العيش فيها وعلى إدارتها وعلى استثمار مواردها. وإلا كما تفضلت فالإنسان الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا جميع ما في الأرض.
1: جميل.
0: لذلك العلاقة بيننا وبين كل ما يحيط بنا في الأرض هي علاقة تسخير. الله قال سخر لكم ما في الأرض وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل هذا تكريم للإنسان.
1: طيب. لأن لو انتقلنا إلى موضوع الذي أشرتم إليه وهو اعتراض الملائكة، تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء.
0: أيوة.
1: يعني ما الذي أعلم الملائكة أن هذا سيحصل؟ هناك يعني روايات أنه يوجد مخلوقات يعني من الإنسان قبل سيدنا آدم أم؟
0: نعم، يعني هذا السؤال يطرح كثيرا، لماذا قال الملائكة لله سبحانه وتعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل كان في الأرض من يعيش قبل آدم وذرية آدم ووقع منهم فساد وقتل وسفك للدماء ولذلك تخوف الملائكة من تكرار القصة؟ احتمال آخر أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة هو آدم وذريته وسوف يحدث بينهم من القتل وسفك الدماء وكذا وكذا وكذا، فلذلك بادر الملائكة طيب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا الذي أرجحه، لأن ليست القصص القرآنية كلها قد رويت لنا كل القصة.
1: سبحان الله.
0: نعم، لا قصص الأنبياء رويت لنا كلها، ولا قصة الذين رويت لنا في القرآن الكريم ذكرت كاملة، يعني ذكرت زوايا من قصة مثلا موسى، لم يذكر لنا على سبيل المثال مثلا والد موسى أين هو في قصة موسى؟
1: صحيح.
0: أم يوسف أين هي في القصة؟
1: هنا في الآية الكريمة سيدي تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل يوجد يعني الملائكة نوع من الغيرة أو نوع من يعني لماذا نحن لسنا الخلفاء في الأرض؟
0: الذي يظهر أيضا هو يعني
1: هم ذكروا مزية لأنفسهم.
0: صدقت. نعم.
1: نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: نعم، لأن الله
1: يعني لماذا اخترت غيرنا ممكن؟
0: لا، الذي يظهر الله أعلم أن سؤالهم هذا لأن الله قد ذكر لهم أنه سيجعل في الأرض خليفة لعبادته. بدليل أنه قال في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: جميل.
0: فكأنهم قالوا ما دام أنه أنت خلقتهم للعبادة وهم سيحدث منهم قتل وسفك للدماء فلماذا يعني تفعل ذلك ونحن نسبح لك ونقدس لك ونقوم بالعبادة.
1: جميل.
0: أي نعم، قد يكون هذا والله أعلم الحكمة، ونحن نلتمس هذا دكتور حذيفة. عندما نلتمس مثل هذه المقاصد أو هذه الحكم في مثل هذه الآيات أو في هذه الأفعال الله سبحانه وتعالى فإنما هو اجتهاد. اجتهاد وأفعال الله سبحانه وتعالى الله أعلم بحكمتها، وخاصة التي لم تذكر لنا علتها.
1: جميل.
0: لكن نتلمس
1: سبحان الله
0: نتلمس.
1: جميل يعني سبحان الله يعني بصراحة يعني يعجبني بحضرتك أنك لا تجزم بالموضوع مع أن الأمر اجتهادي ومحتمل.
0: طبعا
1: يعني بعض العلماء مع يعني يجزم ومع أنه أمر ظني.
0: صدقت. نعم.
1: يعني يوهم الناس أن هذا هو الرأي الأول والأخير ولا يوجد غيره.
0: لعل يكون دكتور حذيفة من فوائد أيضا هذا الحديث بيني وبينك الآن الإخوة المشاهدين يعني هو أن الطالب العلم والباحث ينبغي أن يكون حذرا في بحثه وفي نقاشه للمسائل التي ليس فيها أدلة قطعية.
1: سبحان
0: الله. نعم. يعني مثلا في الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة نحن عرفنا طرفا منه، لكن غاب عنا جزء كبير منه.
1: صحيح.
0: الجزء الكبير الذي غاب عنا قد يكون فيه أجوبة لما نحن نسأل عنه.
1: صحيح.
0: لكنها لم تصل إلينا. أولا نحن لسنا ملزمين بالبحث عنها. ينبغي أن نتوقف، يعني ليس هناك إشكال أن تتوقف، لأن البعض يقول لماذا نتوقف، لماذا لا نعمل عقولنا في هذه القضايا الغيبية. ولذلك أنا أذكر لك قصة، الذين كتبوا في القصص القرآني جاء إلى بعض القصص فوجد أن فيها فراغات كثيرة. قصة أصحاب الكهف، لا يوجد أسماء لهم، لا يوجد مكان، لا يوجد زمان، فماذا يصنع هو؟ يقول أن لا تكتمل القصة حتى أذكر أسماء أشخاص وأذكر زمان وأذكر مكان حتى تكتمل القصة. فيجتهد في غير موضع الاجتهاد. نحن نقول في قصص القرآن بالذات ليس هناك مجال للإضافة والحذف. نحن ملزمين بما ذكر فقط ونقتصر عليه.
1: جميل. نعم. اسمح لنا بفاصل قصير ثم نعود سيدي.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيله الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصه سيدنا ادم عليه الصلاه والسلام.
0: مرحبا بكم. حياكم الله دكتور حذيفه، اهلا وسهلا.
1: دكتورنا، اعترضت الملائكه على انزال او خلق سيدنا ادم وجعله خليفه في الارض.
0: نعم.
1: ما هي الايحاءات لهذا الاعتراض؟
0: الملائكه الكرام رضي الله عنهم ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم في القران الكريم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليس في الآية ما يدل على أن في تمرد أو اعتراض، وإنما هو إبداء رأي. إبداء رأي، والذي يظهر الله أعلم أنهم أبدوا هذا الرأي لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لهم أنه سوف يجعل في الأرض خليفة وهو آدم وذرية آدم، وأنه سوف يقع منهم القتل وسفك الدماء والظلم، وأنه خلق آدم لعبادته. فكأنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نحن نعبدك ولا نعصيك، وهذه الغاية تتحقق بوجودنا، فلماذا يعني يخلق آدم وذريته وهم يقع منهم من الفساد والقتل ما يقع منهم كما أخبرتنا؟ هذا هو الذي رجحه كثير من المفسرين الذين يعني ناقشوا هذه الآية. بعضهم يتوسع في الافتراضات فيقول الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إذن هم يعرفون أنه كان هناك مخلوقات قبل البشر في الأرض وأنه قد وقع منهم قتال وسفك دماء وظلم إلى آخره، ويقولون أنهم كان هناك من الجن من يسكن في الأرض ووقع منهم القتل وسفك الدماء، ولذلك قالت الملائكة ما قال. وعلى العموم هذه افتراض وهذه افتراض، ولا نستطيع أن نجزم لا بهذا ولا بهذا، وإنما يعني هي خاضعة للاجتهاد هذه المسألة. يعني
1: من اللفتات بهذا الموضوع فضل الدكتور جيفري لانك ألف كتاب حتى الملائكة تسأل.
0: أحسنت.
1: فيعني استغرب كيف في الإنجيل أو في المسيحية أطفئ سراج عقلك واتبعني.
0: صدق.
1: أما هنا الملائكة في القرآن الكريم تناقش الله سبحانه وتعالى.
0: أحسنت. ولذلك يعني ما دام ذكرت الدكتور جيفري لانك بالمناسبة، يعني أنا أقول للإخوة المشاهدين ليت أنهم يقرؤون كتب جيفري لانك. له عدة كتب صدرت عن دار الفكر مترجمة، أولها حتى الملائكة تسأل، والذي جعله يؤلف هذا الكتاب هو هذا الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه إشارة إلى هذا يعني هذه الحرية التي جعلها الله للملائكة يبدون رأيهم بين يديه سبحانه وتعالى، مع أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل
1: سبحانه وتعالى،
0: لكن الله أراد أن يبين للملائكة حكمته من خلق آدم وأن يبين لهم فضل آدم. فيعني هذا الحوار يدلنا نحن ونحن بنو آدم على فضل أبينا آدم، أن الله قد دار بينه وبين الملائكة حوار قبل خلق آدم، ثم أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أن في خلق آدم مصالح وحكم لا تعلمها الملائكة، ثم أظهر لنا فضل آدم على الملائكة عندما سأل الملائكة عن أسماء المخلوقات أو يعني فنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا جواب الملائكة. قال يا آدم نبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا سبحانك، قال سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشاهد أن يعني هذا الموقف وهذا الذي الحوار الذي دار فيه إظهار لفضيلة آدم على الملائكة، وفيه إظهار لتكريمه سبحانه وتعالى له، فيه إظهار أيضا لفضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته بأنه يعني سمع من الملائكة رأيهم، أظهر لهم خطأ وجهة نظرهم عندما يعني سأل آدم فأجاب ونحو ذلك يعني. وهذه الآية في الحقيقة هي آية مفصلية في بداية سورة البقرة، هي تجيب عن سؤال يا دكتور حذيفة، هو بالنسبة لكثير غير المسلمين هو سؤال مشكل، وهو سؤال بدء الخلق كيف كان. لذلك

0: هي ما زالت نظرية داروين لها حضورها في تفسير النشوء أصلا نشأة الإنسان.
1: الله سبحانه تجددت يعني أصبحت داروينية الجديدة ولها أنصارها من العلماء، حتى لعل يعني أغلب علماء الطبيعة يميلون نحوها.
0: أحسنت.
1: من الغربيين
0: بالضبط، مع أنها نظرية يعني نحن نرى ونعتقد أنها باطلة، لأنه يزعم فيها أن آدم أو بني آدم أو أن البشر هم تطور لمخلوقات سبقتهم منهم يعني كالقرد ونحوه، في حين نحن نؤمن أن الله
1: للأمانة سيدي يعني هذه يعني خطأ شائع أن يقولون داروين يقول أصل الإنسان قرد، لا هو قال الإنسان والقرد يرجعان إلى أصل واحد. أحسنت. فما تطور من أصل أحسنت. واحد
0: الفكرة يعني أنه يرى أن آدم هو تطور عن خلق سابق، ولكن نعم. نحن صحيح. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم خلقا مستقلا، وخلقه سبحانه وتعالى بيده، وبين لنا حتى العناصر الأولية في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف نفخ فيه الروح، وكيف خلقت حواء، وكيف تناسل بعد ذلك.
1: يعني ممكن سيدي أن نحتج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن طول آدم عليه السلام كان 60 ذراعا.
0: جميل.
1: هي وبعدها تطور الخلق إلى أن أصبحنا بهذه الأحجام.
0: صدقت.
1: وفي قوله تعالى خلقكم أطوارا. صدقت. ممكن أن نقول أن الإنسان تطور خلقه أيضا.
0: نعم هو
1: بإشراف الله.
0: نعم التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. أن آدم خلق يعني أطوار حتى في خلقه، يعني كيف خلق آدم؟ خلق آدم عليه الصلاة والسلام من التراب. الله أخذ من تراب الأرض من مواضع مختلفة، ثم يعني أصبح طينا. يعني لاحظ في وصفه لخلق آدم خلقكم من تراب، يعني آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من طين لازب، والطين هو التراب الذي وضع عليه ماء وأصبح طينا يعني لزجا من صلصال كالفخار، صح؟ ثم نفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، ثم خلق منه وقال وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه هي نحن نؤمن بأن يعني لدينا إيمان تام 100% أن الله خلق آدم بهذه الطريقة. عندما تأتي النظريات التي تزعم أنه كان تطور عن خلق سابق هذا غير صحيح. أما قوله وقد خلقكم أطوارا يعني خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، كما قال مضغة وعلقة وجنين ثم يكبر ثم يولد ثم طفل، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ما ذكرته عن خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام أنه خلقه الله 60 ذراعا طوله. 60 ذراع كم تطلع؟ يعني تقريبا 30 متر طوله، إذا افترضنا أن المتر 3 أذرع مثلا، فإذا معناته أن يعني طوله تقريبا 30 متر. 30 متر وين الآن؟ ما في أحد طوله 30 متر. الآن أطول واحد تلقى 2-2.5 يعتبروه من أطول الشخصيات في العالم، ويدخل في موسوعة جينيس كأطول لاعب كرة سلة مثلا. لكن آدم عليه الصلاة والسلام هو أطول من ذلك بكثير. ثم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يزل الخلق يتناقص بعد ذلك، حتى أصبحنا اليوم كما أقول يعني 2.7 متر.
1: هل ممكن أتناقص أكثر بعد؟
0: الله أعلم. وفي ناس أقل من ذلك يعني.
1: نعم صحيح.
0: وفي حتى آسيا. ربما في يعني بعضهم هو يعني قصيري القامة في بعض المخلوق يعني البشر. الشاهد أن التطور بهذا المفهوم صحيح، لكن التطور بالمفهوم الدارويني المشهور عند الناس هو أنها يعني هو خلق آدم أنه كان عن تطور سابق، سواء كان عن حيوان معين أو حيوان وحيد الخلية. هذا مفهوم خاطئ 100% عندنا نحن المسلمين، وإنما الله سبحانه وتعالى كل هذه المخلوقات خلقها ابتداء. ولذلك في قصة نوح كما سيأتي معنا أنه قال وقل نحمل فيها من كل زوجين 2، ما يدل على أنه يعني كل زوج مختلف عن الثاني، فينبغي أن يبقى من الغنم ومن الإبل ومن الحيوانات وغيره. نعم
1: جميل. ربنا سبحانه وتعالى قال ثم أنشأناه خلقا آخر، وميز الله سبحانه وتعالى بني آدم أو الإنسان. بماذا تميز بني آدم؟
0: يعني كما ذكرت لك أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم مراحل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف كان من التراب ثم من طين ثم من صلصال ثم نفخ فيه الروح. نفخة الروح دكتور حذيفة هي نقطة فارقة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ثم نفخ فيه من روح. نفخ الروح جعل آدم آدم، وقبل ذلك هو كان طين وكان صلصال مثل أي طين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا إني لنبي وإن آدم لمنجدل في طينته، قبل أن يكون ينفخ فيه الروح. وأن الله قد كتب أنه سيكون من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر.

0: الحديث. فالشاهد أن ثم قال ثم أنشأناه خلقا آخر بالروح، والروح هي التي أكسبت بني آدم هذه الآدمية، والروح سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع يعلم طبيعة هذه الروح التي فينا التي تجعلنا بهذه المثابة، والتي إذا نزعت أو خرجت الروح أصبح يعني جثة هامدة. فيعني تطور خلق آدم بعد ذلك وتناسل، يعني خلق الله فيها قصة آدم من قبل أن يخلق حتى تناسل، قصص أولاده بعد ذلك، قصص ليس لكن ليس في القرآن الكريم قصة وفاة آدم وكيف توفي، باعتبار أننا تحدثنا أن القصص القرآني لا يدخل في التفاصيل، وإنما يشير إلى المفاصل الرئيسية في القصص التي هي موضع العبرة وموضع. لذلك شوف القرآن الكريم مثلا تجد قصة آدم، خلقه، سجود الملائكة له، دخوله الجنة، خروجه من الجنة، ثم ذكر بعض القصص، مثلا ذكر قصص أبناء آدم الذين اقتتلوا في
1: قابيل وهابيل.
0: نعم، قابيل وهابيل عندما وقع بينهم النزاع فقتل، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، في القصة اللي في سورة المائدة.
1: مع الأسف فضيل الدكتور الوقت انتهى هذه الحلقة، وعندنا أيضا
0: لعلنا نكمل في الحلقة القادمة.
1: لا بأس، إن شاء الله. سيدنا آدم أبونا يعني.
0: نعم، نحتاج تفصيل.
1: نعم، وفيه تفاصيل كثيرة، قضية السجود لسيدنا آدم،
0: أحسنت،
1: وما هو سببها، ورفض إبليس، لماذا رفض، وتفاصيل أخرى.
0: لا بأس،
1: نأخذها في حلقة قادمة إن شاء
0: بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خير فضيل الدكتور. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها قصة سيدنا آدم، ثم نستعرض في حلقات أخرى بقية أنبياء الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: النفس البشرية مولعة بمعرفة التفاصيل، ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى بتفاصيل خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام فبينها ووضحها لنا في القرآن الكريم، حتى يكون المسلم ويكون المؤمن على بينة من أصل خلقه. فإن الشبهات اليوم قد أثيرت حول أصل خلق آدم، وهل هناك من كان قبل آدم في هذه الأرض؟ والصحيح أنه آدم عليه الصلاة والسلام كان هو أبو البشر، قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلقه من طين، وأنه خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وفي قصة متكاملة مفصلة.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: قلنا اهبطوا، الخطاب لآدم وزوجه.

زوجه وذريته، قلنا اهبطوا منها جميعا، يعني من الجنة جميعا، هذا من باب التأكيد، ذريته يعني في أصلابهم، فإما يأتينكم مني هدى، يعني كتاب ورسول، فمن تبع هداي آمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الآخرة ولا يحزنون في الآخرة بأن يكون مصيرهم أن يدخلوا الجنة، والخوف لأمر مستقبل والحزن لأمر ماض، فلا خوف عليهم إذا مات لا يخاف من أهوال يوم القيامة المستقبلية، والحزن للشيء الماضي بمعنى إذا مات لا يحزن على ما ترك من الدنيا لأنه أقبل على نعيم عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كذبوا بكتبنا، أولئك أصحاب النار، يعني مأواهم النار في الآخرة، هم فيها خالدون، إذا دخلوا فيها يخلدون في نار جهنم فلا يخرجون. يقول الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل، إسرائيل يعني يعقوب عليه السلام، ويعقوب عليه السلام جده هو إبراهيم، هذا يعقوب، وأبناؤه الأسباط يوسف وبنيامين أبناء راحيل زوجة أو زوج يعقوب، وبقية أبناء يعقوب عليهم السلام. يعقوب هو الذي يسمى إسرائيل، أبوه هو إسحاق، وإسحاق أبوه هو إبراهيم، إذن إبراهيم هو جد يعقوب، وإبراهيم هو الأب الثالث ليوسف عليهم السلام. يقول الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل، قالوا إسرائيل اسم معناه عبد الله، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أنعمت على أبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك، يعني أشكروها بطاعتي، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني أشكروا نعمي وذلك بطاعتي، وأوفوا بعهدي الذي عهدت إليكم من الإيمان، ومن ذلك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن وصفه موجود عندكم في التوراة، أوفي بعهدكم الذي عهدت إليكم من الثواب بدخول الجنة، أوفيه إذا أوفيتم بعهدي، وإياي فارهبون، يعني خافون، خافوا الله سبحانه وتعالى في ترك الوفاء بهذا العهود. يخاطب الله سبحانه وتعالى اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى بعدهم، وآمنوا بما أنزلت، يعني من القرآن، مصدقا لما معكم، لما معكم من التوراة، لأن فيها لأن القرآن يوافق التوراة في التوحيد وفي النبوة، ولا تكونوا أول كافر به، يا أهل الكتاب ممن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكونوا أول كافر به، بمعنى أنكم يعني كذبتم بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو معكم، فأنتم أول من يكفر به من بني إسرائيل، لأن الذين قبلكم ما أتى إليه محمد. ولا تشتروا بآياتي، تشتروا يعني تستبدلوا، ولا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم في نعت النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا، يعني من الدنيا، لا تكتموا ما وجد من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتابكم لأجل عرض الدنيا، وإياي فاتقون، خافوا الله سبحانه وتعالى في ذلك دون غيره. ولا تلبسوا الحق، تلبسوا يعني تخلطوا الحق بالباطل، الحق الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تفترونه،
وتكتم الحق، يعني ولا تكتم الحق، وهو نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يوافق ما في كتابكم، وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أنه الحق، ومع ذلك تخلطوا الحق بالباطل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنفقوا من أموالكم، واركعوا مع الراكعين، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا مع المصلين، يعني آمنوا معهم. أتأمرون الناس بالبر؟ بعضهم كان يقول لأقربائه من المسلمين: أثبتوا على دين محمد فإنه حق. هذا بعض اليهود يقول هذا الكلام. أتأمرون الناس بالبر، بالإيمان بمحمد، وتنسون أنفسكم؟ تنسون بمعنى تتركون. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله يعني تركوا أمر الله، فنسيهم يعني تركهم في جهنم. وتنسون أنفسكم يعني تتركون أنفسكم، لا تأمرونها بهذا الأمر، وأنتم تتلون الكتاب، تقرؤون التوراة التي فيها الوعيد على مخالفة القول للفعل. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون عما أنتم عليه. واستعينوا، اطلبوا المعونة بالمعونة لأموركم بالصبر والصلاة. الصبر يعني تحبس نفسك عما تكره لأن فيها مصلحة. واستعينوا بالصبر، الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر عن معصية الله، الصبر على طاعة الله، الصبر على المصائب. واستعينوا بالصبر والصلاة، استعن بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، إذا يعني حزبه أهمه أمر ذهب إلى الصلاة، يعني تعلق بالله سبحانه وتعالى. وإنها يعني الصلاة لكبيرة يعني ثقيلة إلا على الخاشعين، الساكن في طاعة الله سبحانه وتعالى. الخاشع هذه الصلاة عليه خفيفة. الذين من صفاتهم إلا على الخاشعين، ثم وصف هؤلاء الخاشعين: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. يظن، المراد بالظن هنا اليقين، يعني يظنون أن يوقنون أنهم ملاقو ربهم، يوقنون بالبعث والحساب، وأنهم إليه راجعون يعني في الآخرة فيجازيهم الله سبحانه وتعالى. والظن في القرآن على معاني: المعنى الأول الظن بمعنى الشك، وهذا هو الأصل، إنهم إلا يظنون، إن نظن إلا ظنا. المعنى الثاني للظن بمعنى اليقين: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. وقال تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة، إني ظننت أني ملاق حسابي. هنا الظن بمعنى اليقين. المعنى الثالث الظن بمعنى التهمة: وما هو على الغيب بظنين، يعني بمتهم. المعنى الرابع الحسبان. قال تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، يعني حسبتم. المعنى الخامس الظن بمعنى الكذب: إن يتبعون إلا الظن. الظن بمعنى الكذب. يا بني إسرائيل، يخاطب اليهود ممن كان في المدينة أو غير المدينة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا نعمتي مثل ما قلنا بالشكر، وأني فضلتكم يعني فضلت آباءكم على العالمين، يعني عالم زمانهم وليس أنتم. فضلتكم، الخطاب يعني لآباء بني إسرائيل، فضل آباءهم على العالمين يعني على عالم زمانهم. واتقوا يعني خافوا، خافوا واتقوا يوما يعني خافوا عذاب يوم، والمراد باليوم يوم القيامة. تجزي يعني تقضي، تجزي نفس عن نفس شيئا وهو يوم القيامة،
ولا يقبل منها شفاعة، لا أحد يشفع إلا بعد أمر الله سبحانه وتعالى. كانت اليهود تزعم أن أباءها الأنبياء تشفع لهم في الآخرة، فآيسهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية، وأن الشفاعة بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولا يؤخذ منها عدل، يعني مثل، لا أحد يفتدي بأحد، يقول أنا هذا فدائي في النار. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون بمعنى يمنعون، لا أحد يمنعهم من عذاب الله يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ نجيناكم، يعني أذكروا حين نجيناكم، يعني نجينا آباءكم، والخطاب لليهود الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكرهم الله سبحانه وتعالى بما أنعم على آبائهم لأجل أن يؤمنوا. وإذ نجيناكم من آل فرعون، آل فرعون يعني أتباع فرعون على دينه، يسومونكم يعني يذيقونكم سوء العذاب، يعني أشد العذاب، يذبحون، بدأ يبين سوء العذاب، يذبحون أبناءكم يعني المولودين، ويستحيون يعني يستبقون نساءكم، نساءكم يعني بناتكم. قالوا، لأن بعض الكهنة قال إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك، يقولون لفرعون. فمن حمق فرعون لو أنه فكر، إن كان الكاهن صادقا فما الذي ينفع قتل، وإن كان كاذبا فما معنى القتل، لكن هذا من حمق فرعون. قال الله سبحانه وتعالى وفي ذلكم بلاء. الآن الله سبحانه وتعالى يقول نجيناكم، ذكر النجاة وذكر يسومونكم سوء العذاب، وفي ذلكم بلاء. بلاء، هل معنى بلاء يعني نعمة، أو بلاء بمعنى ابتلاء؟ إذا قلنا يعني بلاء من ربكم عظيم يعني نعمة، الإنجى نعمة، وكذلك يسومونكم سوء العذاب هي ابتلاء، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ فرقنا، يعني يذكروا حين فرقنا، يعني فلقنا بكم البحر حين دخلتموه هاربين، يعني أباؤكم دخلتموه هاربين من عدوكم، فأنجاكم الله سبحانه وتعالى من الغرق، من الغرق. موسى عليه السلام بينه وبين إبراهيم 6 من الآباء، هذا موسى عليه السلام وأخوه هارون، بينه وبين إبراهيم 6 من الآباء، الأب الخامس هو إسحاق، الأب السادس، إذن 6 من الآباء، الأب السابع هو إبراهيم عليهم السلام. الله سبحانه وتعالى يذكر هذه النعمة، وأنه أنجى، الله سبحانه وتعالى أنجى بني إسرائيل، كان بني إسرائيل هنا في مصر عند فرعون، ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى بالخروج، فخرجوا من هذا الطريق، خرجوا من هذا الطريق إلى أن وصلوا إلى هذه البحيرة. هذه البحيرة تسمى البحيرات المرة، الآن غير موجودة، الآن خليج السويس هذا، يعني وصلوا بين خليج السويس إلى البحر المتوسط، إذن هذه الآن غير موجودة، لأنه يعني وصلوا، تسمى قناة السويس، وصلوا هنا، إذن أغرقهم الله سبحانه وتعالى في هذه البحيرات، تسمى بحيرات المرة، البحيرات المرة. ثم لما أنجاهم الله سبحانه وتعالى ذهبوا عن بهذه الطريق، ثم حصل لهم القصص التي يذكرها الله سبحانه وتعالى، وحصل لهم التيه في هذا المكان، في هذا المكان. إذن يقول الله سبحانه وتعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم،
من الغرق وأغرقنا آل فرعون، يعني قوم فرعون ومن معه وأتباع دينه، وأنتم تنظرون، يعني تنظرون إلى انطباق البحر عليهم، انطباق البحر عليهم. يقال أن فرعون لما رأى البحر انفلق قال انفلق لي لأني أنا ربكم، ثم دخل فأهلكه الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى آل فرعون. آل في القرآن لها معاني. المعنى الأول آل بمعنى أهل بيت الرجل، فلما جاء آل لوط المرسلين، آل لوط يعني أهل بيته، آل لوط يعني أهل بيته، إذن آل بمعنى أهل البيت. المعنى الثاني آل بمعنى نسب الرجل، وقال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون، يعني من نسب فرعون يكتم إيمانه، إذن ليس هو من أتباع دينه وإنما هو آل فرعون نسبا. المعنى الثالث للآل بمعنى ذريته وإن سفلوا، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الرابع آل بمعنى أهل دين الرجل، وأغرقنا آل فرعون ليس أنسابه وإنما الذي آمن وصار على دينه. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون يعني آل فرعون بمعنى أهل دينه ممن صدقه. وإذ واعدنا يعني واذكروا حين واعدنا موسى لأجل أن نعطيه التوراة بعدما تنقضي 40 ليلة، إذا انقضت 40 ليلة نعطيه التوراة لتعملوا بها، ثم اتخذتم العجل. في هذه المدة 40 لما ترككم موسى، لما ترككم موسى في هذا المكان، هذا الطور، هذا الطور هنا، هنا حصلت القصة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى، الطور. يقول الله سبحانه وتعالى ثم اتخذتم العجل، في المدة 40 لما ذهب موسى عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى إلى الطور ليناجي الله وينزل عليه الله سبحانه وتعالى التوراة، ماذا فعلوا في هذه اليوم فقط 40 يوم لما تركهم؟ اتخذوا العجل، العجل الذي ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في سورة طه. ثم اتخذتم العجل عبدوه، الذي صاغ يعني صنعه لهم السامري، اتخذتم العجل من بعده، من بعد ذهاب موسى إلى موعد الموعد مع الله، وأنتم ظالمون. ظالمون لأنكم اتخذتم هذا العجل وعبدتموه من دون الله سبحانه وتعالى. ثم عفونا عنكم، محونا ذنوبكم لما تبتم إلى الله، من بعد ذلك، بعد اتخاذكم العجل، لعلكم تشكرون نعم الله سبحانه وتعالى عليكم. وإذ آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، والفرقان، هذا عطف من أسماء التوراة الفرقان، لأنه هو الفارق بين الحق والباطل، الفارق بين الحلال والحرام، لعلكم تهتدون بهذا الكتاب من الضلال. وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، يعني لما رجع وجدهم يعبدون الأصنام، قال لهم هذا القول، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، اتخذوا العجل إلها فعبدوه، فتوبوا إلى بارئكم، يعني إلى خالقكم من عبادة العجل، فاقتلوا أنفسكم، يعني يقتل البريء منكم ممن لم يعبد العجل، يقتل الذي عبد العجل، ذلكم خير لكم عند بارئكم، ذلكم يعني القتل خير لكم عند بارئكم. فقالوا بعضهم قال كيف يقتل بعضنا بعضا، كيف الأب يقتل ابنه؟ فالله سبحانه وتعالى، هذا من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج،
فالله سبحانه وتعالى جعل عليهم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضهم بعضا، فرحمهم الله سبحانه وتعالى بهذه السحابة، فحتى قالوا قتل منهم نحو 70,000، فقتلوا حتى خاضوا في الدماء، وصاح الصبيان يا موسى العفو العفو، فبكى موسى فنزلت التوبة وارتفعت الظلمة. يقول قتادة جعل القتل للقتيل شهادة وللحي توبة. قال الله سبحانه وتعالى فتاب عليكم، بعد هذا الفعل قبل توبتكم، تاب عليكم أي قبل توبتكم، إنه هو التواب لمن تاب إليه الرحيم بالمؤمنين. وإذ قلتم، يعني أذكروا حين قلتم يا لموسى يا موسى، خرجت لما يعني خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله سبحانه وتعالى من عبادة العجل، بعد ذلك قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني عيانا، بعد هذه الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، بعد ذلك قالوا حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، يعني صيحة، فماتوا وأنتم تنظرون، يعني ينظر بعضكم بعضا فيما حل بكم. ثم بعثناكم، يعني أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون نعم الله سبحانه وتعالى عليكم فترجعون إلى الله. يقول الله سبحانه وتعالى وظللنا عليكم الغمام، سترناكم بالسحاب من حر الشمس، في التيه، التيه تاه 40 سنة، وذكر الله سبحانه وتعالى التيه في سورة المائدة. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، المن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن، الكمأة يعني الفقع، من المن، قال المن والسلوى، السلوى يعني نوع من أنواع الطيور السمان، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا شيئا، لكن ادخروا فقطع الله سبحانه وتعالى عنهم هذه النعمة. يقول الله سبحانه وتعالى وما ظلمونا، هل ظلمونا بذلك، هل أنقصوا ما عند الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وبال أعمالهم عليهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا، يعني واذكروا حين قلنا لكم ادخلوا هذه القرية، قال الله سبحانه وتعالى لهم بعد خروجهم من التيه، بعد خروجهم من التيه، هذا التيه هو صحراء سيناء، أمضوا فيه 40 سنة، ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يتجهوا إلى فلسطين، إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس هنا. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، يعني بيت المقدس، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني رغدا أي واسعا، لا تمنعون من شيء، وادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب يعني ادخلوا باب هذه المدينة سجدا، سجدا بمعنى السجود هنا بمعنى الركوع، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يدخلون وهم ركوع ويسألون الله سبحانه وتعالى أن تحط عنهم خطاياهم، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، الذي يحسن ويزيد في الطاعة نزيد له في ثوابه. فبدل الذين ظلموا من هؤلاء غيروا قولا غير الذي قيل لهم، الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يقولوا حطة فبدأوا يستهزئون فيقولون حبة في شعيرة من باب الاستهزاء، والله سبحانه وتعالى أمرهم بأن يدخلوا سجدا يعني ركوعا ويمشون، هم دخلوا ركوع
لكن يعني جعلوا يعني من قبل مؤخراتهم دخلوا وبالعكس، بدل ما يسجد يركع ويمشي إلى الأمام هو انقلب فبدأ يمشي يعني من قبل مؤخرته عنادا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا يعني بسبب ما كانوا يفسقون، بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قالوا أهلك الله سبحانه وتعالى منهم في ساعة واحدة 70,000 والله أعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ استسقى، اذكروا حين استسقى موسى لقومه لما عطشوا في التيه، إذن هذه القصة وإذ استسقى رجع الله سبحانه وتعالى إلى الكلام في التيه، رجع الكلام في التيه هنا، هنا هو التيه، رجع الكلام إلى التيه. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ استسقى موسى يعني طلب السقيا لقومه لأنهم عطشوا في التيه، فقل نضرب بعصاك الحجر، فضرب بالعصا الذي معه فانفجرت يعني انشقت وسالت منه 12 عينا بعدد الأسباط، بعدد الأسباط. قد علم كل أناس يعني كل سبط منهم مشربهم، موضع شربهم فلا يشاركون فيه غيرهم، وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا، يعني تعثوا يعني تفسدوا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني لا تفسدوا في الأرض وتزيدوا الفساد فيها. وإذ قلتم يا موسى، واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نصبر، هذا لا زال الحديث في التي. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، قالوا مللنا من السلوى والمن، فادع لنا ربك يخرج لنا شيئا، يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض، ثم ذكروا من بقلها مثل الفول وقثائها مثل الخيار وفومها، الفوم الثوم، وعدسها، العدس معروف والبصل معروف. قال أتستبدلون، قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى يعني أقل شرفا بالذي هو خير، بالذي أشرف، بالذي هو أشرف منه، قال الله سبحانه وتعالى اهبطوا يعني انزلوا مصرا يعني بلدا من البلدان، البلدان تسمى الأمصار، فالمصر يعني بلدا، اهبطوا مصرا فإن لكم يعني في هذا المصر ما سألتم من النبات. ثم قال وضربت عليهم، ضربت يعني جعلت عليهم الذلة يعني الذل والهوان والمسكنة يعني الفقر والخزي لازم لهم، وباءوا بغضب، باءوا يعني رجعوا، رجعوا بغضب من الله يعني ضرب الذلة والمسكنة والغضب كله، هذا رجعوا به بأنهم كانوا يعني بسبب أنهم، وباءوا بغضب من الله. ثم قال ذلك يعني هذا الضرب وهذا الغضب، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله بالمعجزات ويستهزئون بأوامر الله سبحانه وتعالى، ويقتلون النبيين مثل زكريا ويحيى بغير الحق يعني ظلم، ذلك بما عصوا، هذا العذاب بسبب عصيانهم، وكانوا يعتدون، كانوا يتجاوزون الحد في المعاصي. قال الله سبحانه وتعالى ضربت عليهم المسكة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. الضرب في القرآن له معاني، الضرب المعنى الأول للضرب بمعنى السير والسفر، إذا ضربتم في سبيل الله وإذا ضربتم في الأرض، وآخرون يضربون في الأرض،
المعنى الثاني للضرب الضرب اليد. قال تعالى: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. المعنى الثالث الضرب بمعنى الوصف. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، يعني أن يصف لكم، وضربنا لكم الأمثال، هذا بمعنى الوصف. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تصفوه بأمثال، يعني لا تصفوه بصفات غيره. المعنى الرابع الضرب بمعنى الجعل. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، يعني جعلت عليهم الذلة والمسكنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا بالأنبياء قبل محمد، والذين هادوا هم اليهود والنصارى والصابئين، هم فرقة كانوا موحدين. من آمن، يعني من آمن من هؤلاء بالله واليوم الآخر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل صالحا، عمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم أجرهم، يعني ثواب أعمالهم عند ربهم في الآخرة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. فلا خوف عليهم من أهوال الآخرة، ولا يحزنون لما فاتهم من الدنيا. وإذ أخذنا ميثاقكم، اذكروا حين أخذنا ميثاقكم، يعني أخذنا منكم العهود بأن تعملوا بما في التوراة. الآن رجع الحديث إلى بني إسرائيل. أخذنا منكم العهد بأن تعملوا بما في التوراة، ورفعنا فوقكم الطور. اقتلع الله سبحانه وتعالى جبلا ثم رفعه فوق رؤوسهم، فكانوا إذا رأوا الجبل قالوا سمعنا وأطعنا، ثم إذا رأوا التوراة قالوا سمعنا وعصينا. وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة، ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتينا، يعني وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه، يعني بالعمل بما في التوراة، لعلكم تتقون، لعلكم إذا عملتم بالتوراة تتقون النار. ثم توليتم، أعرضتم عن العمل بالتوراة. من بعد ذلك، من بعد ما أخذنا عليكم الميثاق بالطاعة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته، رحمكم بالتوبة ورحمكم بتأخير العذاب عنكم، لكنتم من الخاسرين، أي من الهالكين. ولقد علمتم الذين اعتدوا، علمتم يعني عرفتم، الذين اعتدوا يعني تجاوزوا حدود الله، الذين اعتدوا منكم في السبت بصيد السمك. نهاهم الله سبحانه وتعالى عن صيد السمك يوم السبت، وهم قالوا هم أهل أيلة في هذا المكان، هذا جبل، عفوا هذا خليج العقبة، هنا أيلة العقبة، هنا أصحاب السبت، هنا أصحاب السبت. يقول الله سبحانه وتعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلم يمتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بعد 3 أيام. إذن جعلهم الله سبحانه وتعالى قردة خاسئين. وهل القردة هؤلاء من نسلهم؟ نقول القردة هؤلاء ليسوا من نسلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لم يمسخ شيئا فيدع له نسلا أو عاقبة. وكانت القردة والخنازير قبل ذلك، هذا الحديث أخرجه مسلم. إذن إذا الله سبحانه وتعالى جعل أمة قردة وخنازير، لم يبق لهم عقبا، لم يبق لهم نسلا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فجعلناها، يعني هذه العقوبة، نكالا، يعني عبرة،
هذه العبرة لأجل أن تمنع غيرهم من ارتكاب معاصي الله سبحانه وتعالى. لما بين يديها وما خلفها، ما بين يديها يعني زمن هذه الآية، هذه عبرة لأهل زمانهم، وما خلفها يعني ومن يأتي بعدهم من الأمم، وموعظة للمتقين، الذي يتقي الله، الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، هم المنتفعون بهذه القصص. وإذ قال يعني واذكروا حين قال موسى لقومه، قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم موسى، سألوا نبي الله موسى فدعاهم فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ردوا على موسى فقالوا أتتخذنا هزوا، تسخر منا، قال أعوذ بالله ألتجئ إلى الله أن أكون من الجاهلين، من المستهزئين بالآخرين. لما علموا أن موسى عليه السلام قد عزم على هذا الأمر قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني ما هي يعني ما سنها، ما عمرها. قال يعني موسى قال إنه، يعني إن الله سبحانه وتعالى، إنه يقول إنها بقرة لا فارض، يعني لا فارض يعني لا مسنة، ليست كبيرة ولا بكر يعني ولا صغيرة، عوان بين ذلك يعني نصف بين ذلك، ليست كبيرة ولا صغيرة، فافعلوا ما تؤمرون به من ذبحها. قالوا ادع لنا ربك، قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، يريدون لونا معينا، شددوا فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. قال موسى إنه، يعني الله سبحانه وتعالى، إنه يقول إنها يعني البقرة صفراء فاقع، صفراء يعني صفرة شديدة، فاقع لونها تسر الناظرين، الذي ينظر إليها تعجبه لحسنها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قالوا، يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة، هل هي تعمل في الحرث والسقي أو لا تعمل، إن البقرة تشابه علينا، فالبقر كثير، لكثرة البقر لم نستطع أن نهتدي إلى البقرة المقصودة، وإنا إن شاء الله لمهتدون، سنهتدي إليها. الله سبحانه وتعالى يقول وإنا إن شاء الله، قالوا لو لم يستثنوا، لم يقولوا إن شاء الله، لما بينت لهم لآخر الأبد. قال موسى إنه، الله سبحانه وتعالى، إن الله يقول، إنه يقول إنها بقرة، صفاتها لا ذلول، يعني غير مذللة للعمل، لا تعمل، تثير الأرض، تقلب الأرض للزراعة، ولا تسقي الحرث، يعني لا يستقى عليها الماء، لا يوضع عليها الماء لسقي الزرع، والحرث يعني الأرض المهيئة للزراعة، ولا تسقي الحرث يعني لا يستقى عليها الماء لسقي الزرع، مسلمة يعني سالمة من العيوب، سالمة من آثار العمل، لا شية يعني لا لون فيها، غير فقط لونها الأصفر. قالوا الآن جئت بالحق، يعني نطقت بالبيان التام. قالوا فطلبوها فوجدوها عند فتى فطلب بها أموالا كثيرة، قالوا مل وزنها ذهبا، فذبحوها وما كادوا يفعلون، بسبب غلاء ثمنها ما كادوا
يفعلون. إذن لما شددوا شدد الله سبحانه وتعالى عليهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، ادارأتم يعني تخاصمتم وتدافعتم، فادارأتم فيها والله مخرج يعني مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها. هذه الآية أنها مقدمة للقصة. أول القصة أنهم قتلوا نفسا فاختلفوا فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، يعني هذا من باب التقديم والتأخير. والله سبحانه وتعالى يقول وإذ قتلتم نفسا. النفس في القرآن لها معاني. المعنى الأول النفس بمعنى آدم. قال الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم. المعنى الثاني للنفس بمعنى الأم. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني بأمهاتهم، المراد عائشة. المعنى الثالث النفس بمعنى الجماعة. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من جماعتهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جماعتكم. المعنى الرابع النفس بمعنى الإنسان. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الإنسان بالإنسان. المعنى الخامس بمعنى البعض، النفس بمعنى البعض. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا. وقال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا. المعنى السادس النفس بمعنى الروح. أخرجوا أنفسكم، يعني أخرجوا أرواحكم. فقلنا اضربوه، يعني اضربوا القتيل المقتول. فقلنا اضربوه ببعضها، ببعض هذه البقرة التي ذبحتوها. فضرب هذا المقتول فقام وقال فلان قتلني ثم مات، فأقاموا الحد. كذلك يحيي الله الموتى. هذا الإحياء مثله، الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى ويريكم آياته، يعني دلائل قدرته لعلكم تعقلون، فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم، أيها اليهود صلبت عن قبول الحق. من بعد ذلك، يعني من بعد الآيات التي مرت عليكم، ومع ذلك قست قلوبكم عن قبول الحق. فهي كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة، يعني أو أشد قسوة من الحجارة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. لكن هذه قلوبكم أيها اليهود أصلب من الحجارة. وإن منها، يعني من الحجارة، لما يشقق فيخرج منه الماء. هذه الحجارة الصلبة يستفاد منها بأن يخرج منها الماء، أما قلوبكم فلا تستفيد من كلام الله سبحانه وتعالى. وإن منها، يعني من الحجارة، لما يهبط من خشية الله. لكن قلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع. وما الله بغافل عما تعملون. إنما يؤخركم الله سبحانه وتعالى لوقتكم المعلوم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه الجزاء الأوفى. أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم، يعني اليهود، وقد كان فريق، يعني طائفة، فريق منهم أحبارهم، يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفونه، يغيرون كلام الله الموجود في التوراة من بعد ما عقلوه، من بعد ما فهموه وهم يعلمون. يعني لا تطمعوا في إسلامهم، فلهم سابقة في الكفر والعناد. وإذا لقوا الذين آمنوا، إذا لقي منافقو اليهود لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يقولون نؤمن بأن محمد رسول ونبي من الله.
وهو المبشر به في كتابنا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض، إذا خلا يعني إذا رجع بعضهم مع بعض، قالوا يعني رؤساءهم قالوا لممن لم ينافق، قال للمنافقين منهم: أتحدثونهم يعني أتخبرون المؤمنين بما فتح الله عليكم، يعني بما عرفكم في التوراة من نعت النبي صلى الله عليه وسلم، ليحاجوكم ليخاصموكم به عند ربكم يوم القيامة. يعني ها أنتم الآن تقيمون الحجة عليكم في ترك اتباع محمد مع علمكم بصدقه. أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فانتبهوا. هذا كلام الأحبار لمنافقيهم. قال الله سبحانه وتعالى: أولا يعلمون هؤلاء الأحبار أن الله يعلم ما يسرون في قلوبهم وما يعلنون ما يظهر على ألسنتهم، فكيف يقول هذا الكلام؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومنهم يعني ومن اليهود أميون يعني عوام لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون التوراة إلا أماني، الأماني يعني أكاذيب تلقوها من رؤسائهم، لأنهم لا يرجعون إلى التوراة فاعتمدوا على هذه الأماني على هذه الأكاذيب. وإنهم إلا يظنون، إنهم يعني إن بمعنى ما هم في جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مما يختلقونه. وإنهم إلا يظنون يعني ظنا وليس عن علم. فويل للذين، تهديد، ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني يكتبون الكتاب مختلفا من عندهم، يكذبون ويكتبون غير الحقيقة، ثم يقولون هذا من عند الله، فعلوا هذا الأمر ليشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا، مثل اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وغيروا آية الرجم وكتبوها على خلاف ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فويل لهم مما كتبت أيديهم من الكذب على الله سبحانه وتعالى، سيعذبهم الله سبحانه وتعالى على هذا الفعل. وويل لهم مما يكسبون، الأموال التي أخذوها بمقابل هذا العمل كذلك سيعذبهم الله سبحانه وتعالى عليه. كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم بالنار، الله سبحانه وتعالى لما توعد اليهود بالنار قالوا، وقالوا اليهود: لن تمسنا النار، لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة. عندهم في معتقدهم أن النار إن مستهم تمسهم أيام معدودة، 40 يوما فقط مدة عبادة أبائهم العجل، ثم تزول عنهم النار. قل لهم يا محمد: أتخذتم عند الله عهدا، هل عندكم ميثاق من الله سبحانه وتعالى بذلك؟ فلن يخلف الله عهده، إذا كان الله سبحانه وتعالى عنده عهد فلن يخلف الله عهده، لكن الحقيقة ليس لهم عند الله عهد. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أم بمعنى بل تقولون على الله ما لا تعلمون، تكذبون على الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة، بلى يعني ليس الأمر كما تقولون، كما تزعمون أن النار لن تمسكم إلى أياما معدودة. وبلى إذا قال لك الرجل: ما لك علي شيء، فقلت: نعم، أنت تصدق. أما إذا قلت: بلى، أنت ترد عليه. لذلك هنا بلى يعني ليس الأمر كما تزعمون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من كسب سيئة، السيئة بمعنى الشرك، وليس معناه سيئة واحدة يكون أصحاب النار
ويخلد فيها، وإنما السيئة هنا بمعنى الشرك.

0: الثاني للسيئة بمعنى العذاب. قال تعالى فأصابهم سيئات ما كسبوا، يعني عذاب ما كسبوا. كذلك بمعنى السيئة بمعنى الضر. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، بالحسنات يعني بالخير بالنعمة، والسيئات يعني بالأضرار والأمراض. وقال تعالى ليقولن ذهب السيئات عني، السيئات يعني الضرر. المعنى الرابع بمعنى المعاصي. قال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، بمعنى السيئة بمعنى المعصية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل، أولئك أصحاب الجنة في الآخرة هم فيها خالدون، يعني إذا دخلوا فيها يخلدون فيها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا، يعني أذكر حين أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أخذنا الميثاق عليهم في التوراة وقلنا لا تعبدون إلا الله، بمعنى لا تعبدون إلا الله، يعني النهي عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين. وكلمة وبالوالدين كلمة إحسانا تدل على وجوه الإحسان من الكلمة الطيبة والعمل الطيب والإنفاق. وذي القربى يعني القرابة، أحسنوا لذوي القربى. واليتامى كذلك أحسنوا إلى اليتامى. واليتيم في بني آدم من فقد أباه، واليتيم في غير بني آدم من فقد أمه. والصبي إذا يعني بلغ زال عنه اسم اليتم. والمساكين يعني الفقراء، مساكين اسم مأخوذ من السكون، كأن المساكين قد أسكنه الفقر. وقولوا للناس حسنا، جميع الناس، والحسنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق والرفق بهم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه التي أخذ الله سبحانه وتعالى على اليهود في التوراة، فقبلوا ذلك. ثم توليتم، أعرضتم عن الوفاء بها، يعني آباؤكم أعرض، إلا قليلا منكم، قليل منكم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فأوفى بهذه الأمور، وأنتم معرضون، غالبكم معرض عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل آبائكم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان يبقى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير قليل ولا كثير. رواه الطبراني بإسناد حسن. وفي رواية له: ما رفعت مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها فضلة من طعام قط. رواه ابن أبي الدنيا إلا أنه قال: وما رفع بين يديه كسرة فضلا حتى قبض. وللترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة قال: ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيرا، فقلت: بأبي أنت، ما لي أراك متغيرا؟ قال: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث. قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له، فسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت تمرا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لك يا كعب؟ فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبني يا كعب؟ قلت: بأبي أنت، نعم. قال: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء، فأعد له تجفافا. قال: ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل كعب؟ قالوا: مريض. فخرج يمشي حتى دخل عليه فقال له: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه المتألية على الله عز وجل؟ قلت: هي أمي يا رسول الله. قال: ما يدريك يا أم كعب؟ لعل كعبا قال ما لا ينفعه ومنع ما لا يغنيه. رواه الطبراني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار.
وما بقي ثريناه. رواه البخاري. النقي هو الخبز الأبيض، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح، من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

من أذكار الصباح. من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شوي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من مخرج برنامجنا الأستاذ عادل السليهبي.
2: معلم وقصة،
3: ما يميز المعالم الطبيعية في المدينة المنورة أنها شاركت في صياغة تاريخها المجيد، وارتبطت بأحداث ملهمة ظلت شاهدة على البدايات الأولى لنشأة الكيان الإسلامي، كما تميزت بأنها انفردت عن باقي المعالم الطبيعية في العالم بمشاعرها الحية وارتباطها الروحي والوجداني والحسي مع أهالي المدينة المنورة وجميع المسلمين، فازدانت أرقى المشاعر بين الطرفين. قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. تزخر المدينة المنورة بمجموعة غنية من المعالم الطبيعية، ومن أهم هذه المعالم الجبال، فالمطلع على موقع المدينة المنورة جوا أو عن طريق المصورات الجوية يجد العشرات بل المئات من الجبال التي تحيط بها وتحاصرها من كل الجهات. حديثنا اليوم سيكون عن جبال المدينة المنورة، كونها من أهم المعالم الطبيعية التي يبحث عنها زائر المدينة المنورة ليقف عليها ويتذكر الأحداث التاريخية المرتبطة بها. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذ الكريم.
4: الله يحييكم ويسلمكم، بارك الله فيكم أستاذ أحمد وفريق العمل وهذه الإذاعة المباركة والمستمعين والمستمعات.
3: شيخنا، يعني نتحدث اليوم عن هذه المعالم الطبيعية، والتي أيضا كما ذكرت أنها هناك يعني مختلفة عن المعالم الطبيعية في العالم كله بوجود ارتباط روحي بينها وبين أهالي المدينة.
4: نعم، كما تفضلتم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. استمعنا أستاذ أحمد إلى هذه المقدمة البليغة الجميلة الحقيقة والتي حوت يعني أو ذكرت المدينة المنورة بأنوار محمد صلى الله عليه وسلم،
5: اللهم صل وسلم،
4: والتي كما تفضلتم أن يعني تكتنفها وتحرسها وتحميها حرار وجبال مباركة ارتبطت بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المرء حين يقترب من المدينة من جميع نواحيها فإنه يرى تكوين لهذه الجبال ولهذه الحرار ولون أقرب إلى اللون الأحمر مميزا لها عن غيرها، فإن الزائر يعلم أنه اقترب من المدينة حين يرى تغير أشكال الجبال وتلك الحرار، وحين يتذكر أن لها ارتباط بسيرة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام البررة والأحداث والغزوات والمواقف النبوية التي تجلت في كل أصقاع المدينة المنورة ومنها الجبال والحرار. الآن أستاذ أحمد، يعني وسائل العلم والتعلم انتشرت كثيرا ومن ضمنها إذاعتكم المباركة هذه، فالزائر الذي يكون قد أخذ خلفية ولو يسيرة وراجع من أمور السيرة ومن علومها ومن كتبها أو سمع المقاطع أو استمع إلى هذه الإذاعة المباركة مثل هذا البرنامج وغيره، يزور بطريقة مختلفة تماما عن الذي لم يقرأ شيئا ولم يعلم شيئا، فإن الروحانية المرتبطة بمن علم شيئا غير الروحانية التي يأتيها الزائر ولا يعلم شيئا، فربما مر عند جبل مهم ما يعرف تاريخه أو عند أكمة أو عند حرة أو عند يعني تلعة من التلاع أو ثنية من الثنايا وهو ما مر عليه ذكرها، ما يكون كمن درسها أو قرأها أو سمع عنها ثم زارها. أول هذه الحرار، كلمة الحرار هذه جمع ومفردها حرة، والحرة مختلفة عن الجبل، كلها تكوين صخري لكن الجبل له قمة أو عدة قمم، بينما الحرة ليس لها قمة، مستوي ظهرها سواء كانت على شكل جبل لكن من غير قمة أو كانت حجارة بركانية تغطي الأرض. هذه الحرار المشي عليها صعب جدا، صعبة المسالك، لذلك كانت يعني حماية طبيعية لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلامة بارزة. قال صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين. الحرة الشرقية التي هي من جهة الشرق وهي قريبة جدا من المسجد النبوي ومن بقيع الغرقد اسمها حرة واقم، وهذه ارتبط ذكرها الحرة الشرقية بواقعة أليمة جدا على أهل المدينة وفي تاريخ الإسلام، تلك هي وقعة الحرة، اسمها وقعة الحرة نصبت إليها وقعة الحرة. أهل المدينة أو جل أهل المدينة وهم أبناء الصحابة في ذلك الزمن خرجوا على بيعة يزيد بن معاوية ولم يرضوها، فوجه إليهم بنو أمية جيشا، وكان الجيش عدده أكثر بكثير من أهل المدينة، فأوقع بهم قائد أبناء الصحابة عبد الله بن حنظلة الغسيل، أبوه حنظلة هذا بن أبي عامر غسلته الملائكة، هو من شهداء أحد رضي الله عنه، وهذا ابنه هو قائد وقعة الحرة. ففتك الجيش الأموي بأهل المدينة فتكا لا يليق بهذا المكان المقدس وبأبناء الصحابة، فسميت هذه المعركة باسم تلك الحرة وقعة الحرة. وقد ورد الوعيد الشديد لمن أخاف أهل المدينة وأن الله يذيبه كما يذاب الملح، تكريما لهؤلاء الجيران الذين هم جيران نبينا صلى الله عليه وسلم. الحرة الثانية أستاذ أحمد والإخوة والمستمعين والإخوات المستمعات هي الحرة الغربية، والتي يقال لها حرة الوبرة. وفي حرة الوبرة هذه والحرة الغربية هذه فيها معالم، من ضمن هذه المعالم أن فيها ثنية الوداع، المدينة لها ثنيتي وداع، واحدة جنوبية هذه التي نتكلم عنها، وأخرى شمالية التي ارتبط بها النشيد المحبب إلى النفوس طلع البدر علينا، هذا كان من جهة الشمال ولم يكن من جهة الجنوب. فيها قلعة قباء معلم أثري الآن يجدد ويوشك أن ينتهى من تجديده ليكون معلما ومزارا سياحيا تاريخيا أثريا. يخترق هذه الحرة الغربية طريق المدينة مكة المدينة القديم، واسمه الحالي طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تلك هي أشهر اللابات أو حرار المدينة الشرقية والغربية.
3: نعم جميل. يعني هذه المواقع الجغرافية للمدينة المنورة، وهي كما ذكرتم سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى جعلها كحرس للمدينة.
4: نعم. صحيح.
3: تحميها.
4: صحيح.
3: وما أدله من ذلك ما حصل في غزوة بدر.
4: صح.
3: وغزوة أحد كانت الجبال مساعدة لهذه الحروب.
4: نعم, يعني. نعم. صحيح.
3: نعم. ننتقل أيضا للحديث عن جبال المدينة المنورة أستاذي.
4: نعم. بعد أن ذكرنا هذه اللابات التي تفضلتم بأنها حراسة طبيعية لمدينة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن جيش قريش لما كانت غزوة أحد جاء من الشمال هي الوحيدة المكشوفة، والأحزاب جاء من الشمال هي الوحيدة المكشوفة، أما باقي الجهات فإن هذه الحرتين من جهتين، وأطراف الحرار تقترب من الجهة الجنوبية حتى تكاد تتلاصق. من جبال المدينة المباركة جبل قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه، كما تفضلتم في المقدمة أستاذ أحمد. نعم. جبل أحد. وقيل سبب التسمية لأنه متفرد عن الجبال لوحده، يعني في مكان غير متصل بغيره، وهذا هو واقعه، وأن شهرة هذا الجبل بمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم ومحبة كل من زار المدينة. من جاء إلى المدينة من أي جهة يرى هذا الجبل الضخم، ويكون ارتباط هذا الجبل بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة مشهورة ذكرها الله وخلدها في كتابه، غزوة أحد. جبل أحد، هذا الجبل المبارك الذي يحبنا ونحبه، طوله أكثر من 6 كيلومتر، وعرضه نحو في المتوسط من 3 كيلومتر، وارتفاعه أكثر من 1000 متر. هذا الجبل وهذه الكتلة الضخمة الكبيرة إذا قارناها بصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم، بل أنهم لما المهاجرين منهم تركوا يعني أبناءهم وما أموالهم، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم، يعني من غير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنفق مثل أحد ذهبا، مثل أحد كوم من الذهب ارتفاعه 1000 متر وامتداده 6 كيلو في 3 كيلو، هذه طبعا أمر مستحيل ولا يمكن أن تستطيع، ولا أغنى الدول أيضا حتى لو اجتمعت، لكنه مجازا يقال للتعجيز. لو استطاع أحد أن ينفق هذه الثروة التي لا يمكن أن يحوزها أحد، فإنه مع ذلك لن يبلغ مد أحد الصحابة ولا نصيفه، لن يبلغ ملء كفي الصحابي ولا كف واحدة ولا نصيفه حتى لو أنفق مثل أحد ذهب. ارتبط جبل أحد بالغزوة المشهورة التي كانت درسا للمؤمنين للمسلمين. هذا الجيش أعظم جيش على وجه الدنيا، فيه صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم صفوة الخلق بعد رسول الله صلى الله بعد الأنبياء، وقائده محمد صلى الله عليه وسلم، أركان حربه أبو بكر وعمر وأجلاء الصحابة. مع هذا الجيش العظيم الذي له مكان رزين جدا في تاريخ الإسلام، انهزم هذا الجيش لأنه خالف أمرا نبويا واحدا واحد فقط. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل على الجبل الصغير الذي أمام أحد إلى الجنوب، جعل رماه وأمرهم أنهم ما يبرحوا أماكنهم، فلما برحوا أماكنهم كانت الهزيمة. فانظر إلى جيش من أعظم جيوش الدنيا وأحسنها ينهزم من أجل معصية واحدة.
3: الله أكبر.
4: وهذا درس.
3: نعم جميل جدا. نستأذنكم والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير، ثم نعود نستكمل حديثنا عن جبال المدينة المنورة. طبعا.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم معلم وقصة، وكنا قبل الفاصل نتحدث عن جبال المدينة، وتحديدا تحدثنا عن جبل أحد وهو من أهم المعالم التاريخية الإسلامية بالمدينة المنورة. وللتذكير، إذ يقع هذا الجبل شمال المدينة المنورة على بعد حوالي 4 كيلومترات من الحرم النبوي الشريف، ويبلغ أقصى ارتفاع لجبل أحد عن سطح البحر حوالي 1077 مترا، ويعد من أشهر وأبرز الجبال في الجزيرة العربية. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي. أستاذ مهدي، يعني نستكمل الحديث عن جبل أحد وكونه يتميز بصخور نارية بركانية وآثاره التاريخية.
4: نعم، كما تفضلت، هذا الجبل الذي يعني بدأنا الكلام عنه قبل الفاصل وذكرنا شيئا من مقاساته التقريبية، فيه معالم. هذا الجبل فيه معالم، من ضمن هذه المعالم المهاريس، وهي جمع لمفرد من مفرد مهراس، وهذه صخور تكون مجوفة تحوي الماء وتحفظ زمنا. من ضمن هذه أيضا المعالم في أسفل الجبل في سفحه الجنوبي مسجد الفسح. مسجد الفسح الآن رمم هذا المسجد وجعل يعني مكانا مصلى، جعل مصلى وله ظلاله وكذا، ويزوره الزائرون، لأنه فيه نزل قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هذه نزلت في سفح جبل أحد عند مسجد الفسح، بني فيما سبق من زمن ثم هدم ثم أعيد الآن يعني تهيئته وتوظيفه ليكون معلما سياحيا في هذه المنطقة. هذا طبعا هذا تفسح في المجالس فيها درس للمؤمنين وتقارب من بين المسلمين وتأدب بآداب الإسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، بل ربنا جل وعلا أنزل هذه الآية حتى تكون إلى يوم القيامة. وهذا أنت تجد يا أستاذ أحمد، ويجد يعني من يستمع إلينا الآن، أنه إذا كان الناس في مجلس فهذا يعني أجلس هذا مكانه أو فسح له، فإنه يجد في نفسه تقارب من هذا الشخص، وهو صحيح. هو مدار الإسلام، وهو يعني هو

0: فيها حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، وفيها مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، وفيها عبد الله بن جحش صهر محمد صلى الله عليه وسلم أخو أم المؤمنين زينب رضي الله عن الجميع،
1: رضي الله عنهم جميعا. ننتقل إلى الجبل الآخر والذي يعرف بجبل ثواب وله مسمى آخر، حدثنا عن هذا الجبل.
0: نعم، سنتكلم عن جبل سلع.
1: نعم.
0: جبل سلع الذي تفضلتم الآن، جبل سلع هو من الجبال الشهيرة واللي ارتبط أيضا بأحداث في السيرة النبوية في أكثر من حدث.
1: نعم.
0: وأشهر هذه الأحداث أن الخندق كان في سفحه الغربي، جزء من الخندق في سفحه الغربي، والخندق بدأ في اللابتين أو الحرتين الذي سبق الكلام عنها، الحرة الغربية أوله من الحرة الغربية وآخره في الحرة الشرقية، وبين الحرة الغربية والحرة الشرقية جبل سلع، يمر الخندق من ذلك المكان، وهو المكان المكشوف من الجهة الشمالية كما تفضلتم أستاذ أحمد قبل قليل.
1: نعم.
0: هذا الجبل المبارك الذي يعني عسكر في سفحه المسلمون في سنة 5 هجرية، لما جاءت الأخبار بأن المشركين تحزبوا وتجمعوا، قريش وقبائل أخرى من العرب، قطفان وبنو أسد وغيرهم، ليغزوا المدينة في سنة 5 هجرية، فجاءوا من الجهة الشمالية. كان الفترة الزمنية كافية لأن يحفر المسلمون خندقا، حفرة طويلة بين اللابتين وعريضة بحيث أن الخيل ما تقفزها ولا تستطيع. هذا الرأي جاء به سلمان الفارسي رضي الله عنه، لأنه كان هذا أمرا شائعا عندهم في فارس، وهي جديدة وما يعرفها العرب في جزيرتهم أبدا.
1: نعم.
0: فاستحسن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، وانتدب الصحابة للحفر، فجعل قسم الصحابة بيوت وعشائر، فجعل كل عشرة يحفرون 20 متر، هي 40 ذراع في مقاييسنا اليوم 20 متر. وتنازع الصحابة سلمان رضي الله عنه، كل واحد محبة في سلمان وفضل سلمان رضي الله عنه، كل قبيلة وكل عشيرة تقول سلمان منا، والآخر يقول سلمان منا. فحسم نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك النزاع وقال سلمان منا آل البيت، فحفر مع آل البيت رضي الله عن الجميع. حفرت هذه الحفرة الطويلة، جاءت الأحزاب بجيوشها ليدخلوا من الشمال، وجدوا هذه المكيدة التي ما يعرفونها، جالوا وداروا حول الخندق ما وجدوا يعني ممر، سوى كانت مناوشات بالسهام. الحفر والدمار والتراب الذي أخرج من الخندق من حكمة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله من جهة المدينة، ما جعله من الجهة الأخرى، لو جعله من الجهة الأخرى ما استفادوا، ولربما ردم المشركون الخندق بذلك التراب. فكان من حكمته صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يجعلون حاجز بينهم، وإذا يعني تراموا بالنبال وتناضلوا يكون عندهم مكان يحتمون به، وفي نفس الوقت حماية أيضا. حاصر المشركون المدينة، وجاء زاد الجوع والبرد، وكان الجو يعني في وقتها شديد البرودة. نال المسلمين من هذا شيء يعني كرب عظيم، وتميز في هذا الموقف الصعب المؤمن من المنافق، ورجع بعض المنافقين، قالوا كما قال الله عنهم إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، لكنهم كانوا يريدون الفرار من هذه المواجهة. وبقي المسلمون وثبتوا حتى جاء نصر الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يبيت في شعب في كهف من كهف هذا الجبل، كهف بني حرام، قبيلة من الأنصار رضي الله عنهم، وفيه معجزة تكثير الطعام في منزل وبستان جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والمكان الآن يعني مخلد مشيد فيه مسجد.
1: نعم.
0: ورسولنا صلى الله عليه وسلم عند هذه المساجد السبعة ليس لها ذكر، ولكن مسجد الفتح مسجد صغير على أكمة موجود الآن، دعا 3 أيام فجاءه النصر من الله يوم الأربعاء، وجاءت الريح التي كفأت خيام ونفرت الخيل، وكان النصر المؤزر لله من الله تعالى.
1: جميل. أيضا خذنا أيضا إلى هذه المعالم التاريخية وهذه الجبال التي حول المدينة المنورة، وتميزها الذي يشاهده الرائي حينما يقف عند هذه الجبال. خذنا إلى معلم آخر من هذه الجبال.
0: نعم. من هذه المعالم جبل عير، جبل عير.
1: نعم.
0: القادم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، سواء عن الطريق الذي يسمى تسمية وليس واقعا طريق

0: الهجرة، أو كان من الطريق القديم الأول، أو كان من الطريق السريع، ثلاثة طرق المدينة مكة. إذا اقترب من المدينة فإن أول ما يقابل من الجبال الضخمة الكبيرة جبل عير، جبل عير اسمه جبل عير هكذا. من جبل عير ارتباطه بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله الحد الجنوبي للمدينة المنورة، لحرم المدينة. المدينة لها حرم كما لمكة، إلا أنه لا كفارة يعني، وإنما ذنب عظيم لمن ارتكب فيه محذورا من قطع شجر أو صيد أو كذا، ولكن ليس فيه كفارة. أما في مكة فكفارات نص عليها الفقهاء رحمهم الله. جبل عير هو الحد الجنوبي للمدينة، قال صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور حرم، وثور هذا جبل صغير خلف جبل أحد من الجهة الشمالية الشرقية، خلف جبل أحد في داخل سور وزارة الزراعة والمياه، جبل صغير. هذا حد الحرم الشامي، وهذا حد الحرم الجنوبي عير.
1: أيضا تحدثنا عن أيضا جبل الرماة. هذا كمان هو قريب من أحد، ولكن سماه الرسول بجبل الرماة.
0: اللهم صل على سيدنا. جبل الرماة مثل ما تفضلت أستاذ أحمد هو جبل صغير يكون في الجنوب من جبل أحد. نبينا صلى الله عليه وسلم كان من حكمته العسكرية التي آتاه الله إياها وهي توفيق من الله، جعل لما جاء بجيش المسلمين جعل ظهورهم إلى أحد ووجوههم إلى المدينة، والمشركون كانت ظهورهم إلى المدينة ووجوههم إلى أحد، وهذا فيه من الفطنة العسكرية الشيء الكثير. أولها أن الفارق في العدد كبير جدا، 700 المسلمين والمشركين 3000، فهذا الفارق الكبير يحتاج إلى تحصين.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هو آدم عليه الصلاة والسلام من أعظم أوجه خلافة آدم عليه الصلاة والسلام في الأرض إيمانه بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، والعلم الذي كرم الله به آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك إن من أعظم ما تعمر به هذه الأرض هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والعلم بكل تفاصيله، العلم بالله سبحانه وتعالى، والعلم بوسائل تسخير هذه الأرض وهذه الإمكانيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى لآدم ولذريته. وهذه من أعظم الدروس التي نستفيدها جميعا من قصة آدم عليه الصلاة والسلام في كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: من برنامج قصص القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، وسنكمل إن شاء الله في هذه الحلقة قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه. حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا وأهلا بالإخوة المشاهدين.
1: أكرمكم الله. فضيلة الدكتور، سنكمل مع أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وصلنا إلى نفخ الروح.
0: نعم.
1: يعني فنفخنا فيه من روحنا.
0: نعم.
1: يعني نسبة الروح إلى الله سبحانه وتعالى، هل الروح كانت جزء من روح الله سبحانه وتعالى أم ما هو القول الصواب في هذا؟
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نفخ الروح في أبينا آدم عليه الصلاة والسلام تم بعد أن تكامل خلقه من الصلصال ومن يعني من الطين ثم من صلصال ثم إلى أن وصل إلى نفخ الروح، فنفخت فيه الروح. كيف تم نفخ الروح؟ الله أعلم. وهذا الجواب دكتور حذيفة هو الجواب الصحيح، وهو الجواب العقلي الصحيح. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الروح في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فوصف الروح يعني قال نفخنا فيه من روحنا، فنسبها إليه تشريفا وأنها من روح الله سبحانه وتعالى. لكن ما هي حقيقة الروح؟ هذا السؤال أحد الأسئلة التي وجهت.
1: إذن ليست من روح الله،
0: نفخنا فيه من روحنا. إلا لكن لا، ما هي حقيقتها هذه الروح؟ لا نعلم. يعني والنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هي نسبة تشريف، كما في قوله ناقة الله وسقياها، فالناقة نسبها الله إليه تشريفا لها. وهكذا الشاهد أن حقيقة الروح يا دكتور حذيفة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم احتارت قريش كيف تتعامل مع هذا الذي يدعي النبوة، ويعني بارزوه بالعداوة. كان من مرحلة من المراحل خاصة في النقاش والجدل، قريش ليست يعني مجتمع علمي وليس عندهم ثقافة، وكانوا ينظرون إلى اليهود وأهل الكتاب أنهم أكثر ثقافة وعلما منهم، فأرسلوا مبعوثا إلى اليهود في المدينة والتقوا باليهود وقالوا لهم يعني بعث فينا واحد رجل يزعم أنه نبي وأنتم أهل كتاب، فكيف نتعامل معه؟ فبعد مناقشات ومداولات قال لهم اليهود سألوه عن ثلاث قضايا وانظروا كيف يكون جوابه، وبناء على أجوبته نحدد هل هو نبي أم هو متنبي. كان من ضمن الأسئلة الرئيسية سألوه عن الروح، ما هي حقيقة الروح؟
1: جميل.
0: اليهود وأهل الكتاب يعلمون أنه لا يعلمها إلا الله، فلو أجاب بتفاصيل فهو متنبي.
1: متنبي بمعنى كاذب،
0: يعني كاذب وليس نبيا صادقا. فلما سئل عن الروح عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي بعد ذلك بالجواب. كانوا سألوا عن أصحاب الكهف جاءهم تفاصيل، سألوا عن ذي القرنين جاءهم تفاصيل، سألوا عن الروح قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك الصواب في التعامل مع هذه النقطة أن الروح لا يعلمها إلا الله، لا نعلم حقيقة هذه الروح التي يكون بها الإنسان إنسانا، وإذا خرجت من الإنسان أصبح جثة هامدة. وأذكر لك يعني قصة لطيفة لإمام السيوطي رحمه الله، له كتاب اسمه تفسير الجلالين مقسوم بينه وبين جلال الدين المحلي، ابتدأه جلال الدين المحلي من أول سورة الكهف،
1: من وسط القرآن بدأ.
0: بالضبط، بدأ من أول الكهف حتى انتهى من القرآن، ثم بدأ من الفاتحة ففسرها، فلما انتهى من الفاتحة توفي رحمه الله.
1: رحمه الله.
0: فلما اطلع السيوطي على كتابه وهو من شيوخه أراد أن يكمله على نفس نسق جلال الدين المحلي.
1: سبحان الله.
0: وهكذا فعلا فعل، جلال الدين المحلي عندما جاء إلى تعريف الروح ويسألونك عن الروح ورودها في الجزء الثاني من القرآن أو النصف الثاني، كان يقول في تعريف الروح أنها جسم لطيف تكون به الحياة. فالسيوطي جاراه في هذا التعريف للروح في أول البقرة، هي جسم لطيف تكون به الحياة أو عبارة نحوها. ثم رجع عن هذا السيوطي وقال: وقد كنت جاريت جلال الدين رحمه الله في تعريفه للروح، ثم رجعت إلى القول بأنه لا يعلم حقيقتها إلا الله بدلالة قوله تعالى: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل.
1: جميل.
0: وهذا هو الصواب في التعامل مع هذه المسألة. جميل.
1: إذن خلق الله سيدنا آدم ونفخ فيه الروح. نعم. ثم أمر الملائكة بالسجود لسيدنا آدم.
0: آدم عليه الصلاة والسلام. صحيح.
1: ورفض إبليس السجود. تسليط الضوء على هذا الرفض، يعني ما هي الحكمة منه؟
0: الذي يظهر والله أعلم أولا في أمر الله سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لآدم أن هذا تكريم لآدم وإظهار لفضله أمام الملائكة.
1: إذن ليس سجود عبادة أكيد.
0: أبدا. هو سجود عبادة لله.
1: تنفيذ الأمر.
0: نعم، تنفيذ الأمر، لأنه أمرك بالسجود لآدم تسجد لآدم. ونحن الآن نسجد لله سبحانه وتعالى لأنه أمرنا.
1: نعم.
0: ونهانا عن السجود للأصنام فانتهينا.
1: نعم.
0: لكن سجود الملائكة بين يدي آدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هو استجابة لأمر الله وإظهار لفضل آدم وليس عبادة لآدم. النقطة الثانية، هل الخطاب يشمل إبليس؟ الجواب نعم، بدليل أنه اعتبر رفضه كفرا وعوقب عليه.
1: سبحان الله.
0: طيب هل هو من الملائكة؟ هذا سؤال آخر. الجواب أنه ليس من الملائكة، بدليل قوله تعالى في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
1: جميل.
0: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. طيب كيف نوجه؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فنقول للعلماء في توجيه ذلك أنه استثناء منقطع، بمعنى فسجد الملائكة كلهم أجمعون،
1: انتهى الكلام،
0: لكن إبليس أبى واستكفر.
1: نعم.
0: لأنه كان من الجن. طيب إذن هو لا يشمله الخطاب؟ يشمله الخطاب لأنه كان موجودا معه في قصة طويلة، يعني لها أسانيد ليست يعني ثابتة، أن إبليس كان يعيش بين الملائكة، كان كثير العبادة وكان يعيش بين الملائكة، لكنه كان في نفسه كبر لم يظهر إلا في ذلك الموقف.
1: سبحان الله.
0: وكيف لما كان يعني في مراحل خلق آدم كان يطيف به، ومرحلة خلق آدم أخذت وقت طويل، من الطين ثم من طين اللازب ثم من صلصال كالفخار ثم من حمأ مسنون، الحمأ المسنون اللي هو الطين اللازب يعني، ثم احمر وبقي فترة حتى احمر ثم أصبح صلصالا كالفخار له صوت،
1: فكان جاف.
0: أيوه وجاف. فكان يطيف إبليس بآدم في مرحلة الخلق ينظر إليه، ولما نظر إليه فإذا هو الأجوف من الداخل، فعلم أنه لا يتماسك، فعلم أنه لا يصبر. معنى أن الإنسان ضعيف. نحن الآن كما تلاحظ، نحن الآن كل شوية الواحد يروح يشرب، يروح يأكل،
1: والشمس تؤذيك
0: بالضبط، لأنه ضعيف.
1: نعم.
0: ضعيف. ولذلك من معاني قوله سبحانه وتعالى الله الصمد، من معانيه الذي لا جوف له في تفسير السلف.
1: جميل.
0: أما الإنسان فهو مجوف ضعيف مخلوق. الشاهد أن آدم عليه الصلاة والسلام لما يعني أمر الله الملائكة بالسجود له ظهر الحسد في نفس إبليس، هذا التكريم وهذا التعليم ثم يأمر الملائكة بالسجود له، يعني وش هذا؟ فقال فأبى واستكبر من السجود. فالله سبحانه وتعالى قال: يا إبليس ما منعك
1: أن أول ما عصي الله سبحانه وتعالى بمعصية قلبية وهي الحسد والتكبر.
0: أحسنت. أول معصية هي الحسد، كان من إبليس، ثم وقع بعد ذلك في بني آدم فحسد ابن آدم أخاه وقتله. سبحان الله العظيم، يعني الداء انتقل من عدونا وهو إبليس إلينا نحن، الحسد. فحسد إبليس آدم ثم استكبر على السجود له فكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى قال لما لم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين خلقت، قال أنا في قراءة أخرى في آية أخرى قال أنا خير منه،
1: خلقتني من نار
0: وخلقته من طين.
1: نعم.
0: فطرده الله من الجنة ولعنه وأبعده، فسأل الله سبحانه وتعالى ودعا قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون.
1: سبحان الله.
0: قال إنك من المنظرين، ولذلك استجاب الله دعاء إبليس على كفره. ولذلك يفيد العلماء ويشير العلماء إلى فائدة، لا تيأس من الدعاء مهما كانت معصيتك. هذا إبليس كفر بالله وأبى أن يسجد كما أمره الله، وبالرغم من ذلك استجاب دعاءه عندما قال أنظرني إلى يوم يبعثون. وبدأ الصراع يا دكتور حذيفة بيننا وبين الشيطان من ذلك التاريخ إلى اليوم، صراع مستمر بين بني آدم وبين ذرية إبليس.
1: هنا دكتور يعني البعض يعني الكتاب يقولون إبليس ليس شخص حقيقي أو مخلوق حقيقي، وإنما هو رمز للشر وبواعث الشر في النفس الإنسانية، فعبر الله سبحانه وتعالى عنها
0: بشيطان وإبليس
1: هي رمز للشر في العالم.
0: يبدو لي هذا القول يا دكتور حذيفة هو من آثار النزعة المادية التي طغت في العلم الحديث، فأصبح أي شيء غير مرئي، شيء غير ميت، غير يعني الميتافيزيقا، شيء غير فيزيائي ملموس لا يؤمنون به، لازم يؤمنون بالملموس فقط. وإلا إبليس الله سبحانه وتعالى وصف لنا بعض صفاته في القرآن الكريم، فذكر لنا قال إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، فهو إذن جسم يعني خفي ما نراه مثل الجن يعني لا نراه. والأمر الثاني أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبرنا النبي في الحديث، فلذلك يعني هذه الصفات التي يعني ذكرها الله عن إبليس في القرآن يدل على أنه شخص متميز بشخصيته، لكن له خصائص تختلف عن خصائص الإنسان، فهو لا يرى، يوسوس الإنسان، فهو معك في حيثما كنت بوسوسته، ولذلك أقسم على الله سبحانه أقسم لا يغوين ذرية آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال لآتينهم من بين أيديهم ومن عن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين في الآيات المعروفة. فبدأت قصة العداوة بيننا وبين إبليس من ذلك التاريخ.
1: جميل، نأخذ فاصل قصير ثم نستكمل مع إبليس.
0: نعم.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. نستكمل حوارا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى إبليس عليه من الله، لا أدري ماذا نقول.
0: نعم، نستعيذ بالله منه. يقولون دكتور حذيفة أن أفضل ما تتعامل به مع إبليس الاستعاذة بالله منه.
1: أفضل من اللعن.
0: وليس لعنه. نعم. لا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه قال لإبليس وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لكن نحن نتعامل مع إبليس نستعيذ بالله منه. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في مواضع كثيرة، ولذلك يضربون مثل العلماء يقولون الآن إبليس أشبه ما يكون بكلب الغنم، فعندما يعني تتعرض أنت لكلب الغنم وينبح عليك الكلب ويؤذيك، هل الأفضل لك أن تقاتل الكلب يعني تدخل في صراع معه، أو تستجير بالراعي فيكف أذى عنك بكلمة
1: كلمة واحدة؟
0: فيقولون أنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد استعذت بالله منه، فيصرف عنك شره مباشرة.
1: جميل.
0: بخلاف أنك تدخل أنت في صراع وتلعن وتسب وتشتم، وهذا لا فائدة
1: منه. صراع خاسر.
0: نعم.
1: جميل. إبليس في الآية الكريمة ورد أنها كافر، أنه كافر.
0: نعم.
1: فما نوع يعني؟
0: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم.
1: أنه كان يعبد الله ويرى الله جهرا نهارا.
0: صدقت. يعني. نعم. يعني فعلا هو قصة إبليس هي قصة فيها عبرة لنا نحن، أنه مهما كان يعني قربك من الله سبحانه وتعالى، أنك إذا عصيته خاصة في مثل هذه المعصية يعني عصيان الإباء والتمرد على أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه يخرجك من الملة. ولذلك لما عصى الله قالوا قال الله إلا إبليس أبى واستكبر، فكان كفره كفر إباء واستكبار، وكان من الكافرين، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كان من الكافرين. ومنذ ذلك التاريخ
1: هو كفر حقيقي أم
0: كفر حقيقي؟
1: إباء واستكبار كفر، خرج عن الملة.
0: أصلا ما هو الكفر يا دكتور؟ الكفر هو خلل فكري، خلل تفكير. الكفر بالله سبحانه وتعالى هو الجحود لألوهيته، الجحود يعني استحقاقه للعبادة، هذا كفر يكفر به الإنسان. لذلك من يتكلم بكلمة الكفر، من يتكلم بكلمة الشرك بالله سبحانه وتعالى، من يسجد لغير الله، هذه كلها من مظاهر الكفر بالله سبحانه وتعالى.
1: صحيح. يعني إبليس طلب الخلود، وهذا أمر مبرر، الإنسان أو المخلوقات يعني تحب الخلود، هذا شيء طبيعي. صدق. لكنه يريد أن يغوي بني آدم يعني وكذا، ما هي يعني فعلا أمر غريب
0: هذا يا دكتور،
1: يعني بدل أن يستدرك ويطيع الله ويستغفر ويعود وينيب،
0: صحيح يعني لاحظ
1: يحلف أنه سيغوينا.
0: صدق. هذا يا دكتور محمد هو من كمال حكمة الله سبحانه وتعالى. نعرف بعض جوانبها وأسرارها وبعضها لا نعرفه. يعني الآن لو تفكر فيها الآن، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه سيجعل في الأرض خليفة، وأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل معنى ذلك دكتور محمد حذيفة أن الله في حاجة إلى طاعتنا؟
1: الله غني عن مخلوقات وعن طاعتهم.
0: هل الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى دعائنا؟ في يعني نحن كلنا، الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا.
1: صحيح.
0: وفي الحديث الصحيح القدسي، يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم كانوا على
1: وجنكم.
0: نعم وإنس كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء.
1: نعم. صحيح.
0: يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد أو على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. أجل لماذا الخلق؟ نقول حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت. نعم. أن يخلق آدم وأن يخلق إبليس وأن يعترض إبليس ويكفر وأن يخرج من الجنة وأن يهبط إلى الأرض وأن يكون هذا الصراع الذي هو دائر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ابتلاء، رفع للدرجات، عقاب، تعذيب للكافرين في النار وتنعيم للمؤمنين في الجنة. وما كان ليتميز أهل الجنة من أهل النار إلا بالابتلاء وبالأمر والنهي.
1: نعم. مرة سألت أحد يعني الأشخاص يعني الصالحين نحسبهم على صلاح وعلم، قلت له يحتجون في قصة الخلق أو في تبرير الخلق بحديث موضوع مكذوب يعني.
0: أيوة.
1: كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لأعرف. فسكت قليلا ثم قال اترك هذا الأثر الموضوع وانظر في القرآن الكريم، تجد أن الله سبحانه وتعالى يعرف بنفسه
0: سبحانه،
1: فسبحانه وتعالى يعني معنى هذا الحديث معنى صحيح، أن الله سبحانه وتعالى قادر فأراد أن تظهر قدرته ويعرف ويعبد
0: سبحانه وتعالى. لا، نعم. لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه في القرآن الكريم، لاحظ، بأنه السميع البصير العليم القدير العزيز الجبار المتكبر الغفور الرحيم، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: هذه الآثار لا تظهر إلا إذا ظهر ما يستحقه. يعني غفور لمن؟ لمن يذنب. هو غفور لمن يذنب، فلن يظهر أثر هذه الأسماء والصفات إلا إذا ظهرت دواعيها من المعصية ومن التوبة ومن إلى آخره. فنحن يعني نحن نتعامل مع هذا الموضوع يا أخي الحبيب بمنتهى الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى.
1: حتى يوجد رواية يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
0: أي.
1: في رواية عن سيدنا ابن عباس إلا ليعرفون، يعرفون الله سبحانه وتعالى.
0: جميل.
1: فالمعرفة
0: ولا شك أن لا شك أن المعرفة هي التي تقودك للعبادة. يعني كلما عرفت الله سبحانه وتعالى أنست به وعبدته على معرفة وعلى علم.
1: لذلك
0: قال لذلك قال البخاري رحمه الله في كتابه في الصحيح، باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم، فالبدء بالعلم تعليم. ولذلك انظر في خلق آدم عليه الصلاة والسلام بما فضله الله على الملائكة، فضله بالعلم. ولذلك فضيلة العلم فضيلة عظيمة جدا ظاهرة في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، ولعلها يا دكتور حذيفة من أبرز فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام بيان فضل العلم وتعظيم العلم والحث على العلم.
1: جميل.
0: والعناية بالعلم، يعني قصة خلق الإنسان مرتبطة بالعلم يا دكتور ودكتور حذيفة. ولذلك جاء التنبيه على هذا في القرآن الكريم، أول ما نزل أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
1: جميل. جميل جدا.
0: جميل.
1: لأن لو انتقلنا دكتور، خلق الله سيدنا آدم و أمر الملائكة له بالسجود ورفض إبليس وحلف إبليس أنه سيبقى يغوينا وكذا.
0: نعم.
1: بعدها الآن العيش في الجنة سيدنا آدم، حبذا لو سلطنا الضوء على هذه المرحلة من حياته.
0: نعم. الله سبحانه وتعالى قال لآدم وقال بعد أن خلق له خلق حواء لتؤانس آدم عليه الصلاة والسلام، وفي خلق حواء خلاف بين العلماء، هل خلقت من آدم من ضلع آدم أما أنها خلقت لآدم من غير جسمه يعني، الكثير منهم يرجح أنها خلقت من آدم بدليل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اللي هو آدم، وخلق منها زوجها اللي هي حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهذا الذي يظهر والله أعلم بدلالة هذه الآيات وبعض الأحاديث.
1: فلما يعني منها من جزء منه
0: من آدم وخلق الذي خلق من نفس
1: من جنسه، منها من جنسه من
0: هذا الذي يستدل به بعضهم. نعم بعضهم يوجه هذا التوجيه، ولكن الذي يعني يكون يعني يدل على الكمال ويدل على ولا شيء يعني يعجز الله سبحانه وتعالى أن يخلق
1: من أنفسكم أزواجا
0: يعني من نفس
1: من
0: جنسكم،
1: أجزائنا من جنسكم
0: ممكن نعم. ولكن ليس هناك أيضا ما يمنع القول الآخر.
1: نعم
0: ليس هناك
1: صحيح.
0: ما يمنع الله سبحانه وتعالى خلق يعني آدم من الطين ثم خلق حواء من آدم، ليس هناك ما يعني يمنع بهذا القول بهذا القول.
1: خصوصا يوجد حديث خلق
0: من ضلع
1: من ضلع. أحسنت. وأن أعلى ما في الضلع
0: صدقت يعني. الشاهد أنه لما خلق الله حواء لآدم عليه الصلاة والسلام وأكرمه بدخول الجنة أسكن أنت وزوجك الجنة، حتى لاحظ كلمة أسكن فيها سكون يعني اتخذها سكنا، وأيضا وصف المرأة وصف الزوجة بأنها سكن للرجل فقال ومن آياته جعل لكم أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. شفت الفكرة؟ فلما دخل آدم عليه الصلاة والسلام إلى الجنة بدأ إبليس يمارس أعماله.
1: بدأ الإغواء من الجنة.
0: بالضبط نعم. بدأ إبليس.
1: ما شاء الله نشيط.
0: أيوة. يعني بدأ يمارس عمله. وشوف سبحان الله حكمة الله سبحانه وتعالى. طبعا العلماء يقولون هل إبليس كان يدخل داخل الجنة وهو قد طرد، أم أنه كان له من القدرة في الوسوسة وهو خارج الجنة؟ هذا نقاش لا تستطيع أن تفصل فيه لأنك ما تعرف طبيعته بالضبط.
1: نعم.
0: لكن هو يجري منك مجرى الدم يعني الآن أنا وياك الآن الشيطان يعني يوسوس لنا، لكن أين هو؟ ما نعرف.
1: لا إن شاء الله بذكر القرآن يبتعد عنا.
0: لكن أقصد أنه يعني يوسوس لك وأنت في بيتك.
1: خصوصا تدأت الحلقة بالاستعاذة بالشيطان.
0: أحسن. الشاهد أنه لما دخل آدم وزوجه الجنة قال الله سبحانه وتعالى وكلا منها رغدا حيث شئتما، وفي بعض الآيات وكلا منها حيث شئتما رغدا، فوصفها بأنها رغد وأنها واسعة، وقال ولا تقربا هذه الشجرة، يعني الجنة مليئة بكل الأشجار والثمار.
1: ما نوع هذه الشجرة دكتور؟ يعني هل هي تفاح هل هي كذا؟
0: نعم طبعا هم يقولون ذلك بالمناسبة، طبعا ليس هناك دليل على أنها تفاح أو أي نوع من الشجر ولا نستفيد من بيان نوعها بأي فائدة، لكن هناك من يزعم أنها تفاح ولذلك يسمون يقولون أنه لما أكلها غص بها فيسمون هذه النتوء الموجودة نعم يسمونها تفاحة آدم، إشارة إلى العقيدة التي يعتقدها بعضهم أنها هي التفاحة التي أكلها آدم. الشاهد أنه لما سكن في الجنة جاءه إبليس يوسوس له ولزوجه ويقول هذه الشجرة التي أمر نهاك الله أن تأكل منها، تعرف لماذا نهاك؟ لأنها شجرة الخلد، لو أكلت منها لخلدت ولم تمت، وهو يعرف طبيعة البشر أنه يحب الخلود، يحب طول العمر، حتى الواحد لو يوصل عمره 200 وقلت له يعني أحسن الله لك الختام غضب عليك، يريد أن يعيش أكثر.
1: صحيح.
0: هذا إنسان مولع بهذا.
1: صحيح. والعقاقير والأدوية دائما الإنسان يبحث عن الخلود بهذه.
0: أحسنت. ولا يزال إبليس بآدم عليه الصلاة والسلام وبزوجه حواء يوسوس لهم، فوسوس لهم الشيطان وقال فدلاهما بغرور، وفي آية في سورة الأعراف قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فلما حلف إبليس لآدم ولزوجه ما كان يظن آدم وحواء أن أحدا يقسم بالله كاذبا، فكانت هذه من أول الخدع التي خدعها آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة. فدلاهما بغرور، فلما أكل من الشجرة ولما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. قيل في بعض يعني بعض التفاسير أنها انكشفت سوآتهما المغلظة، فأخذ يخصفان عليهما من ورق الجنة، يأخذون من أوراق الجنة خاصة الأوراق الواسعة ويغطون عوراتهم حتى لا
1: تكشف.
0: قيل التين قيل العنب يعني الله أعلم، وكان هذا عقوبة لهما على معصيتهما لله سبحانه وتعالى. هنا يعني بدأت القصة، الله سبحانه وتعالى عاقب آدم وحواء.
1: في قوله تعالى سوآتهما يعني السوءة إشارة إلى أن العورة سيء إظهارها.
0: أحسنت
1: سيء.
0: أحسنت صدقت.
1: مغلظة.
0: أحسنت وأنه قبيح ومستقبح. فلما يعني عصي الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف واستغفر طبعا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليهما، تاب الله على آدم وعلى حواء، لكنه عاقبهما على هذا فأنزلهما إلى الأرض، اهبطا منها جميعا.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. مع الأسف يعني الحلقة وقتها انتهى، وقصة سيدنا آدم ما شاء الله طويلة، لكن يبدو أننا سنضطر آسفين للوقوف عند هذا الجزء.
0: نعم.
1: وننتقل إلى
0: ولعلنا لعلي أستغل هذا دكتور أن يعني أطلب من المشاهدين الكرام أن يقرأوا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، فهي واسعة جدا يعني نحن أخذنا فقط لمحات.
1: نعم جميل.
0: نعم.
1: سننتقل إلى قصة جديدة من قصص القرآن الكريم
0: بإذن الله.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وإن شاء الله نكمل مع قصص القرآن الكريم في حلقات جديدة، فكونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله.
0: لاحظنا أيها الإخوة المشاهدون كيف أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة الكرام وهم من أشرف مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أمرهم بالسجود لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام تكريما لآدم وإظهارا لفضله عند الملائكة، وكيف استجاب الملائكة رضي الله عنهم أجمعون إلا إبليس لم يستجب لهم وأبى واستكبر، فلعنه الله وطرده من الملائكة وطرده من الجنة وقال فاخرج منها فإنك رجيم. الاستجابة، الدرس العظيم أيها الإخوة في هذا، الاستجابة والانقياد والتسليم لأمر الله هو أعظم أركان اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى، الاستسلام والانقياد. وأما الإباء والاستكبار فهذا هو منهج إبليس ومن سار على منهجه.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
1: عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان: مثل ذلك. والحديث في صحيح مسلم. في هذا الحديث بيان ثواب السنن الرواتب التي تكون بعد الفرائض. فقد أخبرت أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من يصلي كل يوم 12 ركعة نافلة غير صلاة الفريضة فإن الله يبني له بيتا في الجنة. فأخبرت أم حبيبة أنها ما زالت تصلي وتحافظ على هذه الركعات بعدما سمعت فضلها من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال راويا الحديث عمرو بن أوس والنعمان بن سالم ليكونوا مثالا يحتذى في المثابرة والاستمرار على العمل الصالح، وهذا هو شأن المؤمن. والرواتب 2 ركعة قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. والحكمة في شرعية النوافل الرواتب وغيرها رفع الدرجات وتكفير السيئات وترغيم الشيطان وتكميل الفرائض بها إن عرض فيها نقص بترك شيء منها أو من آدابها كالخشوع أو ترك التدبر في القراءة والأذكار وغير ذلك، ولترتاض نفسه بتقديم النافلة ويتنشط بها. فيا لها من غنيمة عظيمة تنشط لها همة المحبين الصادقين: بيت في الجنة إذ لا صخب فيه ولا نصب بجوار الرحيم الرحمن. فما أجمل المنزل وما أعظم الجوار رزقنا الله وإياكم من فضله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الانقياد حياة، في السير إلى الله نجاة في الدارين، في الاستجابة للأوامر الربانية تمسك بأسباب الحياة الكريمة، وفتح لأبواب عديدة لا تطرق إلا بالطاعة، ولا تدخلها إلا أنفس مؤمنة مسلمة سألت الله أن يوليها الوجهة ويدلها إلى السعادة، فهو سبحانه إن شاء شرح القلب أو ضيقه. استجيبوا لله وللرسول، نداء الله تعالى للمؤمنين في القرآن المبين.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله حق الإيمان، استجيبوا لله وللرسول عن طواعية واختيار ونشاط وحسن استعداد إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي إلى ما يصلح أحوالكم ويرفع درجاتكم من الأقوال النافعة والأعمال الحسنة التي بالتمسك بها تحيون حياة طيبة وتظفرون بالسعادة الدنيوية والأخروية. والضمير في قوله دعاكم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المباشر للدعوة إلى الله، ولأن في الاستجابة له استجابة لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تحذير لهم من الغفلة عن ذكر الله، وبعث لهم على مواصلة الطاعة له سبحانه. وقوله: يحول من الحول بين الشيء والشيء، بمعنى الحجز والفصل بينهما. والمعنى الإجمالي للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بعزيمة صادقة وسرعة فائقة إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي لما به تحيون حياة طيبة من الأقوال والأعمال الصالحة. واعلموا علما يقينا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يحول بين المرء وبين ما يتمناه قلبه من شهوات الدنيا ومتعها. فكم من إنسان يؤمل أنه سيفعل كذا غدا، وسيجمع كذا في المستقبل، وسيحصل على كذا قريبا، ثم يحول الموت ويفصل بينه وبين آماله وأمانيه. فبادروا إلى اغتنام الأعمال الصالحة من قبل أن يفاجئكم الموت، فإنه إلى الله سبحانه وتعالى وحده ترجعون لا إلى غيره، فيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم، ويجازي كل إنسان بما يستحقه من خير أو شر.
1: نداءات المؤمنين. نداءات
2: المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.

الإنسان إذا أخبر بسر فله ثلاث حالات: واحد، أن يصرح له من أخبره بعدم الإخبار ويستأمنه عليه وينهاه عن إفشائه، فلا يجوز له أبدا أن يخبر به وأن يخون الأمانة. اثنان، أن تدل القرينة الفعلية على أنه يريد منه كتمه، كأن يحدثه ويلتفت ليتأكد أنه لا يسمعه أحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، أي يجب حفظها. ثلاثة، أن تدل القرينة الحالية على عدم الإخبار به، كأن يطلع المريض الطبيب على عيب في جسده، فإنه حتى ولو لم يستكتمه عليه لا لفظا ولا إشارة، فإن قرينة الحال توجب كتم ذلك، وهذا أيضا يقع مع المفتي والمستشار ونحوهما.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة، وهذه أربع رسائل للمرسلة ميم سين من الدمام، والمرسل زيدان خلف حسين بغداد العراق، وسالم محمد عام العسيري من تهامة عسير، وسليم محمد أو سليم محمد الزهراني. ونبدأ يا سماحة الشيخ برسالة المرسلة ميم سين من الدمام، وتسأل عن مخاطبة الخطيب لخطيبها في التليفون.
2: تقول: أسألكم عن حكم محادثة أختي لخطيبها في التليفون مع أنه ابن عمتي، وأنها تحدثه لعلم أبي وأمي وأخوتي جميعا، وأن خطيبها دائم التردد على أبي، يريد أن يعقد القران ولكن أبي يؤخر لظروف، أفيدونا أفادكم الله.
3: التحلل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا نعلم حرجا في محادثة المرأة المخطوبة لخطيبها في بعض شؤون النكاح وفي بعض شؤون عقد النكاح وما يتعلق بذلك من الأحاديث السليمة التي ليس فيها محرم ولا تعاون على محرم. أما إذا كان التحدث يدعو إلى ريبة أو يدعو إلى خلوة بها أو إلى اتصال بها قبل عقد النكاح فهذا محرم ولا يجوز، وله أن ينظر إليها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن من غير خلوة، ينظر إليها بحضرة أبيها أو أمها ونحو ذلك، ولا يجوز الخلوة بها أبدا، لأن الشيطان إذا خلى الرجل المرأة صار ثالثهما فلا يجوز. وأما الأحاديث التي لا تعلق لها بمصلحتهما بل بالجنس وما الجنس وما يدعو إلى أن يتصل بها اتصال غير جائز فهذا كله لا يجوز، وينبغي لأبيها أن يسارع بالعقد حتى لا يقع شيء مما حرم الله، ينبغي أن يسارع بالعقد حتى تحل له ويحل لها، وحتى يتيسر البدار ببنائه عليها ودخوله بها. نعم.
2: هذه رسالة وردت من المرسل الأخ زيدان خلف من بغداد من العراق، يقول: أشكر المجيبين على أسئلة المستمعين في برنامجكم نور على الدرب، وأفيدكم أني أبلغ من العمر 16 سنة، وأخذت أصلي من يوم 22/4/79 وإلى حد الآن لم أعرف ولم أصلي صلاة الجمعة لأنني لا أعرفها، فما يقول فضيلة الشيخ؟ أرجو الإفادة وفقكم الله.
3: على السائل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن ينيب إليه وأن يبادر بصلاة الجمعة مع الناس، ونسأل الله أن يمن عليه بالعفو عما مضى، عليه البدار بالتوبة والإقلاع عما مضى من تركه للجمعة، وأن يحرص على حضورها كلما جاء وقتها مع المسلمين، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عما سلف، وعليه التوبة الصادقة والندم على ما مضى منه والعزم أن لا يعود في ذلك.
2: أيضا يسأل عن الملابس، يقول: أنتم تعرفون ملابس فتيات زماننا، هذا من الملابس الجذابة أو التي تجعل أجسامهن جذابة ولا نستطيع غض البصر، وإذا عدت إلى المنزل ندمت وتأسفت، فما الحكم في ذلك؟ يقول: أنتم تعرفون ملابس فتيات زماننا، هذا من الملابس الجذابة أو التي تجعل أجسامهن جذابة ولا نستطيع غض البصر، وإذا عدت إلى المنزل ندمت وتأسفت، فما الحكم في ذلك؟
3: لا شك أن هذا الذي يقوله هذا الشاب هو يقوله غيره، ولا شك أنه مرض خطير في المجتمع، في أي مجتمع، ولا شك أيضا أن الواجب على الفتيات أن يتقين الله في ذلك، وأن يحرصن على ستر أجسامهن من ملابس الساترة، وأن يتحجبن عن الرجال من جهة جميع البدن ومن جهة الرأس، حتى لا تفتن الناس، وحتى لا يتعلق بها الشباب وغير الشباب فيسبب ذلك حادثة الفاحشة والركوب المحارم. هذا هو الواجب على جميع الفتيات أينما كنا، عليهن جميعا أن يتقين الله وأن يحرصن كل الحرص على الحجاب وستر جميع الجسد، ولا تبجي رأسا ولا وجها ولا صدرا ولا غير ذلك، وتكون مستورة محجبة بستر جيد يستر مفاتنها ويستر بدنها حتى لا تضر نفسها ولا تضر الشباب الذي قد ينظر إليها. وعلى الرجال شبابا كانوا أو غير شباب عليهم أن يتقوا الله وأن يغضوا الأبصار وأن يجاهدوا أنفسهم في ذلك، لأن الله قال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر، نظر الفجأة، قال اصرف بصرك فإنما لك الأولى وليس لك الأخرى. فالذي يفجأه نظر المرأة من غير قصد بأن تخرج عليه من الشارع أو أن تنزل من سائر سيارة ما فطن لها فإن عليه يصرف بصره على ذلك، وليس له يتابع النظرة النظرة، فيجب عليه صرف النظر وغضه، وهي عليها كذلك. ولا يجوز لها أبدا أن تتساهل في اللباس كما يفعل بعض النساء، بل عليها أن تستر بدنها في بيتها إذا كان عندها أخو زوجها أو عم زوجها أو نحو ذلك، وفي الأسواق أن تستر بدنها عن جميع أهل السوق من الرجال حتى لا تفتن ولا تفتن. هذا هو الواجب عليها. والله سبحانه وتعالى يقول في حق النساء ولا يجن زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أبائي بعولة الآية، فليس لها إذاء الزينة إلا لهؤلاء المحارم. أما الأجانب فعليها الستر والتحفظ. وقال جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالتستر والتحجب أطهر لقلوب الجميع، أطهر لقلوب الرجال وأطهر لقلوب النساء. فدل ذلك على أن عدم التستر وعدم التحجب من أسباب نجاسة القلب ومرضه. فالقلب قد ينجس ويمرض بالشهوات المحرمة، ويطهر ويزكو باجتنابها والبعد عنها والتوجه الله منها. والواجب على الرجال والنساء أن يحرصوا جميعا على طهارة القلوب وسلامتها وزكائها، وأن يحذروا ظلمتها وفسادها ومرضها وخبثها وانحرافها. والله المستعان.
2: هذه مشكلة حائلية يعرضها سالم محمد عامر العسيري من تهامة عسير بلاد آل خنارش قرية العلكة. يقول فيها أفيدكم أنني شاب أبلغ من العمر 19 سنة حسن السيرة مع أهلي وعشيرتي، تزوجت من بنت خالي على رضاء من الطرفين أنا وهي، ولم يمضي على زواجنا أكثر من أسبوع حتى بدأت مشاكل أهلها تزداد يوم بعد يوم، حتى منعوها من مواجهتي قائلين أنها مريضة ولا تستطيع مواجهتي، ثم أحضر مرات أخرى وأجدهم كل وقت يدبرون عذر للتخلص مني، كما أن زوجتي مجبورة على تنفيذ كل كلمة يوجهونها إليها. أنا محتار، قررت أن أطلق زوجتي ولكن زوجتي لا تريد الطلاق، وأنا لا أطيق فراقها ولا أقدر أعرض مشكلتي على المحكمة بصفة والدها خالي شقيق والدتي، والناس يعتبرون ذلك عارا، فما الحل المناسب الذي ترونه موافقا يا فضيلة الشيخ؟
3: ننصح السائل بالصبر، أن لا يعجل في الطلاق، وأن يخاطب خاله بالتي هي أحسن، ويطلب منه تمكينه من زوجته وإعادتها إلى بيت الطاعة، وأن يتوسل إلى ذلك بالأقارب الطيبين والجيران الطيبين حتى يشيروا على والدها وينصحوه فيعيدها إلى زوجها. هذا اللي ننصح به، كما ننصح والدها بأن يتقي الله وأن يعيد المرأة إلى زوجها، إلا أن يكون هناك عذر شرعي فيبين للزوج هذا العذر، فإما أن يفارق وإما أن يذهب معه إلى المحكمة، وهي المحكمة البركة والخير. أما أن يمنعها من زوجها بغير وجه شرعي فهذا حرام وظلم. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، ويقول سبحانه والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم الظلمات يوم القيامة. فالواجب على خالي هذا الزوج وهو أبو المرأة، الواجب عليه يتقي الله وأن يعيد المرأة إلى زوجها ويتوسط بينهما بالخير، وينصح للجميع ويكون عونا لهما على الاستقامة والسيرة الحسنة والمعاشرة الطيبة بينهما. هذا هو الواجب عليه. فإن كان هناك أمور أخرى قد أخفاها السائل تحتاج إلى حل، واستطع من العجاويد والأخوان الطيبين من يحل النزاع بينهما. فإن عضلت المسألة ولم يتيسر ذلك فبالإمكان الاتصال بالمحكمة والنظر في أمرهما من جهة المحكمة. أما منعها بغير حق فهذا لا يجوز له. نعم.
2: هذه رسالة من المرسل سليم أو سليم محمد الزهراني، يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولفضيلة المشايخ الذين يعطون من وقتهم في سبيل إرشاد المواطنين والرد على استفساراتهم، وإلى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز أرجو الإجابة على هذه الأسئلة. إذا دخل رجل وأنا في صلاة نفل واعتقد ذلك الرجل أنني أصلي الفرض فاتخذني إماما ليصلي معي الفرض، فما الحكم في هذا؟ هل أدفعه قبل البدء معي مع العلم أنه قيل لي أنه يجب أن تفرق بين الفرض والنفل بأن ترفع صوتك في التكبيرات بالنسبة للفرض بخلاف النفل، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
3: قد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لا حرج في أن يكون المأموم مفترضا والإمام متنفلا، فإذا كنت أيها السائل صلي نفلا فجاء رجل وصف معك ليصلى فريضته فلا بأس ولا حرج على الصحيح. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يصلي المتنفل إمام المفترض، لكنه قول ضعيف قول مرجوح في الدليل، والصواب أنه لا حرج في ذلك. فإذا دخل معك فلا بأس أن تأمه وهو يصلي فرضا وأن تصلي نفلا، لا حرج في ذلك. وليس لما قلته أصل أن يرفع الصوت في التكبير فرض ويخفض النفل، لا حرج، لا أصل لهذا فيما أعلم، بل التكبير فيما سوى، يكبر في صلاته الفريضة والنافلة سوى، لا نعلم في هذا شيء، إلا الإمام فإنه يكبر يرفع صوته لأنه ينبه الناس ويبلغ الناس. أما المأموم والمنفرد فصوته في الفريضة والنافلة سوى، لا نعلم في هذا سنة أن تفرق بينهما.
2: سؤاله الثاني يقول لي زميل ساكن معي وأعلم أنه يصلي ولكن ليس في المسجد وهو أعلم مني في أمور الدين وأنا أصلي في المسجد، فهل علي شيء تجاه هذا أو يلحقني شيء من اسم في بقائي معه؟
3: عليك أن تنصحه لله وأن تعلمه أن الصلاة في الجماعة واجبة وأنها من أهم فرائض الصلاة، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني المسجد، فهل من رصة أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمعني إلى بالصلاة؟ قال نعم. قال فأتي. فهذا الرجل الأعمى ما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته مع أنه أعمى وليس له قائد، وفي رواية أنه شاسع الدار بعيد الدار، ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلمين جميعا من الرجال ان يصلوا في الجماعه، يصلوا في المساجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلوا في المسجد عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم، وامر بالصلاه في المساجد، واخبر ان من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر كالمرض ونحوه. فعليك ان تنصح هذا وان تخوفه من الله عز وجل وان تقول له يا اخي اتق الله صلي في الجماعه ولا تدع صلاه الجماعه. فان اصر على ترك الجماعة ولا يصلي مع الناس فإنه يستحق الحجر، يستحق أن تهجره وتدع صحبته لأن يعاديك فتتأخر عن الجماعة، لأن المعاصي مثل جرب صحيح أصحابها قد يعدون الناس، قد يسببون مرضا مرضه انتقال مرضه إلى غيرهم، فالذي يتظاهر بالمعصية ولا تنفع فيه النصيحة يستحق أن يهجر ولا يتخذ جليسا ولا صاحبا ولا تجاوب له دعوة إلى وليمة ونحوها حتى يعلم بشاعة ما فعل وأنه جدير بأن يهجره إخوانه المستقيمون إذا أظهر معصية ولم يبالي بالناس، كالذي يتظاهر بترك الصلاة في جماعة في المساجد، أو يتظاهر بشرب الخمر، أو يتظاهر بحلق اللحى ولا يبالي ولا النصيحة، أو يتظاهر بعقوق والديه وعدم برهما، أو يتظاهر بإسبال الثياب وجلدها وعدم ولا يقبل النصيحة، أو يتجاهل التدخين والتدخين من أقبح الأمراض، هو شر كبير، فالواجب على من يتعاطاه التوبة إلى الله منه، كما أن السكر حرام ومنكر وكبائر كبيرة، فالتدخين فيه من السر العظيم والبلاء الكبير ما فيه، فيجب ترك هذه المعاصي والحذر منها، ولا مانع من يشرع هجر أهلها إذا لم يستقيموا ولم يدعوا ما هم عليه، إلا إذا كان الهجر قد يزيده في الشر ولا يجره من الشر، فينبغي تركه وأن يعتاض عنه بالنصيحة الدائمة والتوجيه الدائم لهؤلاء حتى يهديهم الله هم وأشبعهم.
2: إلى هنا أيها السادة، ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا على سماحته أسئلة السادة المرسلة ميم سين من الدمام وتسأل عن مخاطبة الخطيب لخطيبها، والمرسل زيدان خلف حسين من بغداد من العراق، والمستمع سالم محمد عامر العسيري من تهامة عسير قرية العلكة، وسليم محمد الزهراني. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن أعظم المذمة حينما نتواضع في مجالس المتكبرين. كان صغيرا حقيرا، عفوا بل لم يزل كذلك. حينما تقلد المنصب والجاه وزادت الثروة تكبر عمن كانوا معه في صغره، عمن كانوا يتحملونه على ما كان معه من جهل وضعف وقلة، لكنه اليوم ينظر إليهم بازدراء وكأنه لم يجمعه بهم ذلك البساط المتواضع في طرف ذلك الوادي. ينظر إليهم وهو في زهو كزهو قارون، وكأن لسان حاله ومقاله إنما أوتيته على علم عندي. أنا تواضع لهذا وأمثاله، إنها الذلة بأم عينها، إنه التواضع المذموم. أقول لهؤلاء المتكبرين لا أكثر الله أمثالكم. هؤلاء الفئة حينما تتواضع للواحد منهم فإنه يتمادى في ضلاله، وحينما تتكبر عليه فإنه يتنبه. وقد قيل تكبر على المتكبرين مرتين، إذا لم تعظهم إنه لا يحب المستكبرين، فمتى يوعظوا؟ إذا لم تزجرهم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فمتى ينزجروا؟ أين هم من سيد التواضع بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، الذي كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويعلف البعير ويركب الحمار ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين ويمشي مع المرأة واليتيم في حاجتهما، ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو على أيسر شيء؟ تبا لهؤلاء المتكبرين ولمجالسهم. كان الرجل يدخل المجلس ولا يعلم أين رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، لتواضعه صلى الله عليه وسلم في ملبسه وفي مكانه وهيئته. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن أعظم المذمة حينما نتواضع في مجالس المتكبرين.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. بيت

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله مستمعي الكرام في تدارس يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم من بيت النبوة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة ابنته رضي الله عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة رضي الله عنها فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب مرتين، وهو يقصد علي رضي الله عنه. عندما سأل فاطمة رضي الله عنها أين ابن عمك، كان يقصد علي رضي الله عنها لأنه زوجها. في هذا الموقف البسيط الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جالسة فأحب أنه يسألها عن علي رضي الله عنه. ففي رواية أخرى أن فاطمة بيّنت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان بينهما شيء من الخصومة، حتى يعني في الرواية تقول عندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم يجلس معها القيلولة، وهي نوم نصف النهار وقيل النوم بعد الظهر. فعندما أخبرته رضي الله عنها انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد رداء علي يعني نايم، والرداء قد سقط عن ظهره، ثم جاء التراب فالتصق فيه لأن الرداء قد سقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب. وفي رواية: قم يا أبا تراب، قم أبا تراب. هنا الموقف الذي نعيشه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع ابنته مع صهره وهو ابن عم، كيف كان يلاطف علي، أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على ابنته. أولا سؤال قد يكون رأى في وجهها شيئا أو، لكنه الذي يهمنا أن الأب يتعاهد بناته، يتعاهد أولاده، يعرف من وجوههم ما الذي يخفون. فعندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بيّنت. ولاحظوا هنا ماذا نتعلمه في حياتنا، الزوجة لا تنقل كل شيء لأهلها، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، وفي مقولة أخرى: شيء من الخصومة أو ما إلى ذلك. فلم تبين هذا الشيء ولم يعرفه أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الأمة يستطيع أن يعرف كل شيء لكنه لم يستفسر عنه. وهنا ملحظ جميل أن الأهل يحاولون قدر الإمكان يعني أن لا يتعمقوا في حياة بناتهم أو أولادهم الزوجية، إن أبلغوهم بشيء يكونون خير معين، يكونون مصلحين، ولكن التعمق أحيانا قد يوغل الأصهار ويوغل البنات ويؤدي إلى مشاكل كما نراه في واقعنا اليوم. أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق إلى المسجد وهو يعرف على الأقل يعني يطيب خاطر صهره ويأخذ بكلمة جميلة منه ويعينه في لو كان زعلان أو كان غضبان، ولذلك اتجه إلى المداعبة، الملاطفة، الممازحة بكلمة جميلة: يا أبا تراب. يمكن الإنسان يقول: هل هذا لقب؟ هل هذا يعني كنية؟ هل هو؟ نقول الصحابة يقولون الصحابة إنه كان أحب اسم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
انظروا يا إخوان، يحب هذا الاسم لأنه جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومتى جاء؟ جاء ترى يعني وهو قد يكون عاتب على زوجته أو كذا، ثم لم ينقل للرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل بينه وبين زوجه. هذه مواقف داخل البيوت بين الأهل تعلمنا اليوم أن الزوجة تكون سر لزوجها، سواء حتى لو كان الزوج غلطان تحفظ الأسرار، وكذلك الزوج يكون يحفظ سر زوجته لا ينقل لأهله حتى لو أخطأت، حتى لو انتهت الأمور بينهم. هذه أسرار بيوت زوجية يحفظونها، حتى ما نسمع في زماننا حتى لو حصلت طلاقة انتهت الحياة، لا حاجة إلى أن نكرر الأسباب أو نعلم الناس. لن يهتم الناس بما نقول، على الإنسان أنه يهتم بنفسه هو، وأن يترك أن يبلغ الناس بما يحبون يسمعونه وهو لا يعنيهم أصلا. اليوم يفترض أن حتى لو حدثت حالات طلاق كثيرة أن نكون نهتم أكثر للأطفال، للأبناء، للأولاد، لا يكون الأم تحترم طريقها في غيابه ولا تنقل عنه شيء أو تقول شيء يغضب أولاده، والعكس صحيح. الزوج كل إنسان لابد يحفظ كرامة الآخر أدبا وخلقا وديانة شرعا، ما يجوز أن نغتاب بعض وما إلى ذلك. الحياة بين الأزواج، بين الأرحام، بين الأصهار هي من حياة ينظر لها لديمومة للاستمرار. فهنا هذا الموقف يعلمنا كيف كانت الزوجة لا تنقل أسرارها، كيف أن الأب يتعاهد بناته، كيف أن الأب يحب أصهاره، يحب أن تكون الحياة بينهم كلها وئام، كلها رحمة، كلها تقرب فيما بينهم. أيضا نتعلم أن حتى أهل الفضل والأزواج الصالحين يقع بينهم الخلاف، الخلافات تقع في هذا الموقف. الحياة هكذا، مهما كان الزوج صالح، مهما كانت المرأة صالحة، يحصل شيء من الخصومة، شيء من المغاضبة، شيء من اختلاف وجهات النظر، هذا طبيعي في الحياة. ولكن المهم أن نعيشه كما هو، نبين وجهات نظرنا، إن اختلفنا وما زال كل واحد مصر أن يبقى الأمر لا يتعدى إلى تلفظات، إلى أسباب، إلى ما يعانيه بعض الأسر والعياذ بالله من العنف الأسري، هذه كلها نبتعد عنها. مهما كان الرجل فيه خير أو المرأة صالحة، قد يحصل هذا الأمر حتى لو كان الاثنان من أعقل الناس، من أفضل الناس، قد تحصل خصومة. فلا يتكدر الإنسان ولا يبني على هذه الخصومة حياة أو أمور قد لا تكون تحتملها. كذلك من هذا الموقف نتعلم الكنية بغير ولد، يعني أبا تراب كناها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هناك اسم تراب، لكنه عندما كان من باب الموازحة والملاطفة كان من الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم أيضا أن الزوج أو الزوجة أو حتى الأخوان، الكلام عام، لكن هذا الموقف كان بين الزوجين، ترى حتى في الحياة أو بين الجيران، مثلا ما يكون من أن الإنسان إذا رأى أن الموقف قد يطول، أن الموقف قد يؤدي إلى أكبر منه، أن يذهب ويخرج من البيت، وهذا طبيعي حتى لا يتفاقم الأمور. كثير من الحالات أدت إلى طلاق، أدت إلى مشاكل بسبب تفاقم الأمور. كذلك الإنسان إذا كان غضبان أو زعلان أو يفكر في شيء، الملجأ الذي هو للناس، انظروا الملجأ هو المسجد، بيت الله، فيها الراحة والأمان والطمأنينة، يذهب ويستشعر الروحانية، يقرأ قرآن، يذكر الله، كلها تدل على الأمان والطمأنينة. من هذا الحديث نأخذ مشروعية النوم في المسجد، لو الإنسان كان جالس أو كذا فغلبه النوم فلا بأس أن يرتاح فيه قليلا. كل هذه المواقف في بيت النبوة حديث بسيط، لكن انظروا كيف نتعلم منه الكثير، نتعلم منه في حياتنا، في ديننا، في تعاملنا فيما بيننا، تعاملنا فيما
بين الحياة الأسرية كاملة، سواء الزوجين أو الأرحام. هذا الموقف ينبغي أن نعيشه في الواقع، لأن واقعنا اليوم أحيانا قد يكون فيه عدم الأخذ بهذا المفهوم، وما جاءت هذه المواقف إلا لتكون لنا قدوة وأسوة حسنة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الهادي البشير الذي يعلمنا أمور حياتنا وأمورنا الزوجية، ويعلمنا كيف نعيش الحياة بكل جمال وبكل روح وبكل رحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. رواه البخاري ومسلم. حار أي رجع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بها، إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي قلابة رضي الله عنه أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم، ورواه أبو داود والنسائي باختصار. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله. رواه البزار، ورواته ثقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما حتى يتعدى المظلوم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عياض ابن جمان رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، الرجل يشتمني وهو دوني، أعلي من بأس أن أنتصر منه؟ قال: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاعتصام بالله وبحبله المتين: هو نوعان، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن استمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام به سبحانه يعصم من الهلكة، فإن السائر إلى الله تعالى كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها، فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة ويهديه إلى الطريق، والعدة والقوة والسلاح بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. والاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل، والاعتصام بالله تعالى يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تمسكوا بدين الله، وقال ابن مسعود:

0: أبطين.
1: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
5: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فذكر الحديث إلى أن قال: قال الآخر: اللهم كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شباب قريش، احفظوا فروجكم، لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. رواه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما.

وفي رواية للبيهقي: يا فتيان قريش لا تزنوا، فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه تضمنت له بالجنة. رواه البخاري واللفظ له والترمذي وغيرهما. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وللنسائي أيضا: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من مخرج برنامجنا الأستاذ عادل السليهبي.
2: معلم وقصة،
3: ما يميز المعالم الطبيعية في المدينة المنورة أنها شاركت في صياغة تاريخها المجيد وارتبطت بأحداث ملهمة ظلت شاهدة على البدايات الأولى لنشأة الكيان الإسلامي، كما تميزت بأنها انفردت عن باقي المعالم الطبيعية في العالم بمشاعرها الحية وارتباطها الروحي والوجداني والحسي مع أهالي المدينة المنورة وجميع المسلمين، فازدانت أرقى المشاعر بين الطرفين. قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. تزخر المدينة المنورة بمجموعة غنية من المعالم الطبيعية، ومن أهم هذه المعالم الجبال، فالمطلع على موقع المدينة المنورة جوا أو عن طريق المصورات الجوية يجد العشرات بل المئات من الجبال التي تحيط بها وتحاصرها من كل الجهات. حديثنا اليوم سيكون عن جبال المدينة المنورة، كونها من أهم المعالم الطبيعية التي يبحث عنها زائر المدينة المنورة ليقف عليها ويتذكر الأحداث التاريخية المرتبطة بها. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الكريم.
4: الله يحييكم ويسلمكم، بارك الله فيكم أستاذ أحمد وفريق العمل وهذه الإذاعة المباركة والمستمعين والمستمعات.
3: شيخنا، يعني نتحدث اليوم عن هذه المعالم الطبيعية والتي أيضا كما ذكرت أنها هناك يعني مختلفة عن المعالم الطبيعية في العالم كله بوجود ارتباط روحي بينها وبين أهالي المدينة.
4: نعم كما تفضلتم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. استمعنا أستاذ أحمد إلى هذه المقدمة البليغة الجميلة الحقيقة، والتي حوت يعني أو ذكرت المدينة المنورة بأنوار محمد صلى الله عليه وسلم،
3: اللهم صل وسلم،
4: والتي كما تفضلتم أن يعني تكتنفها وتحرسها وتحميها حرار وجبال مباركة ارتبطت بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المرء حين يقترب من المدينة من جميع نواحيها فإنه يرى تكوين لهذه الجبال ولهذه الحرار ولون أقرب إلى اللون الأحمر مميزا لها عن غيرها، فإن الزائر يعلم أنه اقترب من المدينة حين يرى تغير أشكال الجبال وتلك الحرار، وحين يتذكر أن لها ارتباط بسيرة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام البررة والأحداث والغزوات والمواقف النبوية التي تجلت في كل أصقاع المدينة المنورة ومنها الجبال والحرار. الآن أستاذ أحمد، يعني وسائل العلم والتعلم انتشرت كثيرا ومن ضمنها إذاعتكم المباركة هذه، فالزائر الذي يكون قد أخذ خلفية ولو يسيرة وراجع من أمور السيرة ومن علومها ومن كتبها أو سمع المقاطع أو استمع إلى هذه الإذاعة المباركة مثل هذا البرنامج وغيره، يزور بطريقة مختلفة تماما عن الذي لم يقرأ شيئا ولم يعلم شيئا، فإن الروحانية المرتبطة بمن علم شيئا غير الروحانية التي يأتيها الزائر ولا يعلم شيئا، فربما مر عند جبل مهم ما يعرف تاريخه، أو عند أكمة، أو عند حرة، أو عند يعني تلعة من التلاع، أو ثنية من الثنايا، وهو ما مر عليه ذكرها، ما يكون كمن درسها أو قرأها أو سمع عنها ثم زارها. أول هذه الحرار، كلمة الحرار هذه جمع ومفردها حرة، والحرة مختلفة عن الجبل، كلها تكوين صخري، لكن الجبل له قمة أو عدة قمم، بينما الحرة ليس لها قمة، مستوي ظهرها سواء كانت على شكل جبل لكن من غير قمة، أو كانت حجارة بركانية تغطي الأرض. هذه الحرار المشي عليها صعب جدا، صعبة المسالك، لذلك كانت يعني حماية طبيعية لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلامة بارزة، قال صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين. الحرة الشرقية التي هي من جهة الشرق وهي قريبة جدا من المسجد النبوي ومن بقيع الغرقد، اسمها حرة واقم، وهذه ارتبط ذكرها الحرة الشرقية بواقعة أليمة جدا على أهل المدينة وفي تاريخ الإسلام، تلك هي وقعة الحرة، اسمها وقعة الحرة، نصبت إليها وقعة الحرة. أهل المدينة أو جل أهل المدينة وهم أبناء الصحابة في ذلك الزمن خرجوا على بيعة يزيد بن معاوية ولم يرضوها، فوجه إليهم بنو أمية جيشا، وكان الجيش عدده أكثر بكثير من أهل المدينة، فأوقع بهم قائد أبناء الصحابة عبد الله بن حنظلة الغسيل، أبوه حنظلة هذا بن أبي عامر غسلته الملائكة، هو من شهداء أحد رضي الله عنه، وهذا ابنه هو قائد وقعة الحرة، ففتك الجيش الأموي بأهل المدينة فتكا لا يليق بهذا المكان المقدس وبأبناء الصحابة، فسميت هذه المعركة باسم تلك الحرة، وقعة الحرة. وقد ورد الوعيد الشديد لمن أخاف أهل المدينة، وأن الله يذيبه كما يذاب الملح، تكريما لهؤلاء الجيران الذين هم جيران نبينا صلى الله عليه وسلم. الحرة الثانية أستاذ أحمد والإخوة والمستمعين والإخوات المستمعات هي الحرة الغربية، والتي يقال لها حرة الوبرة، وفي حرة الوبرة هذه والحرة الغربية هذه فيها معالم، من ضمن هذه المعالم أن فيها ثنية الوداع، المدينة لها ثنيتي وداع، واحدة جنوبية هذه التي نتكلم عنها، وأخرى شمالية التي ارتبط بها النشيد المحبب إلى النفوس طلع البدر علينا، هذا كان من جهة الشمال ولم يكن من جهة الجنوب. فيها قلعة قباء، معلم أثري الآن يجدد ويوشك أن ينتهى من تجديده ليكون معلما ومزارا سياحيا تاريخيا أثريا. يخترق هذه الحرة الغربية طريق المدينة مكة المدينة القديم، واسمه الحالي طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تلك هي أشهر اللابات أو حرار المدينة الشرقية والغربية.
3: نعم جميل. يعني هذه المواقع الجغرافية للمدينة المنورة، وهي كما ذكرتم سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى جعلها كحرس للمدينة.
4: نعم. صحيح.
3: تحميها.
4: صحيح.
3: وما أدل من ذلك ما حصل في غزوة بدر.
4: صح.
3: وغزوة أحد كانت الجبال مساعدة لهذه الحروب.
4: نعم, يعني. نعم. صحيح.
3: نعم. ننتقل أيضا للحديث عن جبال المدينة المنورة أستاذي.
4: نعم. بعد أن ذكرنا هذه اللابات التي تفضلتم بأنها حراسة طبيعية لمدينة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن جيش قريش لما كانت غزوة أحد جاء من الشمال هي الوحيدة المكشوفة، والأحزاب جاء من الشمال هي الوحيدة المكشوفة، أما باقي الجهات فإن هذه الحرتين من جهتين، وأطراف الحرار تقترب من الجهة الجنوبية حتى تكاد تتلاصق. من جبال المدينة المباركة جبل قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه، كما تفضلتم في المقدمة أستاذ أحمد. نعم. جبل أحد. وقيل سبب التسمية لأنه متفرد عن الجبال لوحده، يعني في مكان غير متصل بغيره، وهذا هو واقعه، وأن شهرة هذا الجبل بمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم ومحبة كل من زار المدينة. من جاء إلى المدينة من أي جهة يرى هذا الجبل الضخم، ويكون ارتباط هذا الجبل بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة مشهورة ذكرها الله وخلدها في كتابه، غزوة أحد. جبل أحد، هذا الجبل المبارك الذي يحبنا ونحبه، طوله أكثر من 6 كيلومتر، وعرضه نحو في المتوسط من 3 كيلومتر، وارتفاعه أكثر من 1000 متر. هذا الجبل وهذه الكتلة الضخمة الكبيرة إذا قارناها بصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم، بل أنهم لما المهاجرين منهم تركوا يعني أبناءهم وما أموالهم، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم، يعني من غير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنفق مثل أحد ذهبا، مثل أحد كوم من الذهب ارتفاعه 1000 متر وامتداده 6 كيلو في 3 كيلو، هذه طبعا أمر مستحيل ولا يمكن أن تستطيع، ولا أغنى الدول أيضا حتى لو اجتمعت، لكنه مجازا يقال للتعجيز. لو استطاع أحد أن ينفق هذه الثروة التي لا يمكن أن يحوزها أحد، فإنه مع ذلك لن يبلغ مد أحد الصحابة ولا نصيفه، لن يبلغ ملء كفي الصحابي ولا كف واحدة ولا نصيفه حتى لو أنفق مثل أحد ذهب. ارتبط جبل أحد بالغزوة المشهورة التي كانت درسا للمؤمنين للمسلمين. هذا الجيش أعظم جيش على وجه الدنيا، فيه صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم صفوة الخلق بعد رسول الله صلى الله بعد الأنبياء، وقائده محمد صلى الله عليه وسلم، أركان حربه أبو بكر وعمر وأجلاء الصحابة. مع هذا الجيش العظيم الذي له مكان رزين جدا في تاريخ الإسلام انهزم هذا الجيش لأنه خالف أمرا نبويا واحدا واحد فقط. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل على الجبل الصغير الذي أمام أحد إلى الجنوب جعل رماه، وأمرهم أنهم ما يبرحوا أماكنهم، فلما برحوا أماكنهم كانت الهزيمة. فانظر إلى جيش من أعظم جيوش الدنيا وأحسنها ينهزم من أجل معصية واحدة.
3: الله أكبر.
4: وهذا درس.
3: نعم جميل جدا. نستأذنكم والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير، ثم نعود نستكمل حديثنا عن جبال المدينة المنورة. طبعا.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم معلم وقصة، وكنا قبل الفاصل نتحدث عن جبال المدينة، وتحديدا تحدثنا عن جبل أحد، وهو من أهم المعالم التاريخية الإسلامية بالمدينة المنورة. وللتذكير، إذ يقع هذا الجبل شمال المدينة المنورة على بعد حوالي 4 كيلومترات من الحرم النبوي الشريف، ويبلغ أقصى ارتفاع لجبل أحد عن سطح البحر حوالي 1077 مترا، ويعد من أشهر وأبرز الجبال في الجزيرة العربية. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي. أستاذ مهدي، يعني نستكمل الحديث عن جبل أحد، وكونه يتميز بصخور نارية بركانية وآثاره التاريخية.
4: نعم، كما تفضلت، هذا الجبل الذي يعني بدأنا الكلام عنه قبل الفاصل وذكرنا شيئا من مقاساته التقريبية، فيه معالم. هذا الجبل فيه معالم، من ضمن هذه المعالم المهاريس، وهي جمع لمفرد المفرد مهراس، وهذه صخور تكون مجوفة تحوي الماء وتحفظ زمنا. من ضمن هذه أيضا المعالم في أسفل الجبل في سفحه الجنوبي مسجد الفسح. مسجد الفسح الآن رمم هذا المسجد وجعل يعني مكانا مصلى، جعل مصلى وله ظلاله وكذا، ويزوره الزائرون، لأنه فيه نزل قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هذه نزلت في سفح جبل أحد عند مسجد الفسح، بني فيما سبق من زمن، ثم هدم ثم أعيد الآن يعني تهيئته وتوظيفه ليكون معلما سياحيا في هذه المنطقة. هذا طبعا، هذا تفسح في المجالس فيها درس للمؤمنين، وتقارب من بين المسلمين، وتأدب بآداب الإسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، بل ربنا جل وعلا أنزل هذه الآية حتى تكون إلى يوم القيامة. وهذا أنت تجد يا أستاذ أحمد، ويجد يعني من يستمع إلينا الآن، أنه إذا كان الناس في مجلس فهذا يعني أجلس هذا مكانه أو فسح له، فإنه يجد في نفسه تقارب من هذا الشخص، وهو هو مدار الإسلام، وهو يعني هو الهدف من هذا، أن الناس وأن المسلمين يتعاضدون يتآلفون فيما بينهم.
3: جميل.
4: من ضمن هذه أيضا المعالم مقبرة الشهداء.
3: نعم.
4: التي فيها يعني قبر 70 صحابي رضي الله عنهم، وفيها قبر أو حوزة، حوزة إلى الجنوب من قبور الصحابة 70 رضي الله عن الجميع، فيها حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، وفيها مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، وفيها عبد الله بن جحش صهر محمد صلى الله عليه وسلم، أخو أم المؤمنين زينب رضي الله عن الجميع،
3: رضي الله عنهم جميعا. ننتقل إلى الجبل الآخر، والذي يعرف بجبل ثواب وله مسمى آخر، حدثنا عن هذا الجبل.
4: نعم، سنتكلم عن جبل سلع.
3: نعم.
4: جبل سلع الذي تفضلتم له، جبل سلع هو من الجبال الشهيرة، واللي ارتبط أيضا بأحداث في السيرة النبوية في أكثر من حدث.
3: نعم.
4: وأشهر هذه الأحداث أن الخندق كان في سفحه الغربي، جزء من الخندق في سفحه الغربي، والخندق بدأ في اللابتين أو الحرتين الذي سبق الكلام عنها، الحرة الغربية أوله من الحرة الغربية وآخره في الحرة الشرقية، وبين الحرة الغربية والحرة الشرقية جبل سلع، يمر الخندق من ذلك المكان، وهو المكان المكشوف من الجهة الشمالية كما تفضلتم أستاذ أحمد قبل قليل.
3: نعم.
4: هذا الجبل المبارك الذي يعني عسكر في سفحه المسلمون في سنة 5 هجرية، لما جاءت الأخبار بأن المشركين تحزبوا وتجمعوا، قريش وقبائل أخرى من العرب، قطفان وبنو أسد وغيرهم، ليغزوا المدينة في سنة 5 هجرية، فجاءوا من الجهة الشمالية. كان الفترة الزمنية كافية لأن يحفر المسلمون خندقا، حفرة طويلة بين اللابتين وعريضة، بحيث أن الخيل ما تقفزها ولا تستطيع. هذا الرأي جاء به سلمان الفارسي رضي الله عنه، لأنه كان هذا أمرا شائعا عندهم في فارس، وهي جديدة وما يعرفها العرب في جزيرتهم أبدا. فاستحسن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، وانتدب الصحابة للحفر، فجعل قسم الصحابة بيوت وعشائر، فجعل كل عشرة يحفرون 20 متر، هي 40 ذراع في مقاييسنا اليوم 20 متر. وتنازع الصحابة سلمان رضي الله عنه، كل واحد محبة في سلمان وفضل سلمان رضي الله عنه، كل قبيلة وكل عشيرة تقول سلمان منا، والآخر يقول سلمان منا. فحسم نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك النزاع وقال سلمان منا آل البيت، فحفر مع آل البيت رضي الله عن الجميع. حفرت هذه الحفرة الطويلة، جاءت الأحزاب جيوشها ليدخلوا من الشمال، وجدوا هذه المكيدة التي ما يعرفونها، جالوا وداروا حول الخندق ما وجدوا يعني ممر سوى كانت مناوشات بالسهام. الحفر والدمار والتراب الذي أخرج من الخندق من حكمة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله من جهة المدينة، ما جعلوا من الجهة الأخرى، لو جعلوا من الجهة الأخرى ما استفادوا، ولربما ردم المشركون الخندق بذلك التراب. فكان من حكمته صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يجعلون حاجز بينهم، وإذا يعني تراموا بالنبال وتناضلوا يكون عندهم مكان يحتمون به وفي نفس الوقت حماية أيضا. حاصر المشركون المدينة وجاء زاد الجوع والبرد، وكان الجو يعني في وقتها شديد البرودة. نال المسلمين من هذا شيء يعني كرب عظيم، وتميز في هذا الموقف الصعب المؤمن من المنافق، ورجع بعض المنافقين قالوا كما قال الله عنهم إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، لكنهم كانوا يريدون الفرار من هذه المواجهة. وبقي المسلمون وثبتوا حتى جاء نصر الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يبيت في شعب في كهف من كهف هذا الجبل، كهف بني حرام، قبيلة من الأنصار رضي الله عنهم، وفيه معجزة تكثير الطعام في منزل وبستان جابر بن عبد الله رضي الله عنه، المكان الآن يعني مخلد مشيد فيه مسجد. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عند هذه المساجد السبعة ليس لها ذكر، ولكن مسجد الفتح مسجد صغير على أكمة موجود الآن، دعا 3 أيام فجاءه النصر من الله يوم الأربعاء، وجاءت الريح التي كفأت خيام ونفرت الخيل، وكان النصر المؤزر لله من الله تعالى.
5: جميل. أيضا خذنا أيضا إلى هذه المعالم التاريخية وهذه الجبال التي حول المدينة المنورة، وتميزها الذي يشاهده الرائي حينما يقف عند هذه الجبال. خذنا إلى معلم آخر من هذه الجبال.
4: من هذه المعالم جبل عير، جبل عير. القادم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، سواء عن الطريق الذي يسمى تسمية وليس واقعا طريق الهجرة، أو كان من الطريق القديم الأول، أو كان من الطريق السريع، 3 طرق المدينة مكة، إذا اقترب من المدينة فإن أول ما يقابل من الجبال الضخمة الكبيرة جبل عير، جبل عير اسمه جبل عير هكذا. من جبل عير ارتباطه بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله الحد الجنوبي للمدينة المنورة، لحرم المدينة. المدينة لها حرم كمال مكة، إلا أنه لا كفارة يعني، وإنما ذنب عظيم لمن ارتكب فيه محذورا من قطع شجر أو صيد أو كذا، ولكن ليس فيه كفارة. أما في مكة فكفارات نص عليها الفقهاء رحمهم الله. جبل عير هو الحد الجنوبي للمدينة، قال صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور حرم، وثور هذا جبل صغير خلف جبل أحد من الجهة الشمالية الشرقية، خلف جبل أحد في داخل سور وزارة الزراعة والمياه، جبل صغير، هذا حد الحرم الشامي، وهذا حد الحرم الجنوبي عير.
5: أيضا تحدثنا عن أيضا جبل الرماة. هذا كمان هو قريب من أحد، ولكن سماه الرسول بجبل الرماة.
4: اللهم صل على سيدنا. جبل الرماة مثل ما تفضلت أستاذ أحمد هو جبل صغير يكون في الجنوب من جبل أحد. نبينا صلى الله عليه وسلم كان من حكمته العسكرية التي آتاه الله إياها، وهي توفيق من الله، جعل لما جاء بجيش المسلمين جعل ظهورهم إلى أحد، ووجوههم إلى المدينة، والمشركون كانت ظهورهم إلى المدينة ووجوههم إلى أحد، وهذا فيه من الفطنة العسكرية الشيء الكثير. أولها أن الفارق في العدد كبير جدا، 700 المسلمين والمشركين 3000، فهذا الفارق الكبير يحتاج إلى تحصين.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
6: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
8: مرحبا بكم وأهلا.
7: ما حكم صلاة العيد وما الحكمة من مشروعيتها؟
8: رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلاة العيد واجبة على الرجال وجوب عين، فمن تركها وهو قادر عليها فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر حتى النساء أن يخرجن، حتى العواتق وذوات الخدور التي ليس من عادتهن الخروج أمرهن أن يخرجن، حتى الحلق أمرهن أن يخرجن لكن يعتزلن المصلى، فهي فرض عين على الرجال، لا يجوز لأحد من الرجال أن يدعها، فإن تركها فهو آثم. أما الحكمة منها فهي إظهار الشكر لله عز وجل بما أنعم به على العباد من إتمام فريضة الصوم وإتمام سنة القيام، وهي مظهر محبوب للنفوس، لأن أهل البلد يخرجون إلى مكان واحد برجالهم ونسائهم وصغارهم وكبارهم، فيكون منظرا حسنا يسر الناظرين. نعم.
7: التكبير فضيلة الشيخ ما حكمه وما صفته وما هو وقته ليلة العيد؟
8: التكبير سنة مؤكدة بأمر الله به، حيث قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن شئت فقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ووقته من غروب الشمس آخر يوم من رمضان، أي من ثبوت دخول شهر شوال، إلى حضور الإمام لصلاة العيد.
7: جزاكم الله خيرا، بعض الناس يأكل التمرات في المسجد، هل هذا صحيح؟ وما الحكمة من مشروعية الأكل يا شيخ؟
8: في عيد الفطر خاصة.
7: نعم يا شيخ.
8: الأفضل للإنسان أن لا يخرج من بيته حتى يأكل تمرات وترا، ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11 حسب ما يرغب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا. والحكمة
9: والحكمة من ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
10: صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير. ما حكم ذهاب المرأة إلى المصلى يوم العيد يا شيخ؟
9: سنة أن تذهب، وليس هناك صلاة يسن للنساء حضورها إلا صلاة العيد، لكن لا يجوز أن تخرج متطيبة ولا متبرجة بزينة، بل تخرج وعليها عباءة، العباءة المفيدة التي تستر المرأة كلها، وبدون ثياب جميلة، وبدون طيب.
10: حفظكم الله، متى يبدأ وقت صلاة العيد فضيلة الشيخ؟
9: يبدأ إذا زال وقت النهر، وقت النهر بعد طلوع الشمس، يعني إذا مضى ثلث ساعة يكبر للصلاة، لكن الأفضل في عيد الفطر أن يؤخر الصلاة حتى يتمكن الناس من إعطاء زكاة الفطر صباح العيد. أما في الأضحى فالأفضل أن يقدم الصلاة من حين يزول وقت النهي ليتسع وقت ذبح الأضاحي. نعم.
10: جزاكم الله خير. إذا وصل المسلم إلى المصلى هل يؤدي التحية أم يجلس دون صلاة؟
9: يصلي تحية المسجد، لأن مصلى العيد مسجد، والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الحجب أن يعتزلن المصلى، وهذا حكم من أحكام المسجد يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتبره مسجدا. وإذا كان كذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن قال قائل: أليس قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي العيد ركعتين لا يصلي قبلهما ولا بعدهما؟ فالجواب بلى، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى المصلى شرع في الصلاة فورا، وصلاة العيد تجزي عن تحية المسجد. نعم، نقول للناس إذا انتهت الصلاة فانصرفوا إلى بيوتكم ولا تصلوا في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها. نعم.
10: ما حكم الخطبة، خطبة صلاة العيد، وهل يجب الإنصات لها، وهل يجوز الاكتفاء بخطبة واحدة؟
9: العيد له خطبتان، وقيل له خطبة واحدة، والأمر في هذا واسع والحمد لله، وهي سنة، يعني لو أن الناس تركوها لم يأثموا، لكن فاتتهم السنة، ولا ينبغي للإنسان أن يدعها ما دام أهل البلد يعملون بها، لأن مثل هذه العبادات الظاهرة لا ينبغي للإنسان أن يعجل عما كان الناس عليه إلا أن يكون محرما، لأنه إذا عجل عنها وهي شعيرة من الشعائر عند الناس تزعزعت الثقة عندهم في شريعتهم، وقالوا: ما هذا ما هذا؟ لذلك أطلب من إخواني أن لا يدعوا خطبة العيد ولو قلنا إنها سنة.
10: أحسن الله إليكم. من فاتته صلاة العيد يا شيخ هل يقضيها؟
9: من فاتته صلاة العيد فلا يقضيها، لأنها صلاة شرعت على وجه معين من الاجتماع إليها والخطبة، فلا تقضى كصلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة لا تقضى، لكن إذا فاتت يصلي الإنسان الظهر لأن وقت الظهر باقٍ ولا بد من أن يصلي، فإذا فاتت الإنسان صلاة العيد فإنه لا يقضيها، ولكن ينبغي له أن يحرص على أن لا تفوته ليشارك المسلمين في صلاتهم ودعائهم.
10: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبل تحية زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوادلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يعلمون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون

صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل،

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك

والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن

إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم

0: الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل: وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلة من الجنة كلما غدا أو راح. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هو آدم عليه الصلاة والسلام من أعظم أوجه خلافة آدم عليه الصلاة والسلام في الأرض إيمانه بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، والعلم الذي كرم الله به آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك إن من أعظم ما تعمر به هذه الأرض هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعلم بكل تفاصيله، العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم بوسائل تسخير هذه الأرض وهذه الإمكانيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى لآدم ولذريته. وهذه من أعظم الدروس التي نستفيدها جميعا من قصة آدم عليه الصلاة والسلام في كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: من برنامج قصص القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، وسنكمل إن شاء الله في هذه الحلقة قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه. حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا وأهلا بالإخوة المشاهدين.
1: أكرمكم الله. فضيلة الدكتور، سنكمل مع أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وصلنا إلى نفخ الروح.
0: نعم.
1: يعني فنفخنا فيه من روحنا.
0: نعم.
1: يعني نسبة الروح إلى الله سبحانه وتعالى، هل الروح كانت جزء من روح الله سبحانه وتعالى أم ما هو القول الصواب في هذا؟
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نفخ الروح في أبينا آدم عليه الصلاة والسلام تم بعد أن تكامل خلقه من الصلصال ومن يعني من الطين ثم من صلصال ثم إلى أن وصل إلى نفخ الروح، فنفخت فيه الروح. كيف تم نفخ الروح؟ الله أعلم. وهذا الجواب دكتور حذيفة هو الجواب الصحيح، وهو الجواب العقلي الصحيح. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الروح في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فوصف الروح يعني قال نفخنا فيه من روحنا، فنسبها إليه تشريفا وأنها من روح الله سبحانه وتعالى. لكن ما هي حقيقة الروح؟ هذا السؤال أحد الأسئلة التي وجهت.
1: إذن ليست من روح الله
0: ونفخنا فيه من روحنا إلا لكن لا، ما هي حقيقتها هذه الروح؟ لا نعلم. يعني والنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هي نسبة تشريف، كما في قوله ناقة الله وسقياها، فالناقة نسبها الله إليه تشريفا لها. وهكذا الشاهد أن حقيقة الروح يا دكتور حذيفة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم احتارت قريش كيف تتعامل مع هذا الذي يدعي النبوة، ويعني بارزوه بالعداوة. كان من مرحلة من المراحل خاصة في النقاش والجدل، قريش ليست يعني مجتمع علمي وليس عندهم ثقافة، وكانوا ينظرون إلى اليهود وأهل الكتاب أنهم أكثر ثقافة وعلما منهم، فأرسلوا مبعوثا إلى اليهود في المدينة والتقوا باليهود وقالوا لهم يعني بعث فينا واحد رجل يزعم أنه نبي وأنتم أهل كتاب، فكيف نتعامل معه؟ فبعد مناقشات ومداولات قال لهم اليهود سلوه عن ثلاث قضايا وانظروا كيف يكون جوابه، وبناء على أجوبته نحدد هل هو نبي أم هو متنبي. كان من ضمن الأسئلة الرئيسية سلوه عن الروح، ما هي حقيقة الروح؟
1: جميل.
0: اليهود وأهل الكتاب يعلمون أنه لا يعلمها إلا الله، فلو أجاب بتفاصيل فهو متنبي.
1: متنبي بمعنى كاذب،
0: يعني كاذب وليس نبيا صادقا. فلما سئل عن الروح عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي بعد ذلك بالجواب. كانوا سألوا عن أصحاب الكهف جاءهم تفاصيل، سألوا عن ذي القرنين جاءهم تفاصيل، سألوا عن الروح قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك الصواب في التعامل مع هذه النقطة أن الروح لا يعلمها إلا الله، لا نعلم حقيقة هذه الروح التي يكون بها الإنسان إنسانا، وإذا خرجت من الإنسان أصبح جثة هامدة. وأذكر لك يعني قصة لطيفة لإمام السيوطي رحمه الله، له كتاب اسمه تفسير الجلالين مقسوم بينه وبين جلال الدين المحلي، ابتدأه جلال الدين المحلي من أول سورة الكهف،
1: من وسط القرآن بدأ.
0: بالضبط، بدأ من أول الكهف حتى انتهى من القرآن، ثم بدأ من الفاتحة ففسرها، فلما انتهى من الفاتحة توفي رحمه الله.
1: رحمه الله.
0: فلما اطلع السيوطي على كتابه وهو من شيوخه أراد أن يكمله على نفس نسق جلال الدين المحلي.
1: سبحان الله.
0: وهكذا فعلا فعل، جلال الدين المحلي عندما جاء إلى تعريف الروح ويسألونك عن الروح وورودها في الجزء الثاني من القرآن أو النصف الثاني، كان يقول في تعريف الروح أنها جسم لطيف تكون به الحياة. فالسيوطي جاراه في هذا التعريف للروح في أول البقرة، هي جسم لطيف تكون به الحياة أو عبارة نحوها. ثم رجع عن هذا السيوطي وقال: وقد كنت جاريت جلال الدين رحمه الله في تعريفه للروح، ثم رجعت إلى القول بأنه لا يعلم حقيقتها إلا الله بدلالة قوله تعالى: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل.
1: جميل.
0: وهذا هو الصواب في التعامل مع هذه المسألة. جميل.
1: إذن خلق الله سيدنا آدم ونفخ فيه الروح. نعم. ثم أمر الملائكة بالسجود لسيدنا آدم.
0: آدم عليه الصلاة والسلام. صحيح.
1: ورفض إبليس السجود. تسليط الضوء على هذا الرفض، يعني ما هي الحكمة منه؟
0: الذي يظهر والله أعلم أولا في أمر الله سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لآدم أن هذا تكريم لآدم وإظهار لفضله أمام الملائكة.
1: إذن ليس سجود عبادة أكيد.
0: أبدا. هو سجود عبادة لله.
1: تنفيذ الأمر.
0: نعم. تنفيذ الأمر، لأنه أمرك بالسجود لآدم تسجد لآدم. ونحن الآن وارفع نداءك في جلال
2: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: الله سبحانه وتعالى لأنه أمرنا ونهانا عن السجود للأصنام فانتهينا، لكن سجود الملائكة بين يدي آدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون هو استجابة لأمر الله وإظهار لفضل آدم وليس عبادة لآدم. النقطة الثانية، هل الخطاب يشمل إبليس؟ الجواب نعم، بدليل أنه اعتبر رفضه كفرا وعوقب عليه.
2: سبحان الله.
1: طيب هل هو من الملائكة؟ هذا سؤال آخر. الجواب أنه ليس من الملائكة، بدليل قوله تعالى في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
2: جميل.
1: أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو. طيب كيف نوجه فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين؟ فنقول للعلماء في توجيه ذلك أنه استثناء منقطع، بمعنى فسجد الملائكة كلهم أجمعون،
2: انتهى الكلام،
1: لكن إبليس أبى واستكفر.
2: نعم.
1: لأنه كان من الجن. طيب إذن هو لا يشمل الخطاب، يشمل الخطاب لأنه كان موجودا معه. في قصة طويلة يعني لها أسانيد ليست يعني ثابتة، أن إبليس كان يعيش بين الملائكة، كان كثير العبادة وكان يعيش بين الملائكة، لكنه كان في نفسه كبر لم يظهر إلا في ذلك الموقف.
2: سبحان الله.
1: وكيف لما كان يعني في مراحل خلق آدم كان يطيف به، ومرحلة خلق آدم أخذت وقت طويل، من الطين ثم من طين اللازب ثم من صلصال كالفخار ثم من حمأ مسنون، الحمأ المسنون اللي هو الطين اللازب يعني، ثم احمر وبقي فترة حتى احمر ثم أصبح صلصالا كالفخار له صوت،
2: فكان
1: أيوه جاف. فكان يطيف إبليس بآدم في مرحلة الخلق ينظر إليه، ولما نظر إليه فإذا هو الأجوف من الداخل، فعلم أنه لا يتماسك، فعلم أنه لا يصبر. معنى أن الإنسان ضعيف، نحن الآن كما تلاحظ نحن الآن كل شوية الواحد يروح يشرب يروح يأكل بالضبط، لأنه ضعيف ضعيف. ولذلك من معاني قوله سبحانه وتعالى الله الصمد، من معانيه الذي لا جوف له في تفسير السلف.
2: جميل.
1: أما الإنسان فهو مجوف ضعيف مخلوق. الشاهد أن آدم عليه الصلاة والسلام لما يعني أمر الله الملائكة بالسجود له ظهر الحسد في نفس إبليس، هذا التكريم وهذا التعليم ثم يأمر الملائكة بالسجود له، يعني وش هذا؟ فقال فأبى واستكبر من السجود. فالله سبحانه وتعالى قال يا إبليس ما منعك أن لا
2: أول ما عصي الله سبحانه وتعالى بمعصية قلبية وهي الحسد والتكبر.
1: أحسنت، أول معصية هي الحسد كان من إبليس، ثم وقع بعد ذلك في بني آدم فحسد ابن آدم أخاه وقتله. سبحان الله العظيم، يعني الداء انتقل من عدونا وهو إبليس إلينا نحن الحسد. فحسد إبليس آدم ثم استكبر على السجود له فكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى قال لما لم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين خلقت، قال أنا في قراءة أخرى في آية أخرى قال أنا خير منه،
2: خلقتني من نار
1: وخلقتني من نار وخلقته من طين.
2: نعم.
1: فطرده الله من من من الجنة ولعنه وأبعده، فسأل الله سبحانه وتعالى ودعا قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون.
2: سبحان الله.
1: قال إنك من المنظرين، ولذلك استجاب الله دعاء إبليس على كفره. ولذلك يفيد العلماء ويشير العلماء إلى فائدة، لا تيأس من الدعاء مهما كانت معصيتك. هذا إبليس كفر بالله وأبى أن يسجد كما أمره الله، وبالرغم من ذلك استجاب دعاءه عندما قال أنظرني إلى يوم يبعثون. وبدأ الصراع يا دكتور حذيفة بيننا وبين الشيطان من ذلك التاريخ إلى اليوم، صراع مستمر بين بني آدم وبين ذرية إبليس.
2: هنا دكتور يعني البعض يعني الكتاب يقولون إبليس ليس شخص حقيقي أو مخلوق حقيقي، وإنما هو رمز للشر وبواعث الشر في النفس الإنسانية، فعبر الله سبحانه وتعالى عنها
1: شيطان وإبليس
2: رمز للشر في العالم.
1: يبدو لي هذا القول يا دكتور حذيفة هو من آثار النزعة المادية التي طغت في العلم الحديث، فأصبح أي شيء غير مرئي، شيء غير ميت، غير يعني الميتافيزيقا، شيء غير فيزيائي ملموس لا يؤمنون به، لازم يؤمنون بالملموس فقط. وإلا إبليس الله سبحانه وتعالى وصف لنا بعض صفاته في القرآن الكريم، فذكر لنا قال إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، فهو إذن جسم يعني خفي ما نراه، مثل الجن يعني لا نراه. والأمر الثاني أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبرنا النبي في الحديث و فلذلك يعني هذه الصفات التي يعني ذكرها الله عن إبليس في القرآن يدل على أنه شخص متميز بشخصيته، لكن له خصائص تختلف عن خصائص الإنسان، فهو لا يرى، يوسوس الإنسان، فهو معك في حيثما كنت بوسوسته. ولذلك أقسم على الله سبحانه أقسم لا يغوين ذرية آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال لآتينهم من بين أيديهم ومن عن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين في الآيات المعروفة. فبدأت قصة العداوة بيننا وبين إبليس من ذلك التاريخ.
2: جميل، نأخذ فاصل قصير ثم نستكمل مع إبليس.
1: نعم.
2: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. نستكمل حوارا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى إبليس عليه من الله لا أدري ماذا نقول.
1: نعم، نستعيذ بالله منه.
2: يستحق.
1: يقولون دكتور حذيفة أن أفضل ما تتعامل به مع إبليس الاستعاذة بالله منه.
2: أفضل من اللعن.
1: وليس لعنه. نعم. لا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه قال لإبليس وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لكن نحن نتعامل مع إبليس نستعيذ بالله منه. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في مواضع كثيرة. ولذلك يضربون مثل العلماء يقولون الآن إبليس أشبه ما يكون بكلب الغنم، فعندما يعني تتعرض أنت لكلب الغنم وينبح عليك الكلب ويؤذيك، هل الأفضل لك أن تقاتل الكلب يعني تدخل في صراع معه، أو تستجير بالراعي فيكف أذى عنك بكلمة
2: كلمة واحدة؟
1: فيقولون أنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد استعذت بالله منه، فيصرف عنك شره مباشرة.
2: جميل.
1: بخلاف أنك تدخل أنت في صراع وتلعن وتسب وتشتم، وهذا لا فائدة.
2: صراع خاسر.
1: نعم.
2: جميل. إبليس في الآية الكريمة ورد أنها كافر، أنه كافر.
1: نعم.
2: فما نوع يعني؟
1: إلا إبليس كافر. أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم.
2: هو أنه كان يعبد الله ويرى الله جهرا نهارا.
1: صدقت. نعم. يعني فعلا هو قصة إبليس هي قصة فيها عبرة لنا نحن، أنه مهما كان يعني قربك من الله سبحانه وتعالى، أنك إذا عصيته خاصة في مثل هذه المعصية، يعني عصيان الإباء والتمرد على أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه يخرجك من الملة. ولذلك لما عصى الله قال الله لا إبليس أبى واستكبر، فكان كفره كفر إباء واستكبار، وكان من الكافرين، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كان من الكافرين. ومنذ ذلك التاريخ
2: هو كفر حقيقي أم
1: كفر حقيقي؟
2: إباء واستكبار كفر، خرج عن الملة.
1: أصلا ما هو الكفر يا دكتور؟ الكفر هو خلل فكري، خلل تفكير. الكفر بالله سبحانه وتعالى هو الجحود لألوهيته، الجحود يعني استحقاقه للعبادة، هذا كفر يكفر به الإنسان. لذلك من يتكلم بكلمة الكفر، من يتكلم بكلمة الشرك بالله سبحانه وتعالى، من يسجد لغير الله، هذه كلها من مظاهر الكفر بالله سبحانه وتعالى.
2: صحيح. يعني إبليس طلب الخلود، وهذا أمر مبرر، الإنسان أو المخلوقات يعني تحب الخلود، هذا شيء طبيعي.
1: صدق.
2: لكنه يريد أن يغوي بني آدم يعني وكذا، ما هي يعني فعلا أمر غريب
1: هذا يا دكتور.
2: يعني بدل أن يستدرك ويطيع الله ويستغفر ويعود وينيب،
1: صحيح، يعني لاحظ
2: يحلف أنه سيغوينا.
1: صدق. هذا دكتور محمد هو من كمال حكمة الله سبحانه وتعالى، نعرف بعض جوانبها وأسرارها وبعضها لا نعرفه. يعني الآن لو تفكر فيها الآن، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه سيجعل في الأرض خليفة، وأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل معنى ذلك دكتور محمد حذيفة أن الله في حاجة إلى طاعتنا؟
2: الله غني عن مخلوقات وعن طاعتهم.
1: هل الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى دعائنا؟ في يعني نحن كلنا، الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا.
2: صحيح.
1: وفي الحديث الصحيح القدسي، يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم كانوا على
2: وجنكم.
1: نعم، وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء.
2: نعم. صحيح.
1: يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد أو على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. أجل لماذا الخلق؟ نقول حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يخلق آدم وأن يخلق إبليس وأن يعترض إبليس ويكفر وأن يخرج من الجنة وأن يهبط إلى الأرض وأن يكون هذا الصراع الذي هو دائر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ابتلاء، رفع للدرجات، عقاب، تعذيب للكافرين في النار وتنعيم للمؤمنين في الجنة. وما كان ليتميز أهل الجنة من أهل النار إلا بالابتلاء وبالأمر والنهي.
2: نعم، مرة سألت أحد يعني الأشخاص يعني الصالحين نحسبهم على صلاح وعلم، قلت له يحتجون في قصة الخلق أو في تبرير الخلق بحديث موضوع مكذوب يعني
1: أيوة.
2: كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لأعرف. فسكت قليلا ثم قال اترك هذا الأثر الموضوع وانظر في القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يعرف بنفسه
1: سبحانه،
2: فسبحانه وتعالى يعني معنى هذا الحديث معنى صحيح أن الله سبحانه وتعالى قادر فأراد أن تظهر قدرته ويعرف ويعبد
1: سبحانه وتعالى. نعم، لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه في القرآن الكريم، لاحظ، بأنه السميع البصير العليم القدير العزيز الجبار المتكبر الغفور الرحيم، أليس كذلك؟
2: نعم.
1: هذه الآثار لا تظهر إلا إذا ظهر ما يستحقه. يعني غفور لمن؟ لمن يذنب. هو غفور لمن يذنب، فلن يظهر أثر هذه الأسماء والصفات إلا إذا ظهرت دواعيها من المعصية ومن التوبة ومن إلى آخره. فنحن يعني نحن نتعامل مع هذا الموضوع يا أخي الحبيب بمنتهى الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى.
2: حتى يوجد رواية يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في رواية عن سيدنا ابن عباس إلا ليعرفون الله سبحانه وتعالى.
1: جميل.
2: فالمعرفة
1: ولا شك الله. لا شك أن المعرفة هي التي تقودك للعبادة. يعني كلما عرفت الله سبحانه وتعالى أنست به وعبدته على معرفة وعلى علم. لذلك قال البخاري رحمه الله في كتابه في الصحيح باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم، فالبدء بالعلم تعليم. ولذلك انظر في خلق آدم عليه الصلاة والسلام بما فضله الله على الملائكة، فضله بالعلم. ولذلك فضيلة العلم فضيلة عظيمة جدا ظاهرة في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، ولعلها يا دكتور حذيفة من أبرز فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام بيان فضل العلم وتعظيم العلم والحث على العلم.
2: جميل.
1: والعناية بالعلم، يعني قصة خلق الإنسان مرتبطة بالعلم يا دكتور ودكتور حذيفة. ولذلك جاء التنبيه على هذا في القرآن الكريم، أول ما نزل أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
2: جميل جميل جدا.
1: جميل.
2: لأن لو انتقلنا دكتور، خلق الله سيدنا آدم و أمر الملائكة له بالسجود ورفض إبليس وحلف إبليس أنه سيبقى يغوينا وكذا.
1: نعم.
2: بعدها الآن العيش في الجنة سيدنا آدم، حبذا لو سلطنا الضوء على هذه المرحلة من حياته.
1: نعم، الله سبحانه وتعالى قال لآدم بعد أن خلق له خلق حواء لتؤانس آدم عليه الصلاة والسلام، وفي خلق حواء خلاف بين العلماء، هل خلقت من آدم من ضلع آدم أما أنها خلقت لآدم من غير جسمه؟ يعني الكثير منهم يرجح أنها خلقت من آدم بدليل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اللي هو آدم، وخلق منها زوجها اللي هي حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهذا الذي يظهر والله أعلم بدلالة هذه الآيات وبعض الأحاديث.
2: فلما يعني منها من جزء منه
1: من آدم وخلق الذي خلق من نفس
2: من جنسه منها من جنسه من
1: هذا الذي يستدل به بعضهم.
2: نعم
1: بعضهم يوجه هذا التوجيه، ولكن الذي يعني يكون يعني يدل على الكمال ويدل على ولا شيء يعني يعجز الله سبحانه وتعالى أن يخلق
2: من أنفسكم أزواجا
1: يعني من نفس
2: من
1: جنسكم
2: أجزائنا من جنسكم
1: ممكن نعم. ولكن ليس هناك أيضا ما يمنع القول الآخر.
2: نعم
1: ليس
2: نعم
1: هناك ما يمنع. الله سبحانه وتعالى خلق يعني آدم من الطين ثم خلق حواء من آدم، ليس هناك ما يعني يمنع بهذا القول بهذا القول.
2: خصوصا يوجد حديث خلق
1: من ضلع
2: من ضلع. أحسنت. وأن أعلى ما في الضلع.
1: صدقت. يعني الشاهد أنه لما خلق الله حواء لآدم عليه الصلاة والسلام و أكرمه بدخول الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة. حتى لاحظ كلمة أسكن فيها سكون، يعني اتخذها سكنا. وأيضا وصف المرأة، وصف الزوجة بأنها سكن للرجل، فقال ومن آياته جعل لكم أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. شفت الفكرة؟ فلما دخل آدم عليه الصلاة والسلام إلى الجنة، بدأ إبليس يمارس أعماله.
2: بدأ الإغواء من الجنة.
1: بالضبط، نعم. بدأ إبليس
2: ما شاء الله نشيط.
1: أيوة، يعني بدأ يمارس عمله. وشوف نعم. سبحان الله، حكمة الله سبحانه وتعالى. طبعا العلماء يقولون هل إبليس كان يدخل داخل الجنة وهو قد طرد، أم أنه كان له من القدرة في الوسوسة وهو خارج الجنة؟ هذا نقاش لا تستطيع أن تفصل فيه، لأنك ما تعرف طبيعته بالضبط.
2: نعم.
1: لكن هو يجري منك مجرى الدم. يعني الآن أنا وياك، الآن الشيطان يعني يوسوس لنا، لكن أين هو؟ ما نعرف.
2: لا إن شاء الله بذكر القرآن يبتعد عنا.
1: لكن أقصد أنه يعني يوسوس لك وأنت في بيتك.
2: خصوصا تدأت الحلقة بالاستعاذة بالشيطان.
1: أحسن. الشاهد أنه لما دخل آدم وزوجه الجنة، قال الله سبحانه وتعالى وكلا منها رغدا حيث شئتما، وفي بعض الآيات وكلا منها حيث شئتما رغدا، فوصفها بأنها رغد وأنها واسعة، وقال ولا تقربا هذه الشجرة، يعني الجنة مليئة بكل الأشجار والثمار.
2: ما نوع هذه الشجرة دكتور؟ يعني هل هي تفاح، هل هي كذا؟
1: نعم طبعا، هم يقولون ذلك بالمناسبة. طبعا ليس هناك دليل على أنها تفاح أو أي نوع من الشجر، ولا نستفيد من بيان نوعها بأي فائدة. لكن هناك من يزعم أنها تفاح، ولذلك يسمون، يقولون أنه لما أكلها غص بها، فيسمون هذه النتوء الموجودة، نعم يسمونها تفاحة آدم، إشارة إلى العقيدة التي يعتقدها بعضهم أنها هي التفاحة التي أكلها آدم. الشاهد أنه لما سكن في الجنة جاءه إبليس يوسوس له ولزوجه، ويقول هذه الشجرة التي أمر نهاك الله أن تأكل منها، تعرف لماذا نهاك؟ لأنها شجرة الخلد، لو أكلت منها لخلدت ولم تمت. وهو يعرف طبيعة البشر أنه يحب الخلود، يحب طول العمر. حتى الواحد لو يصل عمره 200 وقلت له يعني أحسن الله لك الختام، غضب عليك، يريد أن يعيش أكثر.
2: صحيح،
1: هذا إنسان مولع بهذا.
2: صحيح، والعقاقير والأدوية دائما الإنسان يبحث عن الخلود بهذه.
1: أحسنت. ولا يزال إبليس بآدم عليه الصلاة والسلام وبزوجه حواء يوسوس لهم، فوسوس لهم الشيطان، وقال فدلاهما بغرور. وفي آية في سورة الأعراف قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فلما حلف إبليس لآدم ولزوجه، ما كان يظن آدم وحواء أن أحدا يقسم بالله كاذبا، فكانت هذه من أول الخدع التي خدعها آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة. فدلاهما بغرور، فلما أكل من الشجرة ولما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. قيل في بعض يعني بعض التفاسير أنها انكشفت سوآتهما المغلظة، فأخذ يخصفان عليهما من ورق الجنة، يأخذون من أوراق الجنة خاصة الأوراق الواسعة ويغطون عوراتهم حتى لا
2: تكشف. التين أو غيره،
1: قيل التين، نعم. قيل العنب، يعني الله أعلم. وكان هذا عقوبة لهما على معصيتهما لله سبحانه وتعالى. هنا يعني بدأت القصة. الله سبحانه وتعالى عاقب آدم وحواء.
2: في قوله تعالى سوآتهما، يعني السوءة إشارة إلى أن العورة سيء، إظهارها
1: أحسنت
2: سيء.
1: أحسنت، صدقت،
2: مغلظة.
1: أحسنت، وأنه قبيح ومستقبح. فلما يعني عصي الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف واستغفر طبعا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليهما، تاب الله على آدم وعلى حواء، لكنه عاقبهما على هذا فأنزلهما إلى الأرض، اهبطا منها جميعا.
2: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. مع الأسف يعني الحلقة وقتها انتهى، وقصة سيدنا آدم ما شاء الله طويلة، لكن يبدو أننا سنضطر آسفين للوقوف عند هذا الجزء.
1: نعم.
2: وننتقل
1: إلى ولعلنا لعلي أستغل هذا دكتور، أنا يعني أطلب من المشاهدين الكرام أن يقرأوا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، فهي واسعة جدا. يعني نحن أخذنا فقط لمحات.
2: نعم جميل.
1: نعم.
2: سننتقل إلى قصة جديدة من قصص القرآن الكريم
1: بإذن الله.
2: وأنتم أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن متابعتكم، وإن شاء الله نكمل مع قصص القرآن الكريم في حلقات جديدة، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: لاحظنا أيها الإخوة المشاهدون كيف أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة الكرام وهم من أشرف مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أمرهم بالسجود لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام تكريما لآدم وإظهارا لفضله عند الملائكة، وكيف استجاب الملائكة رضي الله عنهم أجمعون إلا إبليس لم يستجب لهم وأبى واستكبر، فلعنه الله وطرده من الملائكة وطرده من الجنة وقال فاخرج منها فإنك رجيم. الاستجابة، الدرس العظيم أيها الإخوة في هذا، الاستجابة والانقياد والتسليم لأمر الله هو أعظم أركان اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى، الاستسلام والانقياد. وأما الإباء والاستكبار فهذا هو منهج إبليس ومن سار على منهجه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:20، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه. فقال الرجل: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا. قال: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الثالثة: رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من الدنيا. فقال: لا أجر له. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، والحاكم باختصار وصححه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال: يا عبد الله بن عمرو، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. رواه أبو داود. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من

نصيب، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهيرتكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في لقاء متجدد وبرنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه السلة الغذائية الأسبوعية التي نوافيكم بها من أجل صحتكم وسلامتكم ونحو أكل صحي بإذن الله تعالى من خلال مثل هذا البرنامج. كالعادة مستمعينا الكرام، نرحب بكم في بداية كل حلقة، ويصحبكم من الإعداد والتقديم محدثكم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء زميلي محمد باصويلح. وأيضا نرحب بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
2: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بكم جميعا وأسعد الله أوقات الجميع.
4: مستمعينا الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن أغذية السعادة. ولعل قد يستغرب البعض من يستمع إلينا، هل يوجد هناك أغذية للسعادة؟ وسنتعرف بالتأكيد على هذا الموضوع مع الأستاذة جمانة بمشيئة الله تعالى.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. أستاذة جمانة، يعني في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع اخترنا موضوع أغذية السعادة أو الأغذية التي تجلب السعادة، يعني كيف ما سميناها، لعلنا والمهم أن نتعرف على هذه الأغذية. ما هي هذه الأغذية؟
2: أول حاجة أنا اخترت هذا الموضوع عشان خاطر الأسبوع الماضي كان شوية نوعا ما الموضوع كان قاسي نوعا ما، اللي هو السكري. والآن زي ما احنا تكلمنا عن السكري بالتغذية عموما، نقدر نتكلم عن الأغذية اللي بتدخل في سعادتنا. احنا نقدر ناخذ أشياء ناكلها تأثر على سعادتنا.
4: جميل.
2: أبغى أسألك سؤال إبراهيم، أوقات أستاذ الفاضل، أوقات احنا نكون نفسيتنا شوية مي مضبوطة، فقوم نلجأ لأكل أغذية معينة تسعدنا. يعني مثلا أنت ممكن تكون في حالة عصبية أو في حالة نرفزة، في أكلة معينة أنت تأكلها تريحك، إيش هي؟
4: يعني عادة مثلا ممكن يكون سكريم، مثلا يعني الآيس كريم.
2: طب إيش الرابط بينك وبين الآيس كريم؟
4: يعني أنه بارد وممكن يبرد على قلبك، وتكون يعني فك الضيق شوية، ممكن يكون عصير طازج طبيعي فريش، يعني هذه من ضمن الأشياء. فيعني تقريبا أنا ممكن بالنسبة لي شخصيا هذا الموضوع.
2: طيب أنا أقول لك إيش الرابط، إحنا نرجع للرابط العلمي. الرابط العلمي إنه إحنا معظم الأغذية اللي تربطنا بفترة الطفولة، خاصة فترة السعادة، فترة وجود عدم الارتباط، عدم وجود الهموم، عدم وجود في راحة عامة فترة الطفولة، في أغذية معينة تفكرنا فترة الطفولة. فدائما نقول مثلا زي مثلا حقوا زمان يأكلوا لك حلاوة بقرة أو حلاوة عادية أو حلاوة طحينية مثلا، يقول يا الله هذه تفكرني بأيام زمان، وتجي ذكريات جميلة ترفع الروح المعنوية عنده. هذه أول حاجة. ثاني شيء، السعادة هي عبارة عن كيمياء في أجسامنا. السعادة هي عبارة عن هرمونات وتركيبات كيميائية تستخلص من المادة الغذائية اللي احنا بناخدها وتفرز في أجسامنا، عشان كده ترتفع وتنخفض على حسب هذه الأغذية اللي موجودة فينا. أرجع للرفرنس الأساسي اللي هو رفرنس التغذية. السعادة تفرز من 3 هرمونات أساسية موجودة في أجسامنا. أول هرمون هو هرمون الميلتونين، وهو هرمون يفرز عن طريق الغدة الصنوبرية أو الغدة النخامية الموجودة في فترة الطفولة، تفرز بوفرة في فترة الطفولة، خاصة إنه فترة البلو، ويقل إفرازها بعض الأحيان وتتأثر بالأغذية اللي إحنا نأخذها، وحقول لك الأغذية إيش هي. ثاني هرمون هو هرمون السيترونين، وهو هرمون برضو بروتيني يستخلص ناقل عصبي مشتق من التكتوفان، وهو عبارة عن ناقلات بروتينية. معليش يا جماعة، هي التغذية هي كومبليكيشن شوية معقدة، لكن في النهاية احنا نبي نعرف ايش الريفرنس وبعدين حنبسط المعلومة قد ما نقدر.
4: جميل.
2: نروح بعدين للهرمون الثاني وهو الاندروفين. الاندروفين كلها معروفة بهذه الهرمونات انها مسكنة للالام وتفرز بشكل طبيعي في الجسم اذا ترفع الادرينالين، اكيد متعارف انه الادرينالين موجود عندنا.
4: نعم.
2: انه الانسان لما يمشي او يجري او يلعب رياضه او انه يقوم باي جهد مفاجئ يقوم يترفع الادرينالين عندنا عشان خاطر يرجع السكون الهدوء للجسم ويرفع ضربات القلب بشكل متوازن. فهذا الجسم هو منظومه كيميائيه، هي عباره عن اقطاب كيميائيه متفاعله مع بعضها بسبب الاغذيه.
4: جميل.
2: عشان نعرف الأساسيات، خلاص احنا عرفنا انه الهرمونات أساسياتها مواد كيميائية من الأملاح المعدنية اللي بتجي من عندنا، فيتامينات بالإضافة إلى بروتينات. فعشان خاطر نغذي هذه المادة الغذائية أو هذه المادة العلمية اللي موجودة في أجسامنا ونرفع تأثير السعادة عندنا، نقوم نلجأ للأغذية اللي فيها أملاح معدنية عالية وفيها كمان إيش بروتينات عالية. زي
4: طيب.
2: مثلا عندك السبانخ. قولي
4: ايه. لا سامعك انا معك.
2: اوكي، عندنا اللي هي مثلا عندنا السبانخ، عندنا مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح المعدنية، معروفة انها من الأغذية اللي ترفع درجات الحرارة في الجسم وتعوض الأملاح في الجسم زي اولها الحديد. عشان كده بيقول لك اول ما انت تكون عندك نقص في الحديد يكون تفضل انك انت تاخذ السبانخ. السبانخ كمان اذا اضفنا لها الليمون يصير امتصاصها اعلى في اجسامنا. عندك الصدفيات، الصدفيات من الاشياء البحريه. دائما دائما نشوف الناس كمان اللي على الشاطئ عندهم سعاده نفسيه او متوازنه بسبب انه اول حاجه الغاز اللي حوالين الارض اللي هي الارض البحريه عموما الشاطئ يكون مرتفع في قيمته الغذائيه بطبعه، يعني موجود فيه اليود عشان دائما اللي على البحر فيه ريحه مميزه في البحر.
4: إيه؟
2: هذه الريحة البحر، هذه أملاح معدنية بتطلع بتبخر من منطقة البحر، فسبحان الله اللي دائما يشتغل في البحر يكون عنده في هذه الهرمونات معباية زي اليود زي الفيتامين دي، لأنه بيكون جدا مرتفع ومشبع في هذه البيئة.
4: سبحان الله.
2: البيئة. كمان سبحان الله اللي يخبز الخباز دائما عنده تجي عنده هرمونات السعادة دائما مرتفعة لأنها مرتبطة بالبي كومبلكس. سبحان الله الواحد لما يخبز دائما في ريحة مميزة للمخبوزات، ودائما هذه الريحة المميزة هي عبارة عن بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات باء المتبخرة مع الخميرة مع الأشياء هذه كلها، فالإنسان يتشبع بالشم عن طريق البيئة عموما العامة تساعده على رفع الهرمونات حقت السعادة. نرجع كمان للأغذية، عندك الأفوكادو، عندك الهليون، عندك البيض، عندك السمك. السمك أعلاها زي الساردين، الساردين دائما بيعطينا بروتينات صحية وفيتامينات وأملاح معدنية جدا متوازنة. البقوليات والمكسرات عندنا بشكل عام ترفع البروتينات في أجسامنا وترفع لنا الأملاح معدنية والفيتامينات. دائما هرمونات السعادة مربوطة ببروتينات صحية بالإضافة إلى أملاح معدنية وفيتامينات.
4: جميل.
2: كمان عندنا الزبادي، مثلا الزبادي اللي هي اللبن الزبادي عندنا يرفع لنا البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويساعد على ترياح الهضم. في أوقات أطفال بيجلسوا يبكوا فترة طويلة بسبب الغازات إنها مرتفعة في أجسامهم، فتقوم نعطي لهم زي أعشاب زي اليانسون زي الكراوية هذه الأشياء. بنعطيهم بعض الأحيان لبن الزبادي عشان إنه عادل لهم يعادل لهم عملية الهضم في أجسامهم فتقل كمية الغازات في أجسامهم. فهذه من الأشياء اللي ترفع هرمونات السعادة في أجسامهم.
4: جميل.
2: فنرجع كمان الموز. الموز معروف إنه إنسان يعني يقول لك إذا أنت مضطرب صحيا أو مضطرب نفسيا كل موز، لأنه الموز بسبب البوتاسيوم بسبب المغنيسيوم بسبب الأملاح المعدنية الغنية بسبب الكربوهيدرات الصحية في الموز بيرفع لنا هرمونات السعادة. دائما دائما نحصل معظم الناس اللي مثلا عندهم كمان مشاكل صحية يقول لك خذ كل شوكليت. الشوكليت معروفة انها بترفع السعادة او لها رابط وثيق بالسعادة.
4: جميل. بالنسبة ايضا لفاكهة المانجو، هل لها علاقة استاذة جمانة بالسعادة؟
2: عموما السعادة يعني إحنا محتاجين كمان عشان خاطر السعادة تكون موجودة في أجسامنا محتاجين كربوهيدرات وحلويات. إيش يعني حلويات؟ مو حلويات معناه إن أنا أكل سكر. هو السكر بعض الأحيان يكون له رد فعل إنه الأوقات الأطفال تحسهم إن يأكلوا سكاكر. السكاكر عندهم بترفع لهم الطاقة في أجسامة أو بترفع لهم النشاط صرة النشاط الحركي بالنسبة ليهم. فهذه يقول لك إنها سبب من أسبابها إنها هي السعادة. فإحنا بنقول المانجا مثلا المانجا مرتفعة في السكريات فتقوم إيش تأثر على البيئة الداخلية في أجسامنا فتساعدنا على اللي هي إفراز هرمونات السعادة. بس لكن ارتباطها الوثيق ليها مباشرة لا هي اندايركت لأن هي الطريقة غير مباشرة بحيث إنه يكون بسبب السكريات اللي موجودة فيها والأملاح المعدنية المتواجدة فيها. وكمان المانجا ترى فيها بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات بي اللي هي مؤثرة على الأعصاب تريح الأعصاب بشكل عام.
4: جميل جميل. طبعا بالنسبة لمستمعين الكرام ننوه من جديد على رقم الهاتف. معنا اتصال شروق من جدة. السلام عليكم يا أخت شروق.
0: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
0: مساء الخير.
4: مساء النور. أهلا وسهلا.
0: أنا معلمة وفي أثناء شرفي على طالبات في الفسحة ألاحظ أن الطالبة تبدأ صباحها أو وجبتها الصباحية بطاطس مقلية شوكولات أشياء غير صحية. طب فين دورة توعية عن المدارس عن الغذاء الصحي؟
4: طيب.
0: الغذاء الصحي يبدأ من المدرسة من الأهل. كيف المدارس توفر الأكل الضار للطالبات؟ يريد نقشون هذا
4: جميل.
0: الموضوع.
4: يعطيك العافية شكرا جزيلا.
0: الله
4: يعافيك. تفضلي يا أستاذة جمال.
2: أستاذة الفاضلة شكرا لك لهذه البادرة اللي أنت سويتيها أشكرك وهذا دليل على الوعي عندك. ممكن أن التغيير يبدأ من عندكم من المدرسة أولا أنكم أنتم تمنعوا هذه الأنظمة اللي أنت شايفتها ضارة نوعا ما أو هي بالفعل يعني بسبب أن الدهون فيها زيادة بسبب أنه فيها سكريات زيادة فنحاول نقللها. في مدرسة من المدارس بدأوا التغيير هم من نفسهم بدأوا التحويل من الأغذية. هذا كانت بادرة من المدير المدرسة ومن إدارة المدرسة.
4: جميل جميل.
2: حولوا كل الأغذية تبعتهم إلى أغذية صحية 100%. بدأوا يحولوا لأنك أنت ما تقدر تمنع الطالب إنه يأكل كربوهيدرات الصباح لأنه هذا متعارف عليه. فقام إيش سوى؟ جاب اللي هي عيش الحب بدل العيش الأبيض، جاب بدل الجبنة اللي هي السائحة أو الجبنة السائلة اللي فيها دهون كثيرة جاب بدالها جبنة صحية جاب مثلا البيض مضبوط صحيح 100%. جاب الفواكه اعتمد الفواكه يقول لي الفواكه غالية لا جابوا الفواكه اللي هي البسيطة زي الموز التفاح البرتقال بدل ما كان العصيرات من مشروبات غازية ومشروبات ذات سكر كثير حجم هائل حولها إلى عصيرات صحية 100% يعني مثلا زي البرتقال الطازج زي الكوكتيلات الصحية زي الحليب والموز الحليب والفراولة وبرضه حول إلى الحليب اللي هي حليب قليل الدسم وحليب كامل الدسم بحيث أنه الطلاب يكون عندهم طريقة لاختيار الأغذية. فهذه بادرة جدا جميلة.
4: حلو بالعكس ممتاز.
2: تقدري أنت تبدأيها في مدرستكم تحولي عن طريق إدارتكم تبدأي تفعلي هذا الموضوع. البادرة هي مجرد أن أنت تبدأي بعدين أنت بتقولي لي أنه إن شاء الله بإذن الله يكون في توجه أو دورات صحية. إن شاء الله نأمل أنه هذا الشيء وإن شاء الله بإذن الله نسوي حلقة كاملة عن الفطور الصحي نتكلم فيه عن الخيارات الصحية اللي ممكن تتوفر لينا كموظفين إحنا كموظفين وللطلبة كطلبة في المدارس.
4: جميل. أيضا عندنا ماجد من جدة في الواتساب يسألني يقول بالنسبة للطماطم عند إدماجها في أي شيء أو أكلها كما هي هل هي يعني تجلب السعادة أو يعني من الأكلات المفضلة؟
2: الطماطم يعني إحنا نشوف الأغذية كلها بشكل عام في النهاية تؤدي إلى غرض واحد وهو صحة الإنسان.
4: جميل.
2: الطماطم مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح الصحية اللي ترفع الهيموغلوبين في الدم اللي هي كريات الدم الحمراء والهيموغلوبين البلازما عموما وتساعد على صحة الرئتين. فالإكثار منها جيد وفي نفس الوقت ننتبه أن الطماطم عشان فيها أملاح معدنية عالية ما نعطيها لمرضى الكلى يكون خفف منها مرضى الكلى عشان خاطر ما نأثر عليهم خاصة مرضى الكلى ذوي الأملاح المعدنية الزيادة في الجسم. نرجع لموضوعنا.
4: نعم.
2: بالنسبة للشوكولاتة اللي احنا تكلمنا فيها وما أسهبت فيها، عندنا استهلاك الشوكولاتات بشكل كبير في مفهوم خاطئ بالنسبة للشوكولاتة. الشوكولاتة هو الشوكولاتة اللي هي تكون كمية الشوكولاتة فيها، الشوكولاتة الداكنة فيها قليل، وبقية يكون حليب وكريمات وسكر. هنا احنا هذه الكميات الصغيرة من الشوكولات ما حتكون تأدي غرضها زي ما تكون الشوكولات الكبيرة اللي هي الدارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء.
4: في فرق،
2: في فرق، في فرق كبير. يعني حتى لما احنا نيجي نعرف بالشوكولات او نقول في الدايت يقول لك انا ما اكل شوكولات، لا انت لازم تاكل شوكولات في فترة الحمية الغذائية اللي انت تعملها، لانها ترفع لك هرمونات السعادة وتعطيك مادة الكافيين، وهي مادة الكافيين هي جدا متواضعة في الشوكولات، بس سهل الحصول عليها وتخزينها في الجسم وتفعل لك النشاط العام بالجسم. غير كده انه هرمونات الشوكولات تحتوي على التريبتوفان. احنا دوبنا قلنا ان التريبتوفان هو احماض امينية تساعد على رفع الهرمونات السعادة وتعديل المزاج العصبي بالنسبة للإنسان. يكون فيها بي كومبلكس كميات من فيتامينات صحية. ما نقدر نقول الشوكولات إلا دارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء
4: الداكنة.
2: الداكنة إذا أنت بدك تأخذها لازم تنتبه إنها هي بعض الأحيان تكون مرة وحامضة، تحاول إنك أنت تأخذها بكميات صغيرة بحيث ما تتعدى إصبع اليد، ما يزيد في تعدي لإصبع اليد. الواحد يحاول يأخذها في فترات إنه يكون يعني ممكن إنه يكون شوية يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى يكون داون، يعني يكون متأثر نفسيا، فهذا ترفع له سعادته في داخله.
4: جميل جميل.
2: غير كده سبحان الله أنا كلمت لك على إنه الأغذية اللي ترفع السعادة هي صحيح مفهوم كيميائي في الجسم وهي معادلات كيميائية في الجسم على عيني ورأسي، لكن أرجع أقول لك إنه في ارتباطات عادات غذائية إحنا كنا نعملها وإحنا صغار ترتبط بالناحية النفسية.
4: طيب
2: التغذية بعضها تفضل.
4: معلش أستاذ جمان عشان لا نأخر المتصل، هنتوقف عند العادات الغذائية هذه منذ الصغر، بس نأخذ أخونا محمد الشائع من المذنب. بتفضل أخوي محمد.
5: السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله، حياك الله.
5: يا أهلا مرحبا، أشكركم على البرنامج الرائع ومن الشكر موصول لجميع
4: الله يسلمك
5: أخوان في إذاعة نداء الإسلام.
4: حياك حياك.
5: وأيضا البرنامج، بس ذكرتم بعض الأغذية اللي تسبب السعادة.
4: نعم.
5: وهرمون السعادة. بس عندي مشاركة هنا ويمكن يعني توقون عليها، أنه يعتقد بعض الناس أنه مثلا أكل السبانخ، وذكرته قبل قليل أنه من أسباب السعادة أو تسبب السعادة.
4: نعم.
5: فيعتقد أنه مرة واحدة نفرق بين الأغذية الطبيعية وبين المواد اللي تسمى مواد تسمى الأدوية أو
4: صناعية، يعني قصدك؟
5: أيوه أن المواد الطبيعية سبانخ زي هذا السبب أنها مفعولة ما يجي بوقت مباشر، تجي مع
4: التعود أو الاستمرار
5: مع الأكلة. يعني يمكن يعتقد بعض الناس أنه إذا أكل السبان خلاص سببت له مباشرة الهرمون. وأنا ما أشارككم بهذه
4: أوكي.
5: النقطة.
4: الله يعطيك العافية،
5: توافقون عليها.
4: طيب واضح الموضوع بالنسبة للأستاذة جمانة؟
2: أيوة. أهلا وسهلا. طيب. فيك أخويا، صحيح 100% أنا أخذ بيدك في هذا الموضوع. بالفعل الأغذية هذه مفروض أن الواحد يأخذها بشكل مستمر. كمان الأثر تبعها النفسي أو الأثر الصحي تبعها ما يظهر في على طول في تناول المادة، يعني يحتاج من 5 إلى 10 دقائق عشان يستوعب المادة الغذائية تدخل في أجسامنا، وبعض الأحيان تأخذ 21 دقيقة عشان الدماغ يوزعها في الجسم بشكل عام. يعني ما هو أثرها خلاص يلا أنت معصب دحين يلا أجلس وكل الحلاوة دحين، لا أو كل الشوكولات دحين، لا ما رح إنه ما يعني ما هو فيلم إنك تأخذ الحبة خلاص دحين يتنفذ الشيء، لا هي تحتاج وقت وتحتاج صبر في الموضوع، وفي نفس الوقت هي زي ما قلنا إنه هي كومبينيشن، هو شيء متفاعل كمان. انه شيء مكمله منظومه متكامله، انه يكون تغذيه روحيا. يعني احنا ما تكلمنا عن الجانب الروحي، يعني اذا انسان اساسا جانب الروحي او الداخلي عنده مو مظبوط، يعني علاقته مع ربه وعلاقته مع اهله وعلاقته مع الناس بشكل عام، انسان عصبي طول الوقت، يعني الاخلاقيات هذه مفروض الواحد كمان يهدي نفسه فيها، ما يرميها كمان على التغذيه فقط. لازم يعني يكون في تربيه اخلاقيه في هذا الموضوع، بس احنا تخصصنا الان فقط في التغذيه. احنا بنقول انه هرمونات السعادة هي حاجة متوفرة ومتواجدة نقدر نرفعها بتغذيتنا، إنه غذائنا يكون متكامل ومتوازن، وهذه أغذية يا جماعة بين يدينكم تقدر ترفع لكم هرمونات السعادة، وهي عبارة عن مركبات كيميائية في أجسامنا.
4: جميل، شكرا لأخونا محمد الشايع من المذنب. كنت تتحدثين أستاذ جمانة على موضوع العادات الغذائية منذ الصغر.
2: نعم
4: تفضل.
2: العادات الغذائية منذ الصغر تربطنا عموم برائحة، قد تفكرنا بهذه الفترة، قد تربطنا بأغذية أهالينا كانوا يعملون، هي الأم الأب كان يعمل لنا، هي قد تربطنا بأشياء معينة. حاولوا أنكم ما تربطوا هذه الأشياء، يعني مثلا مكافآت الغذائية للأطفال بالسعادة، نحاول نجنبها عشان خاطر ما يصير في عندنا حد. يعني التغذية هي سلاح ذو حدين، إذا زاد عن حدها ممكن تسبب سمنة. فهنا الأطفال يعني مثلا صحيح أنه في سعادة وهي موجودة في داخلهم، لكن ما نربطها بالمكافآت الصحية الغذائية، ما نربطها بأنه يا بابا سوي لي هذا الشيء عشان أنا أعطيك الحلاوة الفلانية، أو سوي لي هذا الحاجة عشان خاطر أعطيك الأكل الفلاني.
4: هذه عادة خاطئة،
2: هذه من العادات الجدا خاطئة، ونربطها بالسعادة المدمرة. أنا أسميها سعادة مدمرة.
4: ليش السبب؟
2: الطفل يربطها عادة بالمكافآت ويفضل طول الوقت ما يعمل هذا الشيء إلا يربطه بالتغذية، فيصير عنده سمنة، توجه للسمنة، يصير إنه ما يعطي إلا بالمقابل. لكن إحنا لازم نفهم أطفالنا ونجلس معاهم ونقول لهم إنه إحنا بنعطيكم هذا الشيء أو بنعمل لكم أشياء وما نربطها بالتغذية، عشان خاطر التغذية فيها حاسة التذوق تعليها. جميل. فأنت تربط حاسة التذوق بالسعادة عندك، فيصير في عندنا لبس في الموضوع كيميائيا في داخل أمخاخ الأطفال، فيصير طول الوقت يطالبك بالأكل، طول الوقت الطفل طول الوقت يبغى يشتغل بالحلويات، يبغى يشتغل بالأكل، فيشتغل، فيصير في هنا سمنة للأطفال. هذه نقطة جدا مهمة إنه الواحد ينتبه بين التغذية هي حد فاصل وهي سلاح ذو حدين، لا تستعملوها للمكافآت.
4: جميل، طيب احنا حنريح شوية فاصل أستاذة جمانة، بعدها وإن شاء الله نعود مستمعين الكرام لنكمل معكم برنامج غذائك وحديثنا اليوم عن أغذية السعادة. وبإمكانكم أيضا أن تتداخلوا معنا في أي موضوع في شأن التغذية، هذا البرنامج هو كما ذكرنا سلة غذائية أسبوعية لكم. فاصل قصير مستمعينا الكرام ثم نعود لكم، فابقوا معنا.
6: رواق المتنافسين، منافسة من نوع آخر، ما عليك سوى تجاوز الآخر.

0: رواق المتنافسين فقط. اجمع قواك ونشط معلوماتك. شاركونا التنافس.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك
1: من أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، وبرنامج غذاؤك مع الأستاذة جمانة جلال. أهلا وسهلا بك أستاذة جمانة.
2: أهلا.
4: طيب، لو أخذنا مشاركة في الواتساب من أخونا عبد الله من شرورة، يسأل أنه هل عصير الليمون يخفف من القلق والاكتئاب؟
2: عصير الليمون عموما له صفة مهدئة في الجسم ويقلل ضغط الدم في الجسم. فلما احنا نفسر الموضوع علميا، لما كل الضغط انت اساسا متوتر واعصابك سلفانه وبتمشي بيمشي الدم عندك بطريقه مزعجه في جسمك وسريان الدم والقلب عندك بينبض بشكل عالي، فيصير في ضغط على الشرايين والاعضاء الداخليه. فاحنا لما نعطي له الليمون ايش يصير؟ يصير يخفف من سريان الدم، يوسع الاورده، يخفف، يصير في برود نوعا ما بالنسبه لضخ الدم في الجسم، فمن هنا يصير له صفة مهدئة للأعصاب ويقلل الكوليسترول في الجسم، فيقوم يحفز الجهاز اللي هو الكبد الداخلي على حرق الدهون وتخفيض الدهون الغير صحية، لأنه عندنا كوليسترول حميد وكوليسترول غير حميد.
4: طيب جميل. طيب، عندنا أيضا مشاركة ثانية أستاذة جمانة على الواتساب، أحد الإخوة ننتظر اسمه، يقول السلام عليكم، أنا أتناول غذاء اسمه عادل، أنا أتناول غذاء دائما على فطور وغدا وعشاء تمر ولبن، نادرا ما أفطر فطور عادي أو غدا وعشاء، وأتناول بعض الفواكه.
2: يعني هو بيعمل حمية بالتمر والعسل.
4: أنا فهمت كذا من المشاركة إنه تقريبا يعني تقريبا هو يحاول التمر واللبن يعني في كل وجباته أتوقع.
2: طيب، أعتقد إنه هو بيعمل حمية.
4: أيوة هو كتب إنه حمية.
2: ما هي حمية مو مستمرة؟ إذا أنت في حالة حمية مستمرة على هذا الأسبوع أو أسبوعين على اللبن والتمر أو هذه الطريقة، أنا ما أفضلها. لكنها هي مدرسة من المدارس تقول لك إنك أنت تقدر تأخذ حمية لمدة أسبوعين، تعتمد على مادة غذائية معينة لمدة أسبوعين وتخسر الوزن، بعدين ترجع للحميات الصحية اللي هي النظام الغذائي المعتمد على حساب السعرات الحرارية وتوزيعه ما بين بروتينات وكربوهيدرات ودهون وأملاح معدنية وفيتامينات. إذا أنت رح تعمل هذا الشيء أنت في السليم. إذا أنت ما رح تعمل هذا الشيء وحتستمر على التمر واللبن أو التمر والهذا، صدقني أنت رح ترجع كأنك إيش بتعمل مجهود جبار بتحاول إنقاص وزنك، وغير كده إنك أنت تحرم نفسك من المعادلة الصحية في أجسامنا ما بين البروتينات والكربوهيدرات والدهون والأملاح المعدنية، وتحتوي جسمك بس بمادتين غذائية اللي هي معتمدة على التمر واللبن. صحيح إنه اللبن فيه كل الاحتياجات الصحية بالنسبة لأجسامنا، لكنه فقير بالنسبة للأشياء الثانية. يعني مثلا الألياف ما هي موجودة في اللبن، التمر ما هي كل الأشياء، التمر كله سكريات، أنت بتدخل كميات عالية بالنسبة للسكريات، فانتبه من هذا الشيء. لازم انك انت تحدد الزمن لهذا الشيء وترجع للأغذية الصحية وما يصير في عندك اضطراب في الموضوع. بالنسبة للفواكه، اوكي بالعافية على قلبك انك انت بتاخد فواكه، لكن برضو انا اقول لك لازم ترجع للأغذية الصحية، لانه كل حاجة هي منظومة في أجسامنا، كل حاجة لها احتياجها وكل حاجة لها دورها في أجسامنا. كمان هنا عندنا أستاذي بالنسبة للتويتر في على صفحتي وفي تويتر، في هنا عندنا سؤال بالنسبة للأخت غزلان بتقول
4: فضل.
2: احنا قبل يومين تكلمنا عن الغدة الدرقية والعلاج بالإشعاع والعلاج بالأدوية الهرمونية، فتسأل هل مريض الغدة الدرقية يتوجب عليه أن يأخذ الدواء والعلاج بالإشعاع ولا يلجأ إلى الجراحة؟ أنا بقول لك دائما نحاول نقلل الجراحة، نخلي الجراحة آخر طريق من الطرق الباب اللي ممكن ندقه، نحاول نعدل تغذيتنا بالنسبة للغدة الدرقية. طبعا هنعمل إن شاء الله بإذن الله يوم بكامل عن الغدة الدرقية ونشرح لكم أكثر اللي هي فرط إفراز الغدة الدرقية وكفلها. نحاول نأخذ الأدوية وما نستعجل في الإشعاع باليود، لأنه الإشعاع العلاج باليود، أعتذر، العلاج باليود المشع له آثار جانبية كثيرة، منها تساقط الشعر، منها مشاكل صحية كثير. هو علاج ما أقول شيء فيه، لكن الواحد يحاول قد ما يقدر يأخذ أدويته بالنسبة للهرمونات، معادلة الهرمونات والتغذية، وبعدين يلجأ للعلاج باليود المشع، وبعد العلاج باليود المشع اللي هي
4: جميل. طيب معنا أيضا مداخلة هاتفية من أخونا صالح العمري من الرياض. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
4: حياك الله، مساك الله بالنور، تفضل.
5: سمعتكم كنا في الأستاذة.
4: تفضل، تسمعك الأستاذة جمانة.
5: سمعت الأستاذة جمانة فيها. أنا عندي الولد نحيل مرة، والصبح يدوب يأكل فطور كذا خفيف، يعني قطعة خبز مع عدس كذا. المهم إني أعطيه حبتين تمر، وبلا صح أقصب عليها، حبتين تمر وملعقة زيت زيتون وملعقة عسل. ما أدري هذا تأثر على معدته، هل هذا يعني يسوي ضغط، هل يتحمل بطن الطفل ما يتحمل؟
2: هو كم عمره؟ كم عمره؟
5: عمره 8 سنوات.
4: 8 سنوات.
2: 8 سنوات. هل صحته طيبة الحمد لله، بيتحرك ويروح ويجي؟
5: ترى والله ما اسمع صوت الأستاذة كويس. ترى
4: تسألك تسألك إذا كانت صحته يعني جيدة، يروح ويجي ويتحرك الحمد لله طبيعي؟
5: ايوه طبيعي الحمد لله، اما الحركه طبيعي كل شيء، بس الاكل قليل جدا.
2: هل انتم طبيعتكم في البيت، طبيعتكم اجسامكم نحيله؟
5: لا والله فينا المليان وفينا الوسط، بس متوسطه تقريبا، متوسطه يعني.
2: اوكي. انا سالتك هذه الاسئله عشان بعض الاحيان يكون احنا اساسا اطفالنا بنيتهم زي بنيتنا واحنا صغار، فما نقلق من هذا الشيء. اذا ما يشتكي من اعراض مشاكل صحيه، نقوم نخليه زي ما هو في اغذيته. اي غذاء يتناول الطفل يحول ماده لمواد مفعله في داخل اجسامهم. لا تقصبوا على شيء عشان خاطر ما يصير ردة فعل بالنسبة لكره المادة الغذائية. التمر حاول تجيب أنواع من التمر مختلفة، ممكن تجيب التمر باللوز، التمر في المكسرات مختلفة، في عندك تقدر تجيب مثلا التين، الفواكه. لا تعتمد على غذاء واحد. أنا أحييك إنك أنت بتحاول تغير له نظام الغذاء، وتحاول إنك أنت تضيف له الإفطار عشان ما يخرج من بيته وهو جيعان. أنا جدا أحيي هذه النقطة. جميل. فيك والبادرة الجميلة اللي كثير نفتقدها بالنسبة للآباء والأمهات. وحاول إنك تغير له، التغيير مهم. حاول إنك أنت تفهم منه هو إيش ممكن يأكل أغذية، أو إيش الأغذية المحببة بالنسبة له، وتوجهه لي أو تجيبها بطريقة لا غير مباشرة له.
4: جميل. شكرا لك أخونا صالح العمري من الرياض. طيب بالنسبة للأستاذة جمانة، نعود إلى موضوعنا اليوم ومواضيعنا ومحاورنا. بالنسبة للأستاذة جمانة، أنه موضوع الاكتئاب، هل هناك أغذية تحارب الاكتئاب؟
2: الأغذية اللي بتحارب الاكتئاب هي أدرجناها من أول، وهي أول حاجة الصدفيات، ثاني شيء السبانخ، الأفوكادو، الهليون، البيض مرتفع في التريبتوفان اللي هو يرفع درجات الهرمون السعادة، السمك وخاصة أسماك السردين والسلمون لأنها مرتفعة في قيمتها الغذائية الصحية، الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة السوداء، البقوليات والمكسرات بشكل عام، الزبادي بشكل عام، الموز، وعندنا كمان من الأغذية اللي ترفع هرمونات السعادة اللي هي البقوليات بشكل عام.
4: هل من هذه الأغذية شيء يعني ممكن يزيد الوزن يا أستاذة جمال؟
2: هي كلها أغذية ممكن تزيد الوزن، مو معناه إنه إحنا هذه الأغذية
4: إذا وظفت بشكل خاطئ. أتوقع أنا
2: صحيح. إذا أكلت بشكل خاطئ والواحد صار مركز عليها، يعني مثلا كثير يقول لك لا الشوكولاتة الداكنة ترفع من هرمونات السعادة، معناها أنا أتناولها بشكل يومي وبشكل مكثف، يعني أنا أكل واحدة في الصباح، واحدة في الظهر، واحدة في الليل. لا، أنت ما رح تأكل غير مرة واحدة في اليوم خلال اليوم، وقطعة لا تتعدى الإصبع عشان خاطر يكون في تحكم في المدخول الغذائي بالنسبة للجسم. ما يصير في عندك زيادة في الوزن، لأنها هي دهون وبروتينات وسكريات، يعني زيادتها عن حدها تنقلب ضدها.
4: يبدو معنا اتصال أحمد الغامدي من جدة. تفضل يا أخوي أحمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله، حياك الله.
6: حبيبي بس حاب أسأل الدكتورة، عندي في المعدة في آلام زي القولون، لكن لما راجعت المستشفى أنه الألم يقول الدكتور أن فطريات وبكتيريا زايدة تهيض القولون. هل في أكلات معينة تهيض أو أنه شيء طبيعي يصير لكل إنسان؟ يعني هل أنا أكل أكل معين يجيب لي شيء ذا أو أنه طبيعي أنه تهيض القولون كل فترة وحاجة زي كذا؟
4: طيب.
6: الشيء الثاني بالنسبة للتخفيف الوزن وتخفيف الوزن، في أكلة أخذها قبل النوم أو أول ما أصحى تساعد في التخفيف؟ يعني الفطور يكون معين أو عشاء معين يساعد في التخفيف أو لا؟
4: طيب يعطيك العافية أحمد. إذا أستاذ جمانة تسألين سؤال أو
2: أخ أحمد، أبغى أسألك الآن أنت كم وزنك؟
4: أحمد تسمعنا؟ الأستاذ جمانة تسألك عن الوزن.
6: الوزن تقريبا 94.
4: 94.
2: والطول؟
4: وطولك يا أحمد؟
6: 178.
4: 178.
2: طيب أخ أحمد، أول حاجة القولون عندك إذا هو متأثر، بعض الأحيان القولون يتأثر بالنفسية إذا أنت أساسا مزعوج من شيء معين أو أنك أنت تكون حاسمة.
4: طيب أوكي، إحنا حنقفل معك يا أحمد عشان بس تسمع تسمع الإجابة من الراديو أفضل لك. يعطيك العافية أحمد، شكرا جزيلا لك.
2: أوقات إحنا أما أصحاب مرضى القولون أو أصحاب القولون المتهيج، أوقات إنه هو أساساً أعصابه تلفان، يعني الواحد يكون حساس، يكون يعني مو بسرعة يتقبل الناس، يكون عصبي أو إنه يكون ما ينفس عن نفسه فيقوم ينعكس عليه داخلياً. هذا الشيء يعني حاول إنك أنت تشوف بالضبط فين الخلل في هذا الموضوع وتسده. بالنسبة للبكتيريا، إذا أنت أساساً عندك بكتيريا في جسمك إنك تبغى تطردها، ممكن إنك تتناول اللي هي الأغذية اللي تساعد على الإخراج بشكل عام، يعني مثلاً تأخذ حبوب الردة أو تأخذ الألياف بشكل عام، تشرب موية كثير، تأخذ اللبن. اللبن عندنا بيقوي البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويضعف البكتيريا السيئة لأجسامنا فتنظف البطن. فيما أوقات إحنا بناخد كتير بياخدوا السنة، عشبة السنة، خذ عشبة السنة لو مرة في الشهر أو مرتين، بس انتبه إن هي لتنظيف الأمعاء، فانتبه إنك أنت تجلس في البيت. بالنسبة لتخفيف الوزن، ما في غذاء معين اسمه أنا أخده في الليل عشان خاطر يخفف لي وزني. الوزن هو عبارة عن أعوام متراكمة من الخطأ في أخذ الأغذية. لازم توقف الأخطاء الغذائية، لازم توقف أغذيتك اللي بزيادة بتاخدها، لازم إنك أنت تنتبه إنك أنت تتحرك في جسمك، لازم تتحرك، لازم تقلل أغذيتك، لازم تاخد حمية غذائية متوازنة تتناسب مع وزنك وطولك، لأنه هنا عندنا الوزن زايد بكثير عن الطول. فهنا لازم على الأقل وزنك المثالي لازم يكون من 80 إلى 78، ما يزيد عن كده. إذا زاد عن كده معناه إنك أنت عندك زيادة وزن، وزيادة الوزن تتحكم ليها عليها بعيد الشر عنك أمراض مختلفة بين سكري وضغط ونقرس وهذه الأشياء. فإحنا نحاول يعني إن شاء الله بإذن الله نحاول نقص الوزن، نبدأ نتحرك بشكل صحي ونتناول أغذية صحية.
4: جميل.
2: مو الأغذية ما هي فعل سحري أو عصا موسى اللي أنت راح تغير فيها، لا، انتبه من هذا الشيء، لازم أنك أنت تعتمد برنامج غذائي متوازن وتستمر عليه.
4: جميل، شكرا لأحمد الغامدي من جدة. في الواتساب أيضا أستاذة جمانة، يعني أخونا بدر الأحمدي من جدة يقول: السلام عليكم، كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ عمرها 6 سنوات، وهل في أغذية تساعد الأطفال على النطق؟ عندي ولد عمره 2 سنة لا يتكلم إطلاقا.
2: النطق هذه أوقات الطفل يتأخر في النطق بسبب كثرة مشاهدته للتلفاز. يصير أوقات، ترى هذه نقطة مرة مهمة، أوقات تأخير
4: بسبب المشاهدة المستمرة للتلفزيون.
2: للتلفزيون يصير عنده تشتت، يصير في عنده ألوان كثيرة، مشاهدات كثيرة، لغات مختلفة، موسيقى صاخبة، أشياء مختلفة، أصوات عالية. الطفل المفروض أنه يكون يتكلم مع الناس، يمكن ما أنتوا ما بتتكلموا معاه في البيت. غير كده أنه الطفل أوقات يحتاج أنه عدم النطق هذا ممكن يكون بادرة أو سبب من أسباب التوحد.
4: يا ساتر.
2: خليه يأخذها أو الطفل يأخذه يروح لأقرب مركز يعمل له فحص للسمع، فحص للنظر، فحص للسان والحنجرة. وأوقات يكون عدم اكتمال للعضلة، لأنه النطق هو يحتاج إلى عضلة اللسان، تكون عضلة النطق عنده ضعيفة، فلازم ننتبه لهذا الشيء. مخارج الحروف، المخارج الهوائية عنده ضعيف. ف يعني إن شاء الله بإذن الله هو ما هو مبالغ في الشيء وما قال إنه مرة ما ينطق، قد يكون إنه هو بيتكلم بس كلامه شوية ضعيف.
4: والله هو كاتب لا يتكلم إطلاقا، لكن نتمنى إن شاء الله إنه
2: أفضل إنه يعني حقيقي بادرة من بوادر التوحد هو عدم النطق. فلازم يروح لأقرب
4: يراجع على طول
2: من مراكز المسؤولة عن التوحد. أوقات التلفزيون، مشاهدة التلفزيون بكثرة والمشاهدات هذه الخاطئة أو الاستخدام التلفاز بشكل خاطئ يسبب تأخر النطق،
4: لأنه يسمع الطفل أكثر من أنه يتكلم، يعني يضطر أنه يسمع.
2: وغير كده يصير في عنده يعني تشوش، يعني ما هو مركز، يركز على الصورة ولا يركز على الألوان ولا يركز على التلفزيون. وانتقاءكم للأطفال، انتقاء البرامج اللي هو بيتفرجها مهمة ترى، صعبة وهي مجهود. لا تتركوا أطفالكم للتلفزيون، ولا تتركوا أطفالكم للأجهزة اللي هي زي الآيباد، زي الأجهزة الذكية. الأجهزة الذكية هي صحيح نعمة، ولكن بعض الأحيان تكون نقمة. انتبهوا من هذا الشيء. مو الطفل طول الوقت ماشي، حتى في السوق يكون ماشي مع أمه ومحطوط في العربية وماسك الجهاز الذكي هذا. ترى هذه بادرة سيئة، الأطفال بطلوا يمشوا، بطلوا يتحركوا، بطلوا يروحوا، بطلوا يجوا بسبب هذه المشاكل.
4: طيب أستاذة جمانة، يعني بالنسبة لسؤاله الأول، يعني إذا إنه كيف
2: الأول إيش هو
4: كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ طبعا عمر بنته 6 سنوات.
2: طيب الأكل الطبيعي إحنا إيش نسوي؟ الأطفال لما يجوا عندي، بالنسبة للأطفال الصغار السن، في نعمل أشكال في الأكل. مثلا الساندويتش يتقطع على شكل نجمة، يتقطع على شكل مثلثات. إذا الأم ما هي قادرة تسوي هذا الشيء، تحاول إنها تستخدم الألوان، الجزر بدل ما تجيب الجزر العادي أو تقطعه بشكل صغير، تقطع في جزر اللي هو البيبي كارت اللي هي الصغار الجزر. في عندك العنب يتقطع ويتحط يتقسم في صحن، تجيب لها صحن لحالها، تجيب لها ملاعق ومواد اللي هي حقت التناول الأغذية تكون باسمها أو ملونة بشكلها، بتحبتها في المواد الغذائية، تعتمد على نفسها، ما يصير في كمان توتر وقت الأكل. غير كده تعتمد الأغذية، مثلا تعملنا أشياء خاصة فيها، إنها تكون أحجامها صغيرة، مثلا بدل ما يعمل الكباب أو الكفتة بدل ما تكون بأحجام كبيرة تنعمل أحجام صغيرة. هذه الأشياء نفسية الطفل يحبها. ليش يحبوا عندنا الشيبسات الكثير والأشكال حقت الشيبسات ويتناولها بطريقة شرهة؟ لأنه أول حاجة بتستقطب عينه، تستقطب التذوق عنده، بعدين بيلجأ للفائدة العامة بالنسبة له.
4: جميل. طيب احنا يدوب يعني ما عندنا وقت، لكن مشاركات كثيرة. لكن عندنا ام فارس من جدة في الواتساب بتسأل استاذة جمانة انه تبغى نظام غذائي، طبعا وزنها 90 وطولها 165، وابغى نظام انقص وزني لاني مكتئبة جدا وعندي زيادة من قبل 20 كيلو تقريبا. ام فارس من جدة.
2: طيب أم فارس، أول حاجة سوي تحليل للدم. بعض الأحيان يكون نقص في الهرمونات أو نقص في فيتامينات معينة في الجسم تسبب زيادة في الوزن. هذه أول شيء. ثاني شيء، النظام الغذائي ما هو شيء، يعني أنا زي ما أقوله ما هو عصا سحرية. النظام الغذائي لازم هو عبارة عن نظام حياتي. الحمية الغذائية هي نظام حياة، لازم تبدأ تتحرك، لازم تقلل الكربوهيدرات، تكتر البروتينات، تقلل الدهون الغير صحية، تلجأ لتقليل العادات الغذائية الخاطئة، الجمعات وهذه الأكل الكثير، بدل ما تجتمعوا على سفرات وأشياء، حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة حاولوا انكم تجتمعوا على انشطه صحيه، تحاولوا تزاويوها مع بعض. الجئ للاكل الصحي، وقفي كل الاكلات الغير صحيه. والانظمه الغذائيه يعني تابعيني في تويتر في حسابي جمانة 99 جلال أو جمانة جلال، تقدر تحصلي كتير. وتابعي كثير، بنتحاور عن أنه ما في شيء اسمه نظام غذائي أو أنه حمية غذائية، في حاجة اسمها نظام حياة،
4: معادلة صحيح. وقد تحدثنا عن ذلك في الحلقات الأولى، يعني اللي حاب يرجع يسمع الحلقات موجودة على اليوتيوب في قناة نداء الإسلام. في حلقات الأولى تكلمنا عن السعرات الحرارية، عن كيف الوزن وبنسبة تخفيف الوزن والأمور هذه المتعلقة. عطنا اتصال معنا، اتصال أبو عبد الله. من مين؟ عيسى. من فين؟ عيسى العمري. تفضل أخي عيسى. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله، تفضل.
7: الله يسلمك. بغيت أسأل إيش هي الأكلات يعني اللي تزيد السعادة ومن غير ما تأثر على جرثومة المعدة وقرحة المعدة؟ هذا السؤال الأول. معلش في سؤال ثاني.
4: طبعا.
7: بس يعني بعض المرضى يكون عندهم مكتئب مثلا، فيأخذ دواء من الأدوية مثل البروكسات أو الأدوية المشابهة لها اللي يعني تنباع من غير وصفة طبية.
4: إيه؟
7: فإيش هو البديل له من الأغذية؟ يعني بدل ما أستخدم الدواء مثلا استخدم الغذاء الفلاني.
4: حلو.
7: أيوة، اللي يعني يكون بديل للدواء.
4: حلو، وصلت سؤالك.
7: إذا موجود.
4: طيب. شكرا لك. شكرا لك يا عيسى.
2: الإجابة بشكل بسيط. عموما السمك ما يسبب مشاكل في الجرثومة ولا يثيرها عموما. إذا السمك طازج يرفع هرمونات السعادة في الجسم وما يسوي توتر. يعني مثلا بعض الأحيان القولون يكون متأثر والقرحة تكون مشكلة في المعدة وما يقدر الإنسان ياخذ الياف. يعني مثلا البقوليات ممكن تسبب مشاكل بسبب وجود الألياف وبسبب وجود البروتينات فيه بشكل قاتل، يعني مو بشكل قاتل يعني بشكل كثيف، فيأثر على الجسم. فيقوم احنا نقول له لا، حاول انك تتجنبها وألجأ للسمك. السمك عموما في انواع مختلفة له ترفع مستوى هرمونات السعادة. الموز مريح للمعدة، ما في مشاكل أبدا إن شاء الله بإذن الله، ما يسوي لك المشاكل. حتى الألياف حقته ألياف صحية، الجسم يتقبلها بشكل لطيف. عندك الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة السوداء مفيدة، تقدر تأخذ منها قطعة صغيرة وتأكلها وتتناولها. غير كده أمضغ أكلك قبل لا تتناوله، أمضغ أكلك قد ما تقدر. المضغ أو عملية المضغ هذه تفرز الهرمونات بشكل تدريجي في الجسم.
4: جميل.
2: وحاول تحل المشكلة ولا تلجأ للأدوية. حاول إنك أنت تعادل المواد الغذائية الموجودة في جسمك. بعض الأحيان نقص فيتامين د في أجسامنا يسبب اكتئاب ويسبب مشاكل جمة يعني كثيرة. فإحنا نحاول نلجأ إلى رفع فيتامين د في أجسامنا، وننتبه إننا نأخذه من الأغذية وناخده من الفيتامينات. قد نلجأ إلى حبوب اللي هي 3000 وحدة غذائية أو 5000 وحدة غذائية بحيث معادلة الفيتامين د في أجسامنا، فلازم ننتبه لهذا الشيء.
4: جميل. إحنا في آخر دقيقة من البرنامج نأخذ اتصال سريع من أم عبد الله من جدة. السلام عليكم أختي أم عبد الله.
8: وعليكم السلام.
4: تفضلي.
8: ممكن سؤال، المشروب النعناع هل هو منبه ولا مهدئ منوم؟ أبغى أسأل عن المشروبات المنومة المهدئة.
2: المشروبات أهلا وسهلا فيك. النعناع مهدئ بشكل عام، يهدي الجسم، ما بيرفع أبدا، ما بينبه الجسم، ما في كافيين أبدا. كويس، وكثير يلجوا لي عشان خاطر يهدي أعصابهم. عندك الليمون كمان بيهدي الأعصاب، بس يفضل إن الواحد يأخذه في النهار ما بيأخذه في الليل، لأنه فيه فيتامين سي، ففيتامين سي يعتبر منشط في الجسم. نحاول نلجأ له في أوقات النهار أو أوقات الصحوة، يعني الواحد يكون صاحي فيه. كمان نتجنب المنبهات بشكل عام، القهوة، الشاي، هذه الأشياء. الأشياء اللي تنوم ممكن عندك البابونج. البابونج من الأعشاب الصحية اللي بترخي أعصاب الإنسان. البابونج، اليانسون، الكراوية.
4: جميل.
2: لها تأثير منوم بشكل لطيف للجسم. في أوقات يقول لك الحليب مع العسل يهدي كمان الأعصاب، ويلجأوا للأطفال خاصة الأطفال الحليب الدافئ يرفع هرمونات اللي تساعد على الهدوء ما قبل النوم.
4: طيب، يعطيك العافية يا أستاذة جمان. الحقيقة شكرا لجميع المتصلين، والله في مشاركات لسه ما قريناها وأيضا في مداخلات هاتفية، لكن انتهى وقت البرنامج. إن شاء الله موعدنا معاكم الثلاثاء القادم بمشيئة الله عند الثانية ظهرا. شكرا لك أستاذة جمانة جلال.
2: أهلا.
4: مستمعين الكرام، لمن أراد المشاركة معنا وطرح أسئلته خارج وقت البرنامج على حساب في تويتر أو على حسابي أيضا في تويتر. نلقاكم إن شاء الله على خير. كان معكم إبراهيم الهلالي من التقديم، وأيضا زميلي محمد باصويلح من التنفيذ على الهواء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب.
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم أيها الإخوة نكمل الأدوية الشافية المجربة لصلاح القلوب، وكنا قد تحدثنا عن معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته، وتعلق القلب بالله وحده، وتصفية القلب من الشهوات والذنوب. وحديثنا هذا اليوم هو عن ذكر الله وتلاوة القرآن والأسباب المعينة بعده. الإنسان أيها الإخوة مكون من جسد وروح، وكي يعيش الإنسان وتستمر حياته لابد أن يعطي لجسده وروحه مقومات الحياة. الجسد يحتاج الطعام والشراب ليحيا، والروح تحيا بحياة القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. فحياة القلب والروح بذكر الله بالقلوب واللسان. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء القلوب ودواؤها اللازم، وقد سماه الله جل وعلا بالروح لأن به تحيا القلوب. فقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقد ذكر الله جل وعلا أثر ذكر الله والقرآن على قلوب المؤمنين، فقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه وتعالى عن القرآن وأثره على القلوب:

0: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فبين كيف أن ذكره والقرآن يوجد القلب ويزيدها إيمانا وينينها ويصلحها. ولذا كان لزاما على من أراد صلاح قلبه أن يكثر من ذكر الله وتلاوة كتابه بقلب حاضر خاشع متبتل. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقد بين سبحانه وتعالى حكمة إنزاله للقرآن، وهي أن تتدبر آياته، ففي التدبر صلاح القلوب وسعادة الدنيا والآخرة. وجاء في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن تلاوة القرآن: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. أخرجه ابن أبي شيبة. فقراءة آية واحدة بتفكر وتفهم خير من قراءة ختم بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وأن يذوق العبد حلاوة القرآن. وعن ذلك قيل: إن القرآن ليس كتاب علم نظري أو تطبيقي ينتفع به كل من يقرأه ويستوعب ما فيه، إنما القرآن كتاب يخاطب القلب، أول ما خاطب القلب، ويسكب نوره وعطره في القلب المفتوح الذي يتلقاه بالإيمان واليقين. وكلما كان القلب نديا بالإيمان زاد تذوقه لحلاوة القرآن، وأدرك من معانيه وتوجيهاته ما لا يدرك منه القلب الصاد الصلد الجاف، واهتدى بنوره إلى ما لا يهتدي إليه الجاحد الصادف، وانتفع بصحبته ما لا ينتفع القارئ المطموس. وإن الإنسان ليقرأ الآية أو السورة مرات كثيرة وهو غافل عجول فلا تحرك له في قلبه شيء، وفجأة يشرق النور في قلبه فتنفتح لهذا القلب آية، فتنفتح له عن عوالم ما كانت تخطر له ببال، وتسرع في حياته المعجزة في تحويلها من منهج إلى منهج ومن طريق إلى طريق، فيتحول بفضل آية من كافر إلى مسلم، أو يتحول إلى إنسان صالح مصلح داعية إلى الله جل وعلا. من الأدوية النافعة لصلاح القلوب الخبيئة الصالحة عبادة السر. وعبادة السر هي طاعة معينة تقوم بها لا يعلم بك إلا الله جل وعلا. إذا استطاع الواحد أو الواحدة أن يحفظ بينه وبين الله جل وعلا سرا واحدا، قاده إلى أن يكون عنده أو بينه وبين الله أسرارا عظيمة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، وأثر ذلك في القلوب وفي الموازين كبير. ولذا يقول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم سماله ما تنفق يمينه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. فمن أهم ما يصلح القلب ويثبته طاعة السر، فهي بعيدة عن الرياء والنفاق، دليل إخلاص وصدق، لا يستطيعها كاذب ولا منافق. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الذنوب الخفيات أسباب الانتكاسات، وعبادة الخفاء أصل الثبات. يقول ابن الجوزي: لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبئ عنه، وقدره في الناس ليس بذاك. ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع، والقلوب تتهافت على محبته، فتدبرت السبب ووجدته السريرة. وعلى هذا حرص الصحابة والسلف الصالح على إخفاء أعمالهم عن أعين الناس، خوفا من أن يفسدها الرياء تقربا إلى الله. فقد جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وقد عزى الإمام الذهبي إلى إبراهيم الحربي قوله: كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. وكان علي بن الحسين رحمه الله يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة، ويقول: إن الصدقة في الليل تطفئ غضب الرب. وقد تكون الخبيئة الصالحة عبادة خفية كالصلاة في جوف الليل والناس نائم، أو صيام يوم شديد الحر بينما عامة الناس يفطرون. وقد تكون الخبيئة الصالحة قضاء حوائج المسلمين من الضعفاء والعاجزين والمساكين. وقد تكون الخبيئة عمل قلبي محض لا يمكن أن يطلع علي لفاطر القلب وخالقه، وأيما تكون هذه الخبية فهي صلاح للقلب وتزكية له ورفعة في الإيمان. ينبغي للمؤمن أن يحرص أن يكون بينه وبين الله خبيئة. احرص أخي، احرصي أختي، أن يكون بينكم وبين الله عمل صالح لا يعلم به إلا الله. تخيل أنك تذهب في ليلة ظلماء لا يعلم بك إلا الله، فتأخذ شيئا من الصدقة أو شيئا من مما تملكه وتعطيه فقير لا يراك إلا الله، فتقع يوما في مأزق، وتقع يوما في مشكلة، أو تقع يوما في حال صعب، فتلجأ إلى الله جل وعلا وتستغيث بهذا الدعاء وتتوسل بهذا الدعاء إلى الله جل وعلا. الذين انطبقت عليهم الصخرة دعوا الله جل وعلا بصالح أعمالهم. تخيل أن تكون أنت الرابع معهم، ما هو العمل الذي تدعو به؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يصبر نفسه على إيجاد عمل صالح خفي لا يعلم به إلا الله. نسأل الله جل وعلا أن يصلح منا ومنكم الظاهر والباطن، وأن يثبتنا وإياكم على هذا الدين إلى أن نلقاه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM، 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم، ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم.

التعامل مع الأهل. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يتلمس عثراتهم. متفق عليه.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون الكرام، هل تساءلتم يوما كيف ينظر الإسلام إلى الموارد التي نعيش بها ونعتمد عليها؟ هل المال فقط هو موردنا، أم أن الوقت والعقل والعمل والطبيعة كلها أمانات نسأل عنها؟ وهل ندير هذه الموارد اليوم بطريقة ترضي الله وتحقق العدل وتضمن الاستدامة للأجيال؟ أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، وموضوعنا اليوم يحمل عنوان الموارد الاقتصادية في ميزان الإسلام من الاستغلال إلى الاستدامة. ولكي نبحر معكم في هذا الموضوع الحيوي ونستعرض أبعاده الفكرية والعملية، يسعدنا أن يكون ضيفا كريما معنا في هذه الحلقة، وهو صاحب تخصص في هذا المجال، سعادة الدكتور طلال بن منصور الذيابي، الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نرحب بكم دكتور طلال، ونسعد بمرافقتكم لنا في هذه الرحلة المعرفية، ومرحبا أيضا بجمهورنا الكريم الذي يضيء لام. أهلا وسهلا بكم دكتور.
4: حياك الله أستاذ عالي، ونسأل الله تعالى النفع والفائدة، وأن يكون لقاء مبارك إن شاء الله
3: بإذن الله تعالى. وهذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم من أمام الميكروفون عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
3: إذن أحبتنا الكرام، لا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، واسمحوا لي أن أجدد الترحيب بضيف حلقتنا لهذا اليوم سعادة الدكتور طلال بن منصور الذيابي، صاحب الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نجدد الترحيب بكم سعادة الدكتور، ونحن حديثنا في هذه الحلقة يعني سنتحدث بشكل كبير عن الموارد، ولكن في البداية لعلك تحدثنا عن وتعرف المستمعين الكرام عن مفهوم الموارد الاقتصادية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أودع الله سبحانه وتعالى بقدرته في النفس البشرية احتياجها ورغباتها، أو ما يطلق عليها بالحاجات الفسيولوجية من المأكل والمشرب والمسكن والاستشفاء والتعليم إلى آخره. يقول الله تبارك وتعالى مبينا هذه الحقيقة، تلك الحقيقة البشرية وما يتصل بها من سمات فطرية، قوله تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يقول تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وسخر عز وجل جميع مخلوقاته وما في الأرض والسماء لبني آدم، قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم تفكرون. فالموارد بمفهومها العام هي الوسائل المستخدمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية عبر توليد السلع والخدمات. وهي على ذلك تكون على نوعين: نوع يطلق عليه موارد حرة غير اقتصادية، وهي ما يمكن الاستفادة منها من غير تحويل، أي توجد على شكل الطبيعي في الأرض كالمياه الجارية وكالشمس وكالرياح وكالهواء، وهذه لا يجرى عليها عمليات تحويلية كما هي الموارد الاقتصادية التي تأخذ معنى اقتصادية من هذا الجانب.
3: يتم الاستفادة منها كما هي،
4: كما هي بالنسبة للسلع الحرة الغير اقتصادية. أما السلع الاقتصادية فهي تتسم بسمتين: السمة الأولى أنه يتم عليها عمليات تحويلية، وبالتالي هي بذل فيها جهد، وهذا الجهد يحصل على ما ينتج من تلك الموارد من سلع أو خدمات مقابل ثمن، لأن بذل فيها جهد، وهذا الجهد هو عبارة عن ثمن هذه الموارد التي وجريت عليها هذه التحويل، ما يسمى بعوائد عناصر الإنتاج فيما بعد. هذه الموارد الاقتصادية تحقق نفعا، ولابد أن يعمل فيها مثل ما قلنا سابقا، يعمل فيها بعض العمليات التحويلية أو ما يطلق عليها بالعمليات الإنتاجية. وهذه العمليات الإنتاجية تتم من خلال عناصر الإنتاج التي سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله. السمة الأخرى لكون هذه الموارد اقتصادية الندرة، ولكن قضية الندرة هذه قضية جدلية ما بين الأنظمة الاقتصادية، وسنتحدث عنها إن شاء الله عندما نصل إلى المشكلة الاقتصادية وموقف الأنظمة الاقتصادية منها. ولكن هذه السمة أو الندرة هي أيضا ما جعل من الموارد اقتصادية، يعني كونها محددة أو محدودة، وبالتالي يكون مصطلح الاقتصادية من هذا الجانب، جانب أنها محدودة وتحتاج إلى
3: جهود
4: حتى أننا يعني نستخرجها وننتفع بها،
3: مثل الذهب والألماس.
4: بالضبط بالضبط.
3: والنفط كذلك أيضا.
4: أي نعم، هذه إن شاء الله نتكلم يعني إحنا نصل إليها إن شاء الله
3: بإذن الله. طيب دكتور، يعني بحديثكم عن هذه الأنواع الاقتصادية وكذلك يعني طبيعتها، يعني لعلكم أيضا يعني تعرجون على نقطة أهم هذه الأنواع، وكيف لهذه الأنواع أن تتحكم بفكرة الطلب والأسعار كذلك أيضا.
4: قبل ذلك نريد أن نتعرف على ما هي هذه الموارد، ما هي الموارد الاقتصادية.
3: صحيح.
4: الموارد الاقتصادية أو كما يسميها الاقتصاد الجزئي العناصر الإنتاج، هناك اتجاهين الحقيقة. الاتجاه الأول يقسم العناصر الإنتاج إلى ثلاثة عناصر رئيسة تتضمن عناصر فرعية. هذه العناصر هي: العنصر الأول منها هو الأيدي العاملة أو العمل بين قوسين العمل، وهو الجهد البدني والعضلي. الجهد البدني هو المتعلق بالمجهود الجسدي الذي يبذله الفرد في سواء كان عاملا أو فنيا أو أيا كان،
3: في البحث والاستخراج
4: نعم. ونجدهم كذلك في المصانع وفي غيرها من مجالات العمل. وهناك الجهد الفكري أو العقلي المتمثل في الإدارة وفي التخطيط وفي التنظيم وفي الوظائف التي تعتمد على الجهد الذهني والعقلي كالتدريس وكالطب وكغيرها. العنصر الثالث وهو ما يعتبره البعض مهما ولا يمكن يتم من دونه الإنتاج، وهذه مسألة نسبية، وهو رأس المال. رأس المال عندما يطلق يتبادر إلى الذهن النقود أو المال السائل، والحقيقة أنه قد يتعجب البعض من أن النقود السائلة أو النقود في صورتها السائلة لا تعتبر رأس مال بالمفهوم الاقتصادي. المفهوم الاقتصادي لرأس المال هو ما يسهم في العملية الإنتاجية بشكل مباشر كالآلات والمعدات والمباني والسيارات والعقارات، أو ما يعرف بالأصول الرأسمالية سواء كانت منقولة أو المتحركة. كثيرا ما أضرب هذا المثال لطلبة، أقول ضع 1,000,000 ريال في غرفة وانتظر عليها سنة سنتين، هل يتغير شيء؟ لكن إذا ما جئنا بهذا المليون واشترينا به آلات ومعدات، هذه الآلات ستنتج وستعمل من خلال التوليفة بين عناصر الإنتاج.
3: يتم الاستفادة منها والعمل عليها وتطويرها كذلك أيضا، والاستفادة أيضا حتى يعني حتى من مسألة سعرها. يعني أحيانا المال ربما في هذا الزمن يكون له يعني قيمة معينة، ولكن في زمن آخر يتغير، ولكن الأصول تكون يعني بشكل كبير يعني ثابتة.
4: نعم. الاتجاه الآخر لتصنيف عناصر الإنتاج وهو نفس التصنيف السابق، ولكن أفرد عنصر التنظيم الذي كان ضمن عنصر الأيدي العاملة السابق، أفرد بعنصر مستقل. هذا الاتجاه رأى في أن الأيدي العاملة أو البشر لهم حظهم، أو الجانب الفكري بطبيعة الحال له أهميته ودوره في النشاط الاقتصادي. فهو الذي يخطط، وهو الذي يدير، وهو الذي ينسق، وهو الذي يعمل على أن يولف بين العناصر المختلفة. في عنصر ثالث احنا قلنا الأرض. الأرض وما تحويه من معادن ذكرتها سابقا أستاذ علي، وهي ما تختزنه أو ما يسمى بالموارد الطبيعية، وهي ما تختزنه الأرض داخلها من معادن، من نفط، من مياه جارية أو مياه آبار أو جوفية. هناك ما فوق الأرض من أشجار، من مياه جارية، من مخلوقات مختلفة، حول الأرض من شمس، من رياح، من هواء، من أمطار إلى آخره. نعود إلى قضية العنصر المستقل وهو التنظيم. الحقيقة أن هذا التقسيم الرباعي الذي هو رأس المال والأيدي العاملة والأرض والموارد الطبيعية والتنظيم يتوافق مع الاقتصاد الإسلامي. ومبرر ذلك أنه في البداية الاقتصاد الإسلامي يعطي العنصر البشري أو المورد البشري أهميته في عمله وفي نتاج فكره، وكونه هو الأساس. أيضا عندما ننظر إلى هذا المورد البشري هو الذي يعمل على التنسيق وعلى التخطيط وعلى الموائمة بين العناصر الأخرى. هو يخطط لرأس المال ويبحث عن الفرص ويقتنص الفرص الأمثل من خلال الدراسة والبحث والتحليل. فهو يعمل عقله في بعض المسائل الفنية والرياضية والتحليلية ليكون المشروع الذي يختار والفرصة التي تختار أقرب إلى يعني مستويات متدنية من المخاطر، وأيضا يكون فيها سمة الاستدامة للمجتمع وللأفراد. بالنسبة لأهم عنصر من هذه العناصر ما في شك أنه المورد البشري، وذلك كما سبق أن ذكر أنه هو العنصر المنسق والموائم بين والمؤلف بين هذه العناصر. وفي قوله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر دليل على أهمية البشر. ولدينا أيضا دليل على أن الموارد بدون الإنسان لا يمكن أن يستفاد منها. ففي الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر وأخرجه أصحاب السنة الأربعة وحسنه الألباني، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل في بيتك شيء؟ فقال نعم، حلس نقعد عليه ونلبس بعضه وقعب نشرب فيه. فقال ائتني بهما. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهما عمل المزاد المعروف وأنشأ المزاد الذي الكل يعرفه. فاشتراه أحد الصحابة رضوان الله عليهم بدرهمين، فأخذ الدرهمين وأعطاه إلى الرجل وقال لا أرينك اذهب واحتطب وبيع واشتر، ولا أرينك لمدة 15 يوما. فلما جاءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه وقد اشترى وباع وكان معه مال وفير، ويعني اشترى به السلع والخدمات تلبي احتياجاته ورغباته. فهنا الملحظ الذي نأخذه من هذا الحديث أن الموارد التي كانت رأس المال الذي كان موجودا المتمثل في الحلس والقعب لم يستفد منه وكان ثابتا. صحيح. إلى أن خطط هذا الإنسان ونسق معه بينها
3: واستفاد
4: منها وانتفع بها وجلب من خلالها السلع والخدمات التي لبت احتياجاته ورغباته.
3: جميل. يعني حقيقة يعني الفكر هذا ما يميز الإنسان سبحان الله. يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل في هذه الحياة كل شيء متاح أمام الإنسان، فهو بفكره وبحثه وتطويره واستغلاله للموارد التي هي من حوله يستفيد منها ويستطيع يعني أن يطور حتى من البيئة التي هو فيها من خلال استغلال هذه الموارد. دكتور، كذلك أيضا هناك وظائف للموارد الاقتصادية، لعلكم تحدثوننا عن هذه الوظائف.
4: إن سمحت لي أستاذ علي قبل إجابة هذا السؤال، هناك أيضا عنصر مهم وهو عنصر المعرفة. الآن العناصر السابقة المؤلفات والدراسات تذكر أن هذه عناصر تقليدية، لكن هناك الآن العنصر الحديث والعنصر المتميز وذو السمة الحديثة وهو المعرفة. المعرفة وأقصد بها تلك التي من خلالها يتم إنتاج سلع وخدمات معتمدة على المعرفة التكنولوجية، المعرفة التكنولوجية والتقنية التي الآن يعني منتشرة بشكل كبير، ولعل يعني أبسطها التطبيقات التي نراها.
3: صحيح.
4: الحاسوبية والتطبيقات الخدمية التي نراها على مستوى الدول وعلى مستوى المجتمعات،
3: وهذا ما يميز يعني الكثير من الدول أنها متقدمة معرفيا، وهناك دول يعني عكس ذلك.
4: أي نعم. بالنسبة للموارد البشرية الموارد الاقتصادية لديها يعني العديد من الوظائف. أولى هذه الوظائف كما سبق أن ذكر وهي أنها تعمل على تلبية الحاجات والرغبات الإنسانية، ويمكن من خلالها أن ينتفع الإنسان وأن يوفر ما يحتاجه من مأكل ومن مشرب ومن ملبس ومن استشفاء ومن تعليم وخلافه. أيضا الموارد الاقتصادية تعمل على الابتكار والاختراع من خلال يعني على سبيل المثال كما ذكرنا المعرفة. المعرفة مورد من خلاله يتم الابتكار والبحث والاختراع، المنتجات الجديدة التي نحن ننتفع بها الآن، التطبيقات الإلكترونية، الحاسوبية، الأجهزة التي
3: الذكية
4: التي نستخدمها وتعامل معها باستمرار. فهذه المنتجات أو هذه التطبيقات التي نراها لو لم تكن يعني بعد فضل الله عز وجل وتوفيقه، لو لم تكن المعرفة متواجدة من خلال البحث والتطوير
3: والابتكار
4: ما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. صحيح. من رغد العيش ولله الحمد ومن سهولة التعاملات، تستفيد من الخدمات التي تحتاجها بالشكل الميسر والسهل ولله الحمد.
3: صحيح.
4: هناك أيضا الموارد سبب للتواصل مع العالم. الموارد نحن ذكرنا أنها تتميز أو تتسم بأنها ندرة أو نادرة، لكن هذه الندرة ندرة نسبية وليست ندرة كلية، بمعنى أنه ما يوجد في مجتمع لا يوجد في مجتمع.
3: صحيح.
4: آخر، وبالتالي نحن نحتاج إلى التواصل
3: والتكامل.
4: ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم خلقناكم
3: شعوبا وقبائل
4: تعارفوا.
3: صحيح.
4: فهذه سنة من سنن الكون. الموارد الاقتصادية تجليها واضحة جلية من خلال أننا كل مجتمع يحتاج إلى مجتمع آخر.
3: جميل. حقيقة الحديث ماتع معكم دكتور، ولكن حان وقت الفاصل. نستأذنك دكتور بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا.
1: الكسب الحلال،
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، ومع ضيف هذه الحلقة سعادة الدكتور طلال منصور الذيابي، صاحب الدكتوراه في الاقتصاد وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نجدد الترحيب بكم سعادة الدكتور.
4: حياكم الله. سلام.
3: الله يعطيك العافية دكتور. يعني نحن قبل الفاصل تحدثنا عن يعني العديد من النقاط الأساسية في مسألة الموارد، تحدثنا عن تعريف الموارد الاقتصادية وكذلك أنواعها وأيضا بعض الوظائف لهذه الموارد الاقتصادية. يعني لعلنا نكمل في حديثنا حول هذا المحور، ولعلي أتبادر إليك بالسؤال دكتور عن الفرق بين الموارد الطبيعية والموارد البشرية.
4: الموارد الطبيعية هي ما وضع الله سبحانه وتعالى في الأرض أو حول الإنسان، فالموارد الطبيعية هي تلك التي على صورتها الطبيعية
3: كما خلق
4: كما خلق الله سبحانه وتعالى. كما سبق أن ذكر، كالمياه وكالشمس وكالرياح وكالمعادن المختلفة وكل الثروات الحيوانية والثروات الزراعية والثروات الأرض ذاتها على طبيعتها التي يمكن أن نستفاد منها في تحويلها إلى أراضي زراعية أو أراضي سكنية وخلاف. المورد البشري هو المورد الإنساني، وما يهم في هذا المورد هو ما حب الله سبحانه وتعالى من فكر ومن عقل ميزه عن غيره من المخلوقات، استطاع بعد توفيق الله عز وجل وبمنه وكرمه أن يستخدم هذا العقل في الانتفاع بهذه الموارد وتوجيهها التوجيه الصحيح، وهو ما يجب أن يكون لنبتعد عن القضية الجدلية الأخرى في الاقتصاد، وهي المشكلة الاقتصادية التي قد نتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله
3: بإذن الله. دكتور، أيضا هناك سؤال ربما أيضا يعني يتبادر إلى أذهان المستمعين ونحن نتحدث عن هذه الموارد، يعني هل دائما دكتور الموارد ملموسة أم أنها تشمل أشياء أخرى غير مادية وغير ملموسة؟
4: كما ذكرت سابقا، الموارد منها ما هو ملموس وهو المشاهد الآن، ترى من المعادن من الثروات المختلفة. هناك من الموارد ما هو غير ملموس وهو الفكر الذي يمكن أن نرى نتاجه من خلال المنتجات المختلفة، المنتجات سواء كان في السلع أو في الخدمات أو في التطبيقات الإلكترونية وخلاف، أو بكل تصنيفات المنتجات أو السلع التي نراها في الواقع المعاش والتي يمكن أن نستفاد منها وننتفع بها.
3: جميل دكتور. يعني وقبل يعني أن نختم حلقتنا لهذا اليوم، هناك يعني مسألة مهمة جدا ألا وهي مسألة التخطيط المالي. لعلك تحدثنا دكتور عن أثر الموارد الاقتصادية على التخطيط المالي للدول.
4: نعم. ما في شك أخي علي أن الموارد الاقتصادية هي مال، والمال يعتبر محافظة على المال من المقاصد الشرعية التي جاء بها الشرع. فمهما كان هذا المال متوفرا وبحجمه الكبير، لكن يحتاج معه إلى التخطيط ويحتاج معه إلى المحافظة عليه.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حكم فسخ الخطبة. الخطبة ليست عقدا شرعيا يلزم الوفاء به، وإنما هي مجرد وعد ينبغي الوفاء به من الطرفين. وقد نص الفقهاء على كراهة فسخ الخطبة عند عدم وجود مصلحة تستدعي ذلك لما فيه من إخلاف الوعد، وأما إن وجدت مصلحة فلا يكره. قال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني: ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة، ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب، لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. انتهى. ولا فرق في هذا بين الخاطب والمخطوبة، والله أعلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلاله.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب، محاسن الإسلام.
5: محاسن الإسلام.
6: الدين عند الله هو الإسلام.
7: هو الإسلام.
8: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
9: إن الدين عند الله الإسلام.
3: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
8: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
6: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
3: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
10: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
3: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم. أرحب بكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي في بداية هذه الحلقة، وأنقل لكم أيضا تحيات الزميل من الإخراج عادل السلهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، هذه المحاسن وهذه التشريعات وهذه الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس ولتنظيم معاشهم وأيضا لما يقربهم من الله تبارك وتعالى. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله عن محاسن الإسلام في الزواج، سنتحدث بشكل

0: الإنسان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الزواج من آيات الله الكبرى في هذا الكون، ولذلك قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج آية من آيات الله تبارك وتعالى، يجتمع رجل بامرأة لا يعرفها ولا تعرفه فيصبح أقرب الناس إليها وتصبح أقرب الناس إليه، وتنتقل المرأة من بيت أبيها وأمها التي ولدت فيها وتربت فيها، وإذا بك تسأل ابنتك أو تسأل أختك أو تسأل عمتك أو خالتك: إلى أين تذهبين؟ قالت: إلى بيتي. فإذا الإسلام في تشريع الزواج يعني نظر إلى هذه الأمور الحقيقية، الفطرة البشرية، فإنك تنقل المرأة من بيت أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها إلى بيتها. وهذه آية أيضا من آيات الله تبارك وتعالى، هذا الرجل الغريب. ولذلك بعضهم يقولون: الزواج يجعل البعيد قريبا والأجنبي نسيبا. والله تعالى ذكر من آياته، يقول: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. يعني القدرة الإلهية تتجلى في أن يخلق من الماء بشرا، وأن يجعل من تلك العلاقة والوشية بين الرجل والمرأة نسبا ويجعل منه صهرا، فهذا أمر عظيم، وهذه قدرة الله تبارك وتعالى التي المطلقة، التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور. طيب، الزواج طبعا يتعلق بغريزة من الغرائز وليس بأم الغرائز. فعلاقة الرجل بالمرأة إنما هي إحدى الغرائز التي ركبها الله تبارك وتعالى في الإنسان لعمارة الكون. الله تبارك وتعالى حين خلق الكون وخلق ثلاث أنواع من المخلوقات التي يمكن أن تعيش في هذا الكون، يمكن، أنا أقول يمكن ولا أقول يعني يجب. المخلوق الأول هو الملائكة، وهؤلاء لا غرائز لهم، وإنما هم لا يعصون الله ما أمرهم
0: مقهورون
1: ويفعلون.
0: على عبادة الله،
1: يعني ما نقول مقهورون، بمعنى أن نقول ليس لهم غرائز تخرجهم عن حالهم العبادي لله تبارك وتعالى. قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس عندهم الغرائز التي تدفعهم إلى الخروج عن الطاعة. وخلق الجن الذين فيهم يعني في أصل خلقتهم، ولذلك عندنا جن مسلمين، في أصل خلقتهم النزعة إلى الشر أكثر من النزعة إلى الخير، وكذلك الحيوان، لا خلق الحيوان، الجن لا، الجن مع الإنسان يشتركون مع الإنسان، خلق الحيوان الذي يعني ينزع إلى الغرائز. ولذلك أحيانا إذا يعني رأوا شخصا يعني يستجيب لغرائزه قالوا: هذا حيوان. هذه ليست شتيمة، وإنما هي تشبيه له بالحيوان الذي لا عقل له، والذي غاية أمره أنه يستجيب لغرائزه، ليس هناك يعني عقل يمكن أن يعيده إلى جادة الصواب. وخلق هذا الإنسان الذي أراده أن يكون عامرا لهذا الكون، فيه غرائز الخير، فيه غرائز الشر، فيه الغرائز التي تعمر الكون، وفيه الغرائز التي يمكن أن تدمر الكون. فجعل الله تبارك وتعالى هذا الإنسان هو الجدير بخلافة الأرض، ولذلك الله قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الله تبارك وتعالى يقول لهم: أنتم لا تصلحون لعمارة هذا الكون، لأنكم لا غرائز لكم، وإنما أنتم مخلوقون للعبادة، لا بد من مخلوق يكون فيه الغرائز التي تعمر الكون. ولذلك ركب الله في الإنسان غريزة لقائه بالمرأة، أو لقاء المرأة بالرجل، هذه غريزة، يعني هي متبادلة، ليست غريزة يعني من الرجل فقط ولا من المرأة فقط، غريزة أيضا حب المال، غريزة حب الولد، غريزة حب الانتصاف، غريزة الظلم، غريزة التعدي، كل هذه غرائز موجودة. يعني بمعنى أنه يعني ينطلق الإنسان إلى هذه الغرائز بمعنى دوافع، كما ذكرتها الدوافع، لماذا خلق الله تبارك وتعالى هذه الغرائز في الإنسان ليعمر الكون؟ لأنه من غير تلك الغرائز لا يمكن أن يصنع شيئا، لا يمكن أن يبني عمارة، لا يمكن أن يتزوج امرأة، لا يمكن أن يدرس دراسة.

0: يقعد 20 سنة يدرس على إيه يعني؟ إيه الغريزة اللي يعني يرجو منصبا، يرجو درجة، يرجو يتزوج
1: يطلب
0: ويتحمل
1: الرفعة.
0: تكاليف كبيرة، لأن غريزة لقائه بالمرأة وغريزة أن يكون في يوم من الأيام له أسرة وله أبناء وله بنات وأن يكون تلك الأسرة. فلما ركب الله تبارك وتعالى في هذا الإنسان الغرائز حماها بالتكاليف، حماها بالتكاليف. طيب ما حكمة يعني خلق الغرائز في الإنسان ليعمر الكون؟ لكن تلك الغرائز إذا تركت بدون تكاليف، بدلا من أن تسهم في تعمير الكون، ستكون سببا في تدميره. ولذلك أتى رب العزة والجلال بالتكاليف التي تجعل هذه الغرائز نافعة، تعمر الكون ولا تدمره، تبنيه ولا تهدمه. فركبت فيه الإنسان هذه الغريزة. أنا عندما أقول غرائز، أن غريزة لقاء الرجل بالمرأة ليست هي أم الغرائز، أقول ذلك لأن الإنسان قد يكون متزوجا، وإذا بك في لحظة من اللحظات يبشرك يقول أنا سأتزوج، فتقول أنت متزوج، يعني بمعنى أنت يأتي في ذهنك أن الغريزة التي تريدها موجودة عندك زوجة، فما الجديد في الزوجة الثانية؟ يقول لك والله أنا ما عندي أولاد. إذا غريزة حب الأولاد والبقاء، أو هي غريزة البقاء، هي الغريزة الأساسية، ليست غريزة اللقاء بالمرأة هي الغريزة الأساسية، وإنما الغريزة الأساسية حب البقاء. فيقولك والله لم أرزق الولد، أو يقولك رزقت الولد ولكن المرأة حصل لها بعض الأمراض فما عادت تنجب، فأنا أريد أبناء. فيعني هذه الغرائز متعددة. فالإسلام عندما خلق الغرائز في الإنسان خلقها ليعمر الكون، ثم أحاطها بالتشريع، ثم لم يتنكر لها، لم يجعلها من الخطايا. ولذلك الإسلام يعني غريزة لقاء الرجل بالمرأة في الإسلام، هل تنكر لها وجعلها جريمة بحيث يقول الإنسان يا رب لما خلقت في هذه الغريزة ثم تركتني ويعني وجرمتها في، تمام؟ فإذا خلق الله تبارك وتعالى هذه الغريزة لعمارة الكون، ثم أحاطها بالتكاليف، ثم جعل لها من المخارج الشرعية ومن المجالات التي يصرف فيها الإنسان تلك الغريزة فيما شرعت من أجله، ما به تحقق غرضها. طيب إذا في باب الزواج نقول الآن غريزة يعني حب أن يجتمع الرجل بامرأة خلقها الله في الإنسان، ثم أحاطها بتكليف وجعل لها بابا أو أبوابا يستطيع من خلالها أن تكون في مجالها الصحيح من خلال الزواج أو ملك اليمين.
1: جميل دكتور، في نقطة مهمة أيضا، إدخال الغرائز في الشريعة الإسلامية حتى تذهب عنها السوءة والعورة، كيف ذلك؟
0: يعني خاصة شوف، نحن عندما نمشي على شريعة الإسلام لا تظهر السوءة ولا تبدو العورة، وعندما نخالف شريعة الإسلام تظهر السوءة وتبدو العورة. أقول لك أنا الآن لو أعطيتني مالا بأي سبب من الأسباب واستعملته أمام الناس، هل يذمونني؟ لا يذمونني. لا. طيب أخذت من جيبك غصبا أو سرقتك من بيتك؟
1: يذمونك.
0: يذمونني، يقول سارق ولا رجال متجبر وهكذا. طيب أنا جئت إلى أناس فطلبت منهم أطلب يد ابنتكم وأتشرف بالقرب منكم ومصاهراتكم وإلى آخره، يستقبلونني أم لا يستقبلون؟ حتى لو رفضوني يستقبلون، حياكم الله وما لك نصيب. لكن لو أن شخصا جاء ليدخل على بيت من غير بابه الذي أراده الله، هناك تشتغل الأمور الأخرى، من مات دون عرضه فهو شهيد، مسألة يعني تحرك إلى يعني. هل في يوم من الأيام ذهب شخص إلى شخص ليخطب منه كريمته، نقول كريمته لقد تكون بنات ابناء أو قريبة، قال له عيب استحي؟
1: لا.
0: ليش؟ لأن الإسلام أدخل هذه الغريزة ضمن الشريعة فذهبت عنها السوء والعورة. لكن تصور لو أن شخصا ذهب إلى بيت وقال لهم أريد ابنتكم أدفع فيها 1,000,000 ريال لتبقى عندي أسبوعا فقط ثم أعيدها إليكم، ماذا سيصنعون؟ لأن هذا في ضوء الشريعة ذهبت عنها السوء والعورة، وهذا بعيد. والصورة واحدة، لقاء رجل بامرأة، لكن لما كان طلب الزواج في ضمن شريعة الإسلام أخرجها من السوءة والعورة، ولما كان طلب المرأة لمجرد الاستمتاع بها لمدة أسبوع أو شهر أو نحو ذلك فإنها تظل في دائرة السوءة والعورة. يلتقي رجل بامرأة تمام في غير الشريعة، يعني يذمهم الناس، يذمون الرجل ويذمون المرأة، لماذا التقوا؟ طيب يلتقي الزوج بزوجته، الأب يسلم ابنته لزوجها ويقول فتح الله عليكم، عيشوا حياتكم، الله يوفقكم، ويدعون لهم، تفرحوا القبيلة، يفرحوا الكبير، يفرح الصغير. فإدخال الإسلام الغرائز في الشريعة يذهب عنها السوء والعورة. من أين أخذنا هذا الكلام؟ أولا من الواقع، هذا أمر مشاهد. يعني إذا فجر رجل بامرأة ثم حملت، أولا إذا فجر بها قاموا عليه الدنيا ولا بد عليه من الحد لأنه تعدى على أعراض الناس، ثم إذا حملت تظل يعني مصيبة كبيرة، ثم إذا وضعت يعني سموه باسم لا يحب أن يسمى به المولود، وبحثوا عن الفاجر ويقولون فاجر عاهر، كل الأوصاف التي يمكن، ويقولون عن المرأة فاجرة عاهرة. طيب إذا تزوجت، أولا في الزواج يفرح كل الناس صغار وكبار، فإذا حملت فرح كل الناس. طيب الحمل هنا والحمل هنا، اللقاء هنا واللقاء هنا،
1: لكن تمام. هذا منظم بالشريعة الإسلامية،
0: هذا دخل ضمن الشريعة فذهبت عنه السوء والعورة. طيب وإذا ولدت، يأتي الأب والأم والأسرة والقبيلة وفرحانين، وحتى الناس يذهبون، يعني بعض الناس يقول لك هذا صهرنا، يتشرفون أنه صهرهم. لماذا؟ لأنه أخذ كريمتهم بما شرع الله، قال فانكحوهن بإذن أهلهن، فيتشرف يقول لك والله هذا صهرنا ونحن نتشرف بأنه صهر. لكن لو كان بطريقة أخرى غير مشروعة،
1: والله شيء عجيب يا دكتور.
0: أي شيء يعني. ولذلك إدخال الإسلام للغرائز في ضمن الشريعة وبتنظيمها بهذه الطريقة أخرجها من السوء والعورة. فإذا ولدت المرأة وهي زوجة، يذهب الأب والأم والقبيلة وفرحانين ويعملوا عقيقة، يعني شيء عجيب جدا.
1: لكن والعياذ بالله الحالة الأخرى،
0: لكن لو كانت الحالة الأخرى تأخذه في كيس وتضعه أمام جامع ولا في كرتونة ولا تتخلص منه، فيرتكبون الزنا ويرتكبون القتل، يعني أمور، ويكون ذلك الكرب فيما بينهم والخصومات، أنت السبب كل يعني. لكن في طيب الآن الرجل عندما يتزوج، مش أحيانا يخاصم المرأة، نريد أولادا. طيب الذين ليسوا على شريعة يقولون نريد أولادا، قل انتبهوا لا يحصل مصيبة، والولد يأتي مصيبة، لأن هذا في إطار الشريعة فذهبت عنه السوءة والعورة، وهذا خارج الشريعة ذهبت عنه السوءة والعورة. قلنا يعني من أين أخذناه؟ آدم عليه السلام الله أحل له كل ما في الجنة إلا شجرة. طيب هل ظهرت له سوءة أو عورة وهو يأكل ما أحل الله له؟
1: لا.
0: لكن لما وقع، وتلك إرادة الله، لكن قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. المهم عندما قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ويعني شجعهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ثم أراد الله أن يكون ذلك العصيان. انظر ماذا يعني يقول القرآن الكريم، قال فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ولذلك نستطيع نقول أن التزام الشريعة الإسلامية لا يبدي السوء ولا يظهر العورة، وأن مخالفة شريعة الإسلام وشرائع الإسلام تظهر السوء وتبدي العورة، وأكثر ما تظهر السوء والعورة تظهر فيما يتعلق بأمر الزواج، لأن أمر الزواج جعله الله تبارك وتعالى على طريقة أيضا على نحو يعني هي حكمة الله في ذلك. انظر كان الرجل يأخذ من المرأة حظه مجرد أن يراها في شارع، هل تقوم أسر؟
1: لا.
0: أي لكن جعل الله فيها شيئا من العيب، جعل الله فيها شيئا من العيب وشيء من الخصوصية وشيء من في اللي بحيث أنه أنت لازم تكون أسرة ولازم يكون في بيت ولازم يكون في أولاد ولازم هذه الأمور كلها. ولا لو كان الرجل إذا رأى امرأة أدرك حظه من غريزته، شافها في الشارع على بعد أمتار، خلاص يكفي، أنا رأيت امرأة. لا، تريد امرأة، تريد أن تتزوج، هتلتقي بها ولكن بشكل خاص. هذا الشكل الخاص قال لابد فيه من بيت، إذا لابد أن تكون هناك بيت.
1: جميل.
0: نعم
1: جميل دكتور، يعني ما شاء الله عليك، يعني تسهب بالحديث كثيرا. لكن يعني نريد أن نعود إلى هذه المحاسن التي ذكرناها أو كتبنا النقاط حولها، لكن بعد فاصل قصير سنتحدث إن شاء الله عن الارتقاء بهذه الغريزة إلى مقام العبودية في الإسلام، وهذا من المحاسن العظيمة في ديننا الإسلامي. مستمعينا الكرام، سنذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في الزواج. فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا في برنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور.
0: الله يحييك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
1: دكتور، نتحدث عن محاسن الإسلام في الزواج، ماذا عن الارتقاء بالغريزة إلى مقام العبودية في الدين الإسلامي؟
0: نحن تكلمنا قبل ذلك أن الإسلام أدخل الغرائز في شريعة الإسلام، فذهبت عنها السوءة والعورة. الإسلام لم يكتفي بهذا الأمر، لم يخرجها عن السوءة والعورة فقط، وإنما ارتقى بها إلى مقام العبادة. فأصبح الإنسان وهو يعف نفسه ويعف أهله في مقام عبادة، والعبادة هنا بمعناها الشامل اللي هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء أصحاب الفقراء وقال: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. ومعنى في بضع أحدكم صدقة أنه عبادة ولا مش عبادة؟ مدام في صدقة يعني أجر. فالصحابة رضوان الله عليهم استغربوا كيف يكون هذا الأمر الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم أمر يتعلق بلذاتنا وبشهواتنا ويكون فيه أجر. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا سؤال استفهامي تعجبي، كيف يا رسول الله نحن الإنسان الآن يأتي شهوته هل يكون له فيها أجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال. بمعنى أنه ما دام إذا وضعها في حلال كان عليه وزر، فإذا وضعها في حلال كان له أجر. فتصور أنك في يعني وأنت تقوم بهذه الغريزة التي ركبها الله فيك، والتي جعلها سببا في العمران، وسببا في تكوين الأسرة، وسببا في إقامة الإسلام، وسببا في نشر الفضيلة بين الناس، أيضا لك أجر عند الله تبارك وتعالى. جميل. فهذا ارتقاء عظيم بهذه الغريزة.
1: جميل دكتور. عدم التنكر للغريزة في الدين الإسلامي وجعلها هي الغرض، يبدو أنك تحدثت أن الغرض ليس الغريزة بذاتها، وإنما بناء الأسرة المسلمة، بناء المجتمع، إقامة دين الله عز وجل، عبادة الله عز وجل في الأرض، هذه هي الغايات من هذه الغرائز التي أوجدها الله عز وجل.
0: لكنها تحتاج إلى شيء من التوضيح. كيف جميل. الإسلام لم يتنكر للغريزة ولم يجعلها هي الغرض؟ عندنا في الإسلام، الإسلام لم يتنكر للغريزة بجعلها في مقام العبادة، وفي نفس الوقت لم يجعل الإسلام الغرض من الزواج هو الغريزة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولمالها ولدينها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لو أن الإسلام جعل الأمر متعلقا بالغريزة لربما اكتفى بجمالها، لأن الجمال هو المحقق للغريزة التي هي في الزواج. لو أراد الإسلام أن يحصل الغريزة مع شيء آخر لقال لمالها، تمام؟ ولو أراد الإسلام أن يتحقق أيضا مع شيء من الافتخار لقال ولنسبها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لدينها. إذن الإسلام لم يتنكر الغريزة بحيث يجرمها ويخطئها ويجعلها جريمة يخجل منها الإنسان، وفي نفس الوقت لم يجعل الزواج الغرض منه الغريزة وإنما جعل الغريزة إحدى المقاصد في الزواج اللي هي إعفاف النفس، ولذلك الإسلام يربط الزواج بأهدافه من إعفاف النفس وللناس ما يتعلقوا به.
1: جميل، نريد أن نتحدث عن هذه الأهداف، بربط الإسلام الزواج بأهداف هذا الزواج.
0: طيب، عندما ننظر في الإسلام ونحن نقول بأنه لم يتنكر الغريزة ولم يجعلها هدفا، الإسلام يعني ربط الزواج بأغراضه العظيمة.
1: ألا وهي
0: أول شيء التناسل والتكاثر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تناسلوا، في رواية تكاثروا وفي رواية تكثروا، فكأنه إذا حصل النكاح حصل التناسل، وهذا التناسل يؤدي إلى إيه؟ إلى الكثرة. قال تناكحوا تناسلوا تكثروا وفي رواية تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. إذن الإسلام لم يجعل الزواج لمجرد قضاء الوطر، وإنما جعل له غرضا وهدفا ساميا، وهو مسألة إنجاب الذرية والنسل. هذا واحد. الغرض الثاني من أهداف الزواج قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هنا ربط الإسلام الزواج ليس مجرد لقاء رجل بامرأة، ولكن هذا الزواج الذي يعني نراه يجعل الإنسان أغض في البصر ويجعله أحصن للفرج. إذن المقصود بالزواج في الإسلام يعني تحصيل العفة المطلوبة من الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى ما خلق هذه الغرائز جعل لها أبوابا، لا يمكن أن يخلق فيك الغريزة ثم يتنكر لها ويجرمها، وإنما جعل لها أبوابا مشروعة، فإذا ما خرجت عن تلك الأبواب المشروعة فإنك تقع في طائلة الحساب. ولذلك انظر الإسلام كله قائم على إقامة الحجة، ولأن الله تبارك وتعالى أراد أن يقيم الحجة على الإنسان في هذه الغريزة التي ركبها فيه، أباح له امرأة، قال أنا لا تكفيني امرأة، قال خذ واحدة ثانية، قال أنا لا تكفيني ثانية، قال خذ ثالثة، المقصود إعفافه، قال لا تكفيني ثالثة خذ رابعة، قال لا تكفيني رابعة لك النار على طول مباشرة، وعليك الحدود وعليك العقوبات وعليك. فالإسلام ربط الزواج بأهدافه اللي هو التحصين، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. إذا أنا عندي مال وعندي أستطيع أني آتي بالنساء، قال لا تزوج، لأن الزواج يحصل الإحصان، الزواج يحصل الإحصان، أما الزنا فإنه يعني يخرجك عن دائرة الإنسان. أيضا قال الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين. ويقول الله تبارك وتعالى فانكحوهن بإذن أهلهن محصنات وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. في الرجل قال محصنين وفي المرأة قال إيه؟ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا الإسلام ربط الزواج بأهدافه، فارتقى به كما ارتقى به إلى مقام العبادة، ارتقى به إلى مقام الأهداف، يعني أصبح شيء له هدف وله غاية،
1: ليست غريزة فقط،
0: ليست مجرد غريزة وقضاء وطر، وإنما يعني يحقق أغراضا عظيمة. ولذلك العقلاء في كل مجتمع فضلا عن أن يكونوا مسلمين يحرصون على الزواج ويرغبون فيه ويسهلون أمره ويحرصون عليه أن يزوجوا الشباب والشابات والأيامى من الرجال والنساء حتى تنتشر الفضيلة وحتى تحصل الأغراض التي شرعها الإسلام من الزواج.
1: جميل دكتور، ما قبل الزواج الخطبة حد للفوضى الأخلاقية. الخطبة في الإسلام هي مجموعة آداب، يعني لو يشاهد الإنسان ما يحصل في في في في غير المسلم عند غير المسلمين مثلا في قضية الخطبة يجد أنها خالية من كل مقومات الأدب والأخلاق التي ينبغي أن تكون عليها، خالية من هذه الآداب والقيم التي موجودة هي في الشريعة الإسلامية. يعني يتعجب الإنسان عندما يرى مثل هذه طرق الخطبة التي تكون يعني عند غير المسلمين، ويعني يقارنها بالرقي والأخلاق العالية الحسنة الفاضلة في الدين الإسلامي.
0: كلامك صحيح، فعلا الخطبة التي هي مقدمة للزواج حد للفوضى. طيب، عندنا في الإسلام طبعا أن تعرف أنه يحرم على الرجل النظر المرأة. في الخطبة يقول الإسلام لابد أن تنظر، اللي هي الرؤية الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. طيب، هل قال انظر وخلاص وانتهى؟ وإنما أجاز النظر إلى الوجه والكفين. الوجه يدل على الحسن، والكفين يدلان على حالة المرأة من النعومة وعدم النعومة. طيب، الإسلام عندما أجاز الخطبة، الخطبة وعد بالزواج أو هي زواج؟ الخطبة وعد بالزواج، ولذلك لما أباح النظر في إلى المرأة المخطوبة لم يبح للخطيب أي نوع من أنواع الحقوق التي تكون بعد الزواج، وهذا حد للفوضى الأخلاقية، حد للفوضى الأخلاقية. ذكرت في بعض يعني غير المسلمين أو في من لا يلتزم منهج الإسلام في الخطبة، غير المسلمين ما محتاج إلى خطبة، تكلموا مشهورة وانتهى الأمر، يعني ما المراحل، يعني يختصرون المراحل مباشرة. من لا يلتزم شريعة الإسلام عندهم الخطبة كأنها زواج، يعني إذا خطب الرجل المرأة يخرج معها، يذهب معها، يختلي معها، ماذا بقي للزواج؟ وأحيانا يحصل فساد عظيم وتحصل مشاكل كبيرة ينتهي الزواج قبل أن يبدأ، بعد أن تكون الضحايا قد حصلت والمشاكل قد حصلت وأصبحت المرأة ليست بنت بيتها وأمور كثيرة جدا وخسائر عظيمة جدا. لكن في الإسلام جعل الخطبة بآدابها وبما فيها، وجعل الاحترازات، أتنظر إلى المرأة ثم نهاك أن تنشر سرها أو أن تفشي خبرها؟ يعني بعض الناس إذا كنت أنت خاطب فعلا لا يمكن أن تذهب لتحكي أن فلانة بنت فلان على النحو الفلاني، إلا إذا كنت إنسان يعني لا خلق لك، أدخلك الناس بيوتهم فلا تفشي أسرارهم، أعجبتك الحمد لله، أيضا لا يجوز لك أن تصف جمالها لأنك تجرئ آخرين عليها، إن لم تعجبك تسكت عنها لأنك تؤدي بها إلى الإضرار، تمنعها عنها خطابا آخرين. وذلك العلماء يقول لكل ساقط لاقط، يعني أنت إذا ما عجبتك خلاص يا أخي ما عجبتك، لكنها تعجب غيرك، فإذا ما ذهبت تشوه سمعتها وتذكر أسرارها وتفشي ما رأيته مما لم يعجب، فإنك تضرها والضرر عظيم عند الله تبارك وتعالى. فالخطبة في الإسلام هي حد للفوضى الأخلاقية.
1: الله يعطيك العافية يا دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وصلنا لختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، تحدثنا فيها عن محاسن الإسلام في الزواج، ولعلنا إن شاء الله نكمل حديثنا في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام،
5: الدين عند الله هو الإسلام،
6: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
9: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
10: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل ألم حكمة، ولكل دمعة أجرا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل قلب منكسر جبرا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام في برنامجكم سلوى القلوب.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: حلقتنا اليوم عنوانها كفر الله بها عن خطاياه. هي كلمات قصيرة في حروفها، عظيمة في معناها. إن بعض هذه الهموم التي تؤلمك، وبعض هذه الأحزان التي تثقلك، وبعض هذه الأيام التي تخنق أنفاسك، هي مكفرات ومحطات تطهير وأبواب رحمة تتشكل في صورة ألم. هل مررت يوما بحالة غريبة تستيقظ وكأن شيئا يجثم على صدرك، تحاول أن تضحك فتطفئها غصة، تحاول أن تستريح فيتسلل القلق إلى جفنيك، تحاول أن تنسى فتجرك الذكرى جرا إلى مواضع الوجع؟ لا بأس، لا تتألم كثيرا، إنها أحزان عابرة وعطايا تتبعها عطايا. إن بعض هذه الآلام رحمة متنكرة جاءتك في ثوب وجع لتربي فيك شيئا أجمل. قد تفسد الهموم صفوك، قد تعكر أيامك، قد تعطل ضحكاتك، لكن في باطنها قد تكون غسلا لقلبك من أدران لا تراها. نحن أحيانا نمشي وفي قلوبنا أشياء صغيرة، ذنب نسيناه ولم نتب منه توبة صادقة، غفلة استأنسنا بها، قسوة نمت دون أن ننتبه، حتى يأتي البلاء فيكسر ذلك الغرور الخفي، لنكتشف في نهاية المطاف أننا لا نملك شيئا. يجيء الحزن فيربي فيك دمعة تصدق، يجيء الألم فيعلمك مكانك الحقيقي من الحياة، أنك عبد ضعيف وأن الله هو القوي اللطيف. وهنا تفهم أن بعض الهموم ليست شرا مطلقا، بل هي تصفية وتطهير وترقية وإن أوجعتك في الطريق. فما أرحم الله بعباده حين يجعل الألم زائرا لا مقيما، حين يجعل البلاء مرحلة لا عمرا، حين يجعل الهموم سحبا لا سماء أبدية. والآن استمع لهذا الحديث العظيم، حديث لو وقع في القلب حقا لأطفأ فيه نيران الخوف ولخفف فيه ثقل الأنين. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. تأمل، لا نصب، لا وصب، لا هم، لا حزن، لا أذى، لا غم، كل شيء يمس قلبك، كل شيء يخدش روحك، كل شيء يحرك دمعتك، حتى أصغر شيء، حتى الشوكة، إلا كفر الله بها من خطاياه. فحين تفهم أن همك كفارة، يبقى الألم ولكنه يصغر في عينك، يبقى البكاء ولكنه يصير أقرب إلى الطمأنينة من الفزع. والآن أريد منك تمرينا سهلا، تمرينا تربي فيه قلبك على الطمأنينة. كلما جاءتك غصة، كلما آلمتك ذكرى، كلما شعرت أن الدنيا تضيق، قل في سرك أو جهرك: إلا كفر الله بها من خطاياه. قلها وأنت تطمئن قلبك وتجبر روحك وتسكن بها نفسك المتوجعة. أيها المستمع الكريم، لا تظن أن الحزن نهاية، فكم من ليل طال ثم جاء الصبح، وكم من دمعة نزلت ثم تبعها فرح لم يتوقع، وكم من قلب قال انتهيت ثم كتب الله له بداية أجمل مما تصور. إنك في مرحلة عبور، ولا شيء في الدنيا يدوم، لا الحزن يدوم، ولا الخوف يدوم، ولا الآلام تدوم.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة. حياتك تشرق بالسلوى سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: التفسير الميسر.
5: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
3: التفسير الميسر.
5: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
3: التفسير الميسر.
5: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
3: التفسير الميسر.
6: التفسير الميسر.
3: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
5: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا، تركوا الكفر، تركوا الطغيان، لكفرنا عنهم سيئاتهم التي فعلوها، ولا أدخلناهم جنات النعيم في الآخرة. ولو أنهم، لو أن اليهود أقاموا التوراة، أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل بالعمل بما في التوراة وبما في الإنجيل، ومنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليهم من الكتب من ربهم، لأكلوا، هذه الثمرة، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، بأن يوسع الله سبحانه وتعالى عليهم الرزق ويفيضه من كل جهة. منهم، يعني من أهل الكتاب، أمة، أي جماعة مقتصدة تعمل بما في التوراة، وهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن سلام وأصحابه وأصحابه، وكثير منهم ساء ما يعملون. ساء يعني بئس ما يعملونه من الكفر والنفاق والطغيان. الله سبحانه وتعالى قال منهم أمة. الأمة في القرآن على معاني: المعنى الأول الأمة بمعنى الجماعة، كما في الآية التي أمامنا: منهم أمة مقتصدة، تلك أمة قد خلت، يعني جماعة. المعنى الثاني بمعنى الملة، قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني ملة واحدة، وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني ملة واحدة. المعنى الثالث الأمة بمعنى الحين، وقت معين، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني حين محدد. وقال تعالى وادكر بعد أمة في سورة يوسف، ادكر بعد أمة يعني تذكر بعد حين. المعنى الرابع الأمة بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة قانتا يعني إماما. المعنى الخامس الأمة بمعنى الصنف، قال الله سبحانه وتعالى طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني أصناف أمثالكم. يا أيها الرسول بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك ولا تكتم شيئا منه خوفا أن تنال بمكروه، قال الله سبحانه وتعالى وإن لم تفعل، يعني إن لم تبلغ ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليك. قال ابن عباس إن كتمت آية فما بلغت رسالتي، إن أخفيت ولو آية فما بلغت رسالتي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لأن الآن الكتمان للبعض كالكتمان للكل. والله يعصمك من الناس، يحفظك أن يقتلوك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالت عائشة سهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقلت ما شأنك؟ قال ألا رجل صالح يحرسني الليلة؟ فبينما نحن في ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال من هذا؟ فقال سعد وحذيفة جئنا نحرسك. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه فنزلت والله يعصمك من الناس، فأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه من قبل أدم وقال انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يهديهم إلى الجنة، لا يهديهم إلى الجنة. قد يقول قائل كيف هذه العصمة والله يعصمك من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شج جبينه وكسرت رباعيته وبولغ في أذاه. فنقول أن هذه الأمور، شج جبينه وكسرت رباعيته، هذه نزلت الآية، نزلت بعدما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل. فهذه الآية لأن المائدة من أواخر ما نزل. قل يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لستم على شيء، يعني لستم على شيء من الدين معتد به، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، بأن تعملوا بما فيه، ومنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزيدن، المعنى تكرر، ولا يزيدن كثيرا منهم من أهل الكتاب ما أنزل إليك من ربك، القرآن إنزال القرآن عليهم سيزيدهم طغيانا وكفرا، لأنهم كفروا بالقرآن. فلا تأس، لا تحزن على القوم الكافرين إن لم يؤمنوا بك، يعني لا تهتم به ولا يضيق صدرك. إن الذين آمنوا والذين هادوا اليهود والصابئون طائفة، والنصارى من آمن، يعني من آمن من هؤلاء بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، جمع بين الإيمان والعمل، فلا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون، لا يحزن على ما فات في الدنيا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أخذنا الميثاق على الإيمان بالله والإيمان برسله، وأرسلنا إليهم رسلا، رسلا كثيرة، وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول، رسول منهم من بني إسرائيل، بما لا تهوى أنفسهم من الحق ماذا يفعلون؟ يكذبون. فريقا منهم، من هؤلاء كذبوا يكذبون، وفريقا من هؤلاء يقتلون، كزكريا. إذن فريقا كذبوا الرسل، وفريق قتلوا الرسل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وحسبوا، أي ظنوا ألا تكون، يعني توجد، تقع فتنة أي عذاب، تصوروا أن الله لا يعذبهم بسبب تكذيبهم للرسل وقتلهم للرسل، فعموا، عموا عن الحق فلم يبصروا الحق، ثم عموا، عموا عن الحق، ثم عموا وصموا، يعني عن استماع الحق، عن استماع الحق، ثم عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى على أعمالهم يوم القيامة. لقد كفر الذين قالوا، حكم الله سبحانه وتعالى بكفر أصحاب هؤلاء، أصحاب هذا القول، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الرد عليهم. والمسيح الذين الذي يعبدونه يقول لهم: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله فقط وحده، لا تعبدوا مع الله غيره، اعبدوا الله ربي وربكم، يعني هو الذي يستحق العبادة، فأنا عبد مثلكم ولست بإله. إنه من يشرك بالله في العبادة أو غير العبادة فقد حرم الله عليه الجنة، يعني يمنعه من دخول الجنة، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. أعظم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى. المشرك ليس له أحد يمنعه من عذاب الله سبحانه وتعالى، لا أحد يشفع له. لقد كفر كذلك الذين قالوا إن الله ثالث

العبادة وهو الخالق. وإن لم ينتهوا عما يقولون من التثليث ويوحدوا الله سبحانه وتعالى، ليمسن الذين كفروا، الذين ثبتوا على الكفر، منهم عذاب أليم أي مؤلم، وهو النار في الآخرة. ثم حث الله سبحانه وتعالى هؤلاء إلى التوبة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون مما قالوا؟ هذا استفهام توبيخ، والله غفور لمن تاب رحيم بهم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت أي مضت من قبله الرسل، فهو يمضي مثلهم وليس بإله كما زعموا، وإلا لما مضى مثلهم. وأمه صديقة، الصديقة يعني المبالغة في الصدق، كانا يأكلان الطعام كغيرهما من الناس، ومن كان كذلك يأكل الطعام لا يكون إلها، لأن الذي يأكل الطعام هذا فيه دليل ضعف وما ينشأ من البول والغائط، فالإله منزه عن هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول وأمه. الأم في القرآن لها معاني. المعنى الأول، الأم يعني الأصل. قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني أصل الكتاب. المعنى الثاني، الأم يعني الوالدة التي ولدتك. قال تعالى فلأمه الثلث، ورجعناك إلى أمك، وأمه صديقة. المعنى الثالث، الأم أي المرضعة. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. المعنى الرابع، مشابهة الأم في الحرمة والتعظيم، وأزواجه أمهاتكم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، سميت أم لمشابهتها في الأم في الحرمة والتعظيم. المعنى الخامس، المرجع والمصير. قال تعالى فأمه هاوية، يعني مصيره ومرجعه هاوية أي النار. انظر كيف نبين لهم الآيات الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى ليس ثالث ثلاثة. ثم انظر أنى يؤفكون، أنى يعني كيف يؤفكون أي يصرفون عن الحق مع قيام البرهان. قل أتعبدون من دون الله، يعني غير الله سبحانه وتعالى، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، كعيسى وغيره مما يعبد من دون الله، والله هو السميع لأقوالكم، فيجزيكم الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة، العليم بأحوالكم. فهذا استفهام للإنكار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا تغلوا في دينكم، الغلو تجاوز الحد، لا تتجاوزوا في دينكم غلوا غير الحق بأن تضعوا عيسى تحت منزلته أو ترفعوه فوق حقه، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل بغلوهم، وهم أسلافهم، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل أي أسلافهم، وأضلوا كثيرا من الناس، وضلوا عن سواء السبيل، عن الطريق الحق. لعن الذين كفروا، اللعن من الله، الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود. اللعن إذا كان من عند غير الله، من نبي أو صالح أو رجل، يكون دعاء عليه بأن يطرد من رحمة الله. وهنا فرق بين لعن الله ولعن الرسول أو غير الرسول. فلعن الله معناه الطرد عن رحمة الله، وأما لعن الأنبياء أن نبيا يلعن أو رجل أو أن رجلا يلعن، معناه يدعو عليك بأن تطرد من رحمة الله. لعن على لسان داود بأن دعا عليهم فمسخوا قردة وهم أصحاب أيلة، وعيسى بن مريم بأن دعا عليهم فمسخوا خنازير وهم أصحاب المائدة، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك يعني اللعن بما عصوا الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعتدون يتجاوزون حدود الله.

0: سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال على لسان، اللسان في القرآن على معاني. المعنى الأول اللسان بعينه، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ولسان وشفتين. المعنى الثاني اللسان بمعنى اللغة، وما أرسلنا رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغة قومه، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. معنى اللغة. المعنى الثالث الدعاء، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، يعني على دعائهم. المعنى الرابع الثناء الحسن، قال تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء، أي ثناء الحسن. كانوا من صفاتهم بسبب اللعن هذا، كانوا لا يتناهون، لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر، عن معاودة منكر فعلوه من قبل. لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس فعلهم هذا. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا، فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريبه. فلما رأى الله سبحانه وتعالى ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. ترى يا محمد كثيرا منهم من اليهود يتولون الذين كفروا، يتولون المشركين كفار مكة الذين يعبدون الأصنام بغضا لك فقط. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من العمل لآخرتهم، أن سخط الله عليهم، هذا الذي عملوه يسبب سخط الله سبحانه وتعالى عليهم، وفي العذاب هم خالدون في الآخرة، يخلدون إذا دخلوا فيها. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه ما اتخذوهم، هؤلاء اليهود ما اتخذوا الكفار أولياء، المشركين أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن الإيمان. لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة للذين آمنوا من هم اليهود والذين أشركوا من أهل مكة بسبب تضاعف كفرهم وزيادة جهلهم وانهماكهم في اتباع الهوى. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أقرب مودة يعني مودتهم للمؤمنين أقرب من اليهود والمشركين. وهذه الآية خاصة في وفد نجاشي القادمين عليه من الحبشة، قرأ صلى الله عليه وسلم سورة ياسين فبكوا وأسلموا، فليست الآية عامة في النصارى، وإلا قد واجه المسلمون من النصارى كالحملات الصليبية ما لم نواجهه من اليهود ومن غيرهم. فالنصارى هم من يعني أكثر قتلا، أكثر قتلا من غيرهم، لكن المراد بالآية جماعة خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بسبب أن منهم قسيسين يعني علماء ورهبان أي عباد، وأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما استكبر اليهود وأهل مكة. وقلنا أن هذه الآية نزلت لجماعة خاصة من النصارى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا سمعوا، هؤلاء الجماعة جماعة خاصة من النصارى، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، عرفوا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تجردوا للحق فعلموا أن ما أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد هو الحق. يقولون ربنا آمنا، صدقنا بنبيك وصدقنا بكتابك فاكتبنا مع الشاهدين المقربين، المقربين لله سبحانه وتعالى بسبب تصديقهم اكتبنا معهم. لما عيرهم أقوامهم قالوا ردا عليهم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق أي القرآن، يعني لا مانع لنا من الإيمان مع وجوب، يعني يقتضي وجود القرآن وهو صدق أن نؤمن به، ونطمع بإيماننا أن يدخلنا ربنا في الآخرة مع القوم الصالحين أي المؤمنين، يدخلنا الجنة معهم. قال الله سبحانه وتعالى: فأثابهم الله بما قالوا لما ماتوا جنات تجري من تحتها الأنهار إذا ماتوا وبعثهم الله خالدين فيها، إذا دخلوا فيها يخلدون، وذلك جزاء المحسنين، المؤمن الذي يؤمن بالله ويصدق هذا جزاؤه. ثم ذكر لما ذكر الفريق الأول وهم أصحاب الجنة، ذكر الفريق الآخر وهم الكفار، والذين كفروا بالله سبحانه وتعالى وكذبوا بآياتنا بالقرآن أولئك أصحاب الجحيم، أصحاب النار في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا، هذه نزلت لما هم قوم من الصحابة أن يلازموا الصوم والقيام ولا يقربوا النساء والطيب ولا يأكلوا اللحم ولا يناموا على الفراش، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، هذا من الاعتداء، تتجاوزون أمر الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يحب المعتدين المتجاوزين لشرع الله سبحانه وتعالى. وكلوا مما رزقكم الله، هذا الذي خلقه الله، خلقه الله لنا الحلال، قد خلقه الله لنا، وأكل الحلال لا ينافي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فإذا آمنتم بما بشرع الله سبحانه وتعالى فاعملوا به ولا تتجاوزوا حدوده. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد، كأن يقول الرجل لا والله وبلا والله، تخرج من غير قصد. واللغو في القرآن على معاني، المعنى الأول اليمين الذي لا يعقد عليها، لا يعقد عليها القلب، يعني تخرج من غير قصد كما في الآية التي أمامنا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. المعنى الثاني للغو القول الباطل كالشتم والأذى، قال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، وقال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. المعنى الثالث ما يجري من الرفث والكلام المرذول عند شرب الخمر، كما قال في سورة الطور: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني إذا حلفتم عن قصد، تعقد اليمين أي تحلف عن قصد، أما إذا حلفت من غير قصد فلا يؤاخذك الله سبحانه وتعالى. فإذا حلفتم عن قصد فكفارته متى؟ إذا خالفتم اليمين، حلفت ألا تدخل هذا البيت فدخلت البيت، فكفارته إذا خالفت اليمين الذي يسمى الحنث، إذا حنثت يعني خالفت اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، يعني تقريبا 1.5 كيلو تقريبا، من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني ليس بأغلى الطعام ولا أردى الطعام، من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم كذلك من أوسط ما تعطون أهليكم، يعني لا تشتري مثلا ثوبا ذا ثمن يعني عالي جدا ولا ثمن رديء جدا، وسط، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو تحرير رقبة. إذن الذي يحلف مخير بين 3 أشياء: الأول إطعام 10 مساكين، الثاني كسوة 10 مساكين، الثالث تحرير رقبة، رقبة أي مؤمنة. تحرير الرقبة بمعنى تجد شخصا عبدا يباع ويشترى فتشتريه وتقول أنت حر، هذا معنى تحرير رقبة. إذن أنت الذي يحلف مخير بين ثلاثة الأمور، يفعل أيهما شاء، فإن لم يستطع ما يقدر على الأولى ولا الثاني ولا الثالثة ينتقل إلى الصيام. بعض الناس مباشرة يصوم ثلاثة أيام، وهذا غلط. قبل الصوم الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة. فمن لم يجد ما ذكر فصيام، فعليه صيام ثلاثة أيام، هذه كفارة، وثلاثة أيام تكون متتابعة على القول الراجح. ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم، يعني وخالفتم. واحفظوا أيمانكم، فلا ينبغي لك أن تنكث اليمين ما لم تكن على فعل بر. يعني مثلا لو أن شخصا حلف، قال لو أن شخصا حلف بأنه لا يزور عمته، الواجب عليه أن يزور ويكفر. إذن تحفظ يمينك ما لم تكن قد حلفت على بر أو إصلاح بين الناس. كذلك مثل ما بين لكم ما ذكر، يبين الله لكم آياته غير هذه الأحكام لعلكم تشكرون، تشكرون الله سبحانه وتعالى على ذلك.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر، التفسير
0: الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. هذه الآية لها سبب نزول. سعد بن أبي وقاص أتى نفرا من المهاجرين الأنصار فأكل معه عندهم وشرب الخمر قبل أن تحرم، فقال: المهاجرون خير من الأنصار. فأخذ رجل بيعني شيء لحي جمل فضربه فجدع أنفه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، المسكر الذي يخامر العقل ويغطيه، إنما الخمر والميسر، وهو من أنواع القمار، والأنصاب يعني الأصنام، والأزلام التي تكلمنا عنها سابقا، يكتبون في بعض الخشب أو الجلد أو الورق أذهب والثاني لا تذهب، أمرني ربي لم يأمرني ربي، وهكذا. هذه تسمى الأزلام. رجس يعني خبيث مستقذر من عمل الشيطان، هو الذي زينه لكم. هل هو الذي عمله؟ لا، هو الذي زينه فنسب إلى الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوه. الآن ذكر الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ثم قال فاجتنبوه. اجتنبوه أي اجتنبوا الرجس، اجتنبوا الرجس. فالرجس واقع على الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. قال اجتنبوا الرجس يعني اجتنبوه أن تفعلوه لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر وكذلك الميسر. أما وقوع العداوة والبغضاء في الخمر فعلى ما ذكرنا القصة السابقة، لأن العقل يذهب. وأما في الميسر فأحيانا كان الرجل يقامر على أهله وماله فيغلب فيبقى حزينا سليبا، فينظر إلى ماله في يد غيره فيكسبه ذلك العداوة والبغضاء، ويصدكم بالاشتغال بهما عن ذكر الله وعن الصلاة. خص الذكر الله والصلاة لعظمها. فهل أنتم منتهون عن اتيان الخمر والأمور التي ذكرها؟ فقال جماعة: انتهينا. فهل أنتم منتهون بمعنى انتهوا. لذلك لما نزلت هذه الآية قالوا انتهينا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في أمر الخمر والميسر وغيرهما، واحذروا المعاصي أن تفعلوها فإن توليتم عن طاعة الله وطاعة الرسول، توليتم عن الطاعة واتخذتم المعاصي، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، البلاغ البين. وأما جزاؤكم فعندنا في الآخرة. نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم يشربون الخمر، كانت مباحة في أول الأمر، فلما حرمت قال ناس كيف بأصحابنا وقد ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا أكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم. إذا ما اتقوا المحرمات وآمنوا وعملوا الصالحات في حياتهم، إذا ما اتقوا تركوا المحرمات في أول الإسلام وآمنوا ثبتوا على إيمانهم وعملوا الصالحات، ثم اتقوا الله هي المحرمات وآمنوا ثبتوا على التقوى والإيمان، ثم اتقوا كررها للتأكيد وأحسنوا العمل، والله يحب المحسنين. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى قوما يعطيهم الجزاء العظيم. يا أيها الذين آمنوا، ذكروا شيئا في سبب نزولها، ونقول لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم، ليختبرنكم، ليبلونكم الله بشيء يرسله لكم من الصيد تناله أيديكم، يعني تأخذونه بأيديكم، وهي الصغار من الصيد، صغار الطيور وصغار الصيد، ورماحكم الكبار التي تهرب تنالونها بالرماح، بالرماح، ليعلم الله، ليظهر، ليعلم الله، الله سبحانه وتعالى يعلم، لكن معنى ليظهر الله لكم من يخافه بالغيب، غائب، يعني من يخاف الله سبحانه وتعالى وهو غائب، يعني وهو لا يراه أحد، فيجتنب الصيد وهو لا يراه أحد. فمن اعتدى بعد ذلك، بعد النهي عنه، فاصطاد فله عذاب أليم في الآخرة. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم. البلاء في القرآن على معاني: المعنى الأول الاختبار، كما في الآية التي أمامنا، ليبلونكم الله بمعنى الاختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المعنى الثاني بمعنى النعمة، البلاء بمعنى النعمة، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، بلاء من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة. إن هذا لهو البلاء المبين أي النعمة العظيمة. المعنى الثالث البلاء بمعنى الكشف، يوم تبلى السرائر، يعني تكشف السرائر. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي محرمون بحج أو عمرة. الصيد بخلاف مثلا الغنم ليس بصيد، الصيد هو الذي يهرب منك كالطيور وبعض البهائم التي تهرب، هذا يسمى الصيد، وهذا الأحكام يعني تفصيلها في الفقه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا، قتل الصيد وهو متعمد، فجزاء، يعني فعليه جزاء، هو ما هو الجزاء؟ مثل ما قتل من النعم، يعني شبيه في الخلقة، يحكم به ذوى عدل، يحكم به يعني بالمثل، تقدير المثل، يحكم به رجلان ذوى عدل منكم، لهما فطنة، يميزان الأشياء بشباب بما تشبه. مثاله قالوا نعام صيد، لو صاد نعامة عليه بدنة، لو صاد قالوا بقر الوحش، بقر الوحش اللي هو مثل، يعني هو نوع من أنواع الغزلان لكن حجمه كبير، فيسمونها بقرة، يعني بحجم البقرة كبيرة، لكن هي نوع من أنواع الغزلان، قالوا بقر الوحش ببقرة، يعني عليه يعني ما يشبه الصيد. قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم، هديا بالغ الكعبة، هذا إذا ذبحت فيبلغ الكعبة، بمعنى يبلغ الحرم، يكون لأهل الحرم، فيذبح ويوزع على أهل الحرم، هذا معنى هديا بالغ الكعبة، ليس معناه أنك تذبح عند الكعبة، وإنما المراد الكعبة هنا الحرم، الحرم يعني يذبح هذا الجزاء، مثل لو وجب عليك بدنة فتذبح هذه البدنة وتوزعها على مساكين الحرم، أو كفارة أو علي، يعني هو مخير بين أن يذبح المثل أو عليه كفارة طعام مساكين، يعني من غالب قوت البلد، ينظر مثلا البدنة كم تساوي من يعني من رز أو مما يؤكل، فيوزع هذا على المساكين، يعني يجعل قيمة الإبل البدنة يخرجها يعني إطعام مساكين. أو عدل ذلك صياما، ينظر قالوا الصيام مقداره، بعضهم يقول عن كل مد يوم، وهذا كبير جدا، يعني ينظر مثلا الإبل كم فيها من مد من الرز، كم فيها من كيلو من الرز، فعن كل كيلو يصوم يوم، وهذه أيام كثيرة جدا، وبلا شك لا أحد يفعل هذه الطريقة، هذه الطريقة. وبعضهم يقول أن الصيام لا يتجاوز 3 أيام، والله أعلم. قال أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال، يعني عاقبة جزاء وبال أمره، جزاء ما فعل. ثم قال عفى الله عما سلف من القتل قبل التحريم، ومن عاد إلى الصيد بعد التحريم فينتقم الله من، عفى الله عما سلف من قتل الصيد قبل التحريم، ومن عاد إلى قتل الصيد بعد التحريم فينتقم الله من، والله عزيز غالب على أمره ذو انتقام ممن عصاه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أحل لكم أيها الناس حلالاً كنتم أو محرمين، سواء كنتم حلالاً أو محرمين، صيد البحر، يعني تصيدوه، يعني بمعنى أن تأكلوه. وصيد البحر ضابطه هو ما لا يعيش إلا في البحر، مثل السمك، بخلاف الذي يعيش في البحر وفي البر، وهذا على تفصيل في الفقه. قال وطعامه، الصيد علمناه مثل السمك ونحوه، طعامه طعام البحر هو ما يقذفه ميتا، البحر يقذف السمكة قد ماتت، فهذا يجوز لنا أن نأكل بشرط ألا ينتن ألا يفسد. وطعامه متاعا لكم، يعني تأكلونه، وللسيارة، يعني وكذلك المسافر الذي يسير يتزود منه. وحرم عليكم صيد البر، صيد البر هو ما يعيش في البر فقط، مثل الحمامة مثل الطيور ونحو ذلك. صيد البر يعني المتوحش المأكول منه، ما معناه حرم عليكم صيد البر؟ أن تصيدوه ما دمتم حرما، فلو صاده حلال يجوز، الله سبحانه وتعالى قال ما دمتم حرما، أما إذا صاده حلال للمحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكله، وهذا على تفصيل في الفقه. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، اتقوا الله أن تخالفوا أمره فإنكم إليه تحشرون في الآخرة. قبل أن ندخل في الآية التالية، الله سبحانه وتعالى قال طعامه متاعا لكم وللسيارة. الطعام في القرآن له معاني، المعنى الأول كل ما يطعم منه يؤكل، قال الله سبحانه وتعالى وهو يطعم ولا يطعم، فإذا طعمتم فانتشروا، الذي أطعمهم من جوع، يعني الطعام الذي يؤكل. المعنى الثاني السمك الميت الذي يلفظه البحر، قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. المعنى الثالث الطعام، أي الذبائح، قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب، أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. المعنى الرابع الطعام بمعنى الشراب، قال تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني، في سورة البقرة. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني شربوا الخمر قبل تحريمها. يقول الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام، أي المحرم، قياما للناس، يعني أمر دينهم وأمر دنياهم يقوم على هذه الكعبة البيت الحرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، الناس هنا بمعنى أهل مكة، قياما لهم يعني تقوم مصالحهم بسبب وجود هذا البيت، بسبب أنهم لا يتعرضون لهم الناس لأن هذا المكان حرم، فصار قياما لهم، قامت مصالحهم الدينية والدنيوية قياما للناس. كذلك الشهر الحرام جعله الله قياما لهم، فلا يتعرض لهم الناس، يعيشون الناس بأمن من دون قتال. والهدي كذلك، إذا أهدى الشخص هديا فلا يتعرض له، هذا قيام، فيه قيام مصالح. والقلائد كذلك، الإبل تقلد، يعلق عليها، بأن هذا إشارة إلى أنها للحرم، للحرم، هذه معنى القلائد. إذن هذه البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد، هذا جعله الله قياما للناس، تقوم مصالح الناس بهذه الأمور. ذلك الجعل الذي جعله الله قياما للناس، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. ومن ذلك أن جلب لكم المصالح ودفع عنكم المضار، فهذا يدل على علم الله سبحانه وتعالى. اعلموا أن الله شديد العقاب لأعدائه المخالفين لأمره، وأن الله غفور لأوليائه، رحيم بهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ما على الرسول إلا البلاغ يبلغ لكم. الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: ما أنت عليهم بمسيطر يا رسول الله، ما أنت عليه بمسلط، أنت ليس عليك إلا البلاغ، وكذلك الداعية ليس عليه إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون، تظهرون من العمل، وما تكتمون، أي تخفونه من الأعمال. المعنى: يجازيكم الله سبحانه وتعالى على ما تبدون وعلى ما تخفون. قل لا يستوي الخبيث، الخبيث هنا المراد به الحرام، والطيب المراد به الحلال. ولو أعجبك، يعني سرك، كثرة الخبيث وجماله، فاتقوا الله في ترك هذا الخبيث ولو أعجبكم، يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، لعلكم تفلحون، أي تفوزون في الآخرة إن عملتم بوصية الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية نزلت خاصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان القرآن يتنزل، أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم من الأسئلة التي لا داعي لها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، إن تظهر لكم تسؤكم لما فيها من مشقة، فلا ينبغي لكم أن تتعنتوا في السؤال كما تعنت غيركم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، ليس معناه أنك لا تسأل أهل العلم، هنا نهي عن السؤال الذي لا ينبغي أن يسأل من باب التعنت، يعني إذا سألتم عن أشياء تعنتا في زمن ينزل فيها القرآن قد ينزل الله عقوبة لكم بسبب أفعالكم أشياء يعني تسوءكم، تندموا عليها. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها، يعني عن مسألتكم لا تعودوا لها، والله غفور حليم، غفور لمن تاب، حليم بأن لم يوقع العقوبة عليكم. قد سألها هذه الأمور الأشياء التي لا ينبغي، سألها قوم من قبلكم، سأل مثل اليهود تعنتوا مع الأنبياء فأجيبوا ببيان الأحكام، فصارت هذه من باب العقوبة لهم، ثم أصبحوا بها كافرين. ومع ذلك أصبحوا، يعني صاروا بهذه الأسئلة كافرين بأنهم تركوا العمل بما سألوا عنه. ما جعل الله، يعني ما شرع الله، لم يشرع الله من بحيرة، البحيرة التي يعني إبل أو غنم يمنع درها للطواغيت للأصنام، فلا يحلبها أحد من الناس. هذه البحيرة السائبة هي الإبل أو الناقة أو نحوها، يسيبونها يتركونها لآلهتهم، لا يحمل عليها شيء. هذه السائبة. الوصيلة، الوصيلة الناقة البكر، يكون أول نتاجها أنثى، ثم النتاج الثاني أنثى، هذه يسمونها وصيلة، وصلت أنثى بأنثى. ماذا يفعلون بها؟ هذا يجعلونها للأصنام، يسيبونها للأصنام الوصيلة. والحام، الحام قالوا فحل الإبل، إذا بدأ ينزو على الناقة يعني أشياء معدودة، بعد ذلك يجعلونه للطواغيت يعفونه عن أن يحمل عليه شيء، قالوا الحام محمي. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، الله ما شرع هذه الأمور، لكن هؤلاء يكذبون، وأعظم ذلك أن ينسبوه إلى الله سبحانه وتعالى. وأكثرهم لا يعقلون، لا يعقلون أن هذا افتراء وأنه تقليد لآبائهم، ليس لهم فيه دليل على أن الله شرع هذه الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا، قيل للذين حرموا البحيرة وحرموا أشياء ونسبوا هذا التحريم إلى الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى حكم الله من التحليل والتحريم بخلاف ما فعلتم، قالوا حسبنا، يعني كافينا، يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين والشريعة. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: أولو كان آباؤهم، هل يجعلون آباءهم حسبهم يعني كافيهم، ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى الحق؟ فهذا استفهام للإنكار. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني احفظوا أنفسكم، قوموا بمصالح أنفسكم من القيام بدين الله ومصالح الدينية والدنيوية، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا قمتم بمصالح أنفسكم، ومن أعظم مصالح النفس أنك تأمر وتنهى، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يعني ألزموا أنفسكم شرع الله سبحانه وتعالى. لا يؤاخذكم الله بذنوب غيركم، فالله سبحانه وتعالى قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالمهتدي هو الذي لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا لم يهتدي. قال: من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا أنتم وهم، فينبئكم يوم القيامة، يخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى به. يا أيها الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى يبين لنا كيفية الشهادة، كيفية الوصية. إذا الشخص حضره الموت يريد أن يوصي: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، الشهود، أحكام شهود، الشهود عند حضور الموت، وهذا الرجل سيوصي. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني حضرت أسبابه، حين الوصية، هو سيوصي وأنتم شهود. كم الشهود؟ اثنان ذوى عدل منكم، يعني ليشهد اثنان ذوى عدل منكم، أي عدول. قال اثنان ذوى عدل منكم، هذه الخيار الأول من المسلمين، أو آخران من غيركم، يعني من غير ملتكم، إن أنتم ضربتم، يعني سافرتم في الأرض فدخلتم في بلد ليس فيها مسلم فأصابتكم مصيبة الموت في هذا الحال، تحبسونهما. تحبسون من؟ توقفون الشاهدين. يقول الله سبحانه وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة تأخذونهما. الآن هذا مات، الرجل مات وأوصى، وهؤلاء يقولون نحن الشهود، تحبسوا تأخذون الشهود من بعد الصلاة، قالوا صلاة العصر لأنها معظمة، فيقسمان بالله، يحلفان حلف أيمان مغلظة، متى؟ إن ارتبتم، شككتم في الشهود، إن ارتبتم في الشهادة. ماذا يقسمان بالله؟ يقولان لا نشتري به ثمنا قليلا، أيمان مغلظة، لا نشتري بالله بحلف بيمين الله ثمنا قليلا عوضا، يعني لن نحلف ونكذب لأجل أن نأخذ مالا معينا، ولو كان ذا قربة، ولو كان المشهود، يعني المشهود له ذا قرابة منا، لن نأخذ شيئا، ولا نكتم شهادة الله، هذه تابعة لطريقة الحلف للشاهدين، ولا نكتم شهادة الله التي أمرنا بها، إنا إذا كتمناها لمن الآثمين. الله سبحانه وتعالى قال إن أنتم ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض، الآية السابقة قال إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الضرب في القرآن له معاني، المعنى الأول الضرب أي السير، مثل الآية التي أمامنا إن أنتم ضربتم في الأرض، وقال تعالى إذا ضربتم في سبيل الله وآخرون يضربون في الأرض. المعنى الثاني الضرب باليد، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. المعنى الثالث الضرب بمعنى الوصف، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، يعني يصف، وضربنا لكم الأمثال، وصفنا لكم الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. المعنى الرابع الضرب بمعنى الجعل، قال الله سبحانه وتعالى وضربت عليهم الذلة، يعني جعلت عليهم الذلة. نرجع للآية، قال الله سبحانه وتعالى فإن عثر اطلع، بعدما حلف بعد العصر أنهما صادقان، قال الله سبحانه وتعالى فإن عثر على أنهما استحق إثما، هؤلاء الشهود عثر بعد حلفهما على أنهما استحق إثما، يعني عرف عنهم الكذب في الشهادة، ما الحكم؟ فآخران يقومان مقامهما، في توجيه اليمين عليهما، يوجه اليمين على الورثة من الذين استحق، يعني صار الوصية استحق عليهم، يعني لهم، يعني الورثة الوصية لهم، الوصية لهم من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني اثنان أوليان بالميت، يقال مثلا هذا أولى بالميت وهذا أولى بالميت، فإذا جمع قال أوليان بالميت، قال فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم، يعني استحق يعني الحق لهم، عليهم يعني لهم الأوليان بالميت، ماذا يفعلان؟ فيقسمان بالله، الآن هم يتهمون الشاهدين، يقسمان بالله على خيانة الشاهدين، ويقولان لشهادتنا يميننا أحق، يعني أصدق من شهادتهما، أي من يمينهما، وما اعتدينا، يعني ما تجاوزنا الحق في اليمين، إنا إذن لمن الظالمين، هذا يظلم الذي يعتدي بالشهادة. فهنا يحكم القاضي بعد ذلك برد الشهادة. ذلك الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة والأوصياء، قال ذلك أدنى يعني أقرب أن يأتوا يعني الشهود الأوصياء بالشهادة على وجهها، يعني أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها التي تحملوها من غير تحريف، من غير تبديل، من غير خيانة، من غير كذب، أو يخافوا أن ترد أيمانهم. كذلك أقرب إلى أن يخافوا أن ترد أيمانهم على الورثة فيحلفون على خيانتهم وكذبهم. فإذن هذا هو الحكم في هذه المسألة. قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله بترك الخيانة بترك الكذب واسمعوا، واتقوا الله بترك الخيانة والكذب واسمعوا ما تؤمرون به سمع قبول، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله، لا يهديهم سبل الخير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
0: التفسير على يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، فإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. رواه البخاري. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول: سلوني. فقام عبد الله ابن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا. فسكت. ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

التنافس في الخير يحيي النفوس حياة المتقين ويبعثها إلى اللحاق بالصالحين. وقد حرص سلفنا الصالح رحمهم الله على المسارعة والمسابقة في الخيرات. يقول عمر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. فهلا سارعنا في الخيرات وسابقنا إليها؟ آية وعظة.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
2: بسم

0: أنت
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود. الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق من مرق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايد من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة، ونتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة لعلنا نتحدث عن، دائما الناس يتحدثون عن أفضل كلام ولا أجمل كلام ولا أروع كلمات، وأحيانا تجد من يسطر شيئا من كلام في يعني وسائل التواصل الاجتماعي وغيره، ويظنون أنها أجمل عبارة وأفضل كلام وأن كلمات خلدها التاريخ. واليوم نحن سنتناول هذا الموضوع، لكن من زاوية هي أعظم وأجل قدرا. لكن سأترك بداية هذا الحديث عند ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الشيخ محمد المهنا، باحث شرعي وقانوني. حياك الله يا شيخ محمد.
3: وحياك الله وبياك وسلمك وعافاك وسلم المستمعين والمستمعات.
2: شيخ محمد، ودنا ننطلق اليوم، يعني كثيرا من الناس من يقول لك هذا الكلام ما جاء مثله، هذا أعظم كلام سطر، وهذا أجمل كلام سطر، وهذا أبرك كلام. لكن كنت أتحدث أنا وإياك قبل الحلقة، وقلت لي أن هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلك تكمل لي الحديث، من ظن بالمال أن ينفقه.
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما تفضلت به حري بأن يتحدث عنه، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له ما أفضل الكلام. لما سأل أبو ذر رضي الله عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكلام، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة لكنها عظيمة جدا، قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظا وأذكارا وكلمات هي من أحب الكلام إلى الله، أو أنها أفضل الكلام. كذلك أيضا ما يتعلق بتفضيل بعض سور القرآن على بعض الآيات على بعض، فالأحاديث تؤخذ بمجملها. اللفظ الذي أشرت إليه قبل قليل هو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مروي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود من قوله، فقد جاء في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من ظن بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سأشرح الحديث شرحا سريعا.
2: جميل.
3: أو خلنا نقول الأثر، لأنه ثابت عن عبد الله بن مسعود، وفي إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، لكنه ثابت من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
2: لكن قبل شرح الحديث، يمكن نعطي إلماحة بسيطة للمستمع الكريم. أنت الآن قلت قول عبد الله بن مسعود.
3: نعم.
2: وهو في الأدب المفرد البخاري.
3: نعم.
2: وهناك حديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحيانا نجد قول، مثلا تجد تتبع السند لين يصل للتابعي ثم المتن معين.
3: نعم.
2: إيش الفرق بين هذه الصور الثلاث؟
3: هناك يعني فائدة حديثية، الفرق بين الحديث والأثر. الحقيقة أن الأحاديث أثر، والأثر يعني ما أثر عن فلان، يعني ما قاله فلان أو ذكر عنه أو كذا. فكل حديث أثر، ولكن بعض الناس بعض العلماء ثم استقر الأمر على التفريق، فالحديث ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه، والآثار ما كان مرويا عن الصحابة والتابعين. ولذلك مثلا يقال إن مصنف عبد الرزاق مصنف بن أبي شيبة مليئة بالآثار، لأن أكثر ما فيها المروي عن الصحابة والتابعين وكلام السلف رضي الله عنهم. فهنا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ذكرته قبل قليل، لكننا إذا نظرنا في إسناده وجدنا فيه أن فيه ضعفا، فلكي نرويه بطريق صحيح وجدنا أن هذا الإسناد إلى عبد الله بن مسعود من قوله أنه مروي بسند صحيح.
2: جميل.
3: هذا الأثر أو هذا القول المروي عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود من السابقين الأولين من المهاجرين، وهو من أكبر الصحابة ومن أعلم الصحابة، ولذلك كان يعني مقدما حتى عند عمر بن الخطاب، وهو مقدم عند الصحابة على ابن عباس لأنه متقدم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ابن عباس مثلا على علمه وجلالته وكثرة معرفته للتأويل، إلا أنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو طفل، فعندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 14 أو 15 أو أقل أو أكثر، ففرق بين الاثنين. طبعا ليست هذه للمفاضلة بين الرجلين، وإنما لمعرفة التاريخ، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أعظم قدرا وأكثر علما. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه وقوله معتبر، يقول من ظن بالمال أن ينفقه، هذا إنسان يحب الخير ويتمنى الأجر، لكن نفسه لا تطاوعه، فهو يريد أن ينفق المال ولكن ما
2: ضنين به
3: يعني بخيل به، بمعنى أنه ليس عنده القدرة على الإنفاق،
2: بس عنده تنازع في نفسه على فعل الخير،
3: عنده محبة للخير. نعم. وخاف العدو أن يجاهده، يتمنى أن يجاهد لكنه أيضا عنده ما عنده ذاك القوة. وهاب الليل أن يكابده، إذا نام استراحت نفسه للنوم وليس عنده همة عالية لقيام الليل. قال من أراد أن يحصل أجور هؤلاء أو أن يكون مثل هؤلاء أو قريب من هؤلاء فعليه بشيء، وهذا الشيء سهل جدا يستطيعه الكبير والصغير، القائم والقاعد والمستلقي، الماشي المشغول وغير المشغول، المريض والصحيح. فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنت قبل قليل يا أستاذ طلال قلت إنه ضنين بماله، وكلمة ضنين هذه واردة في القرآن، وما هو على الغيب
2: بضنين،
3: فهي بالضاد المعنى البخل.
2: يا سلام.
3: من ضن بالمال أن ينفقه، يعني من بخل بالمال أن ينفقه. أما هي بالضاء
2: أخت الصاد، والضاد أخت الصاد،
3: الضاد أخت الصاد. نعم، هذه من البخل أو المقصود بها البخل. وأخت الطاء الظن اللي هو مقابل،
2: ظنين بالله ظن السوء،
3: نعم، مقابل للجزم أو وما أشبه ذلك.
2: هو يمكن يجي سؤال إذا سمحت لي، أنه يعني الواحد ظن بالمال أن يكابده.
3: نعم.
2: والناس تنفق المال عندهم حاجة كبيرة.
3: نعم.
2: جدا
3: صعب.
2: لا لو اللي ينفق يحسون أنه يعني عمل حاجة كبيرة.
3: نعم.
2: أو اللي يخرج إلى ساحات الوغى ويلاقي العدو أنه. نعم. أيضا عمل عملا عظيما، أو اللي يقوم الليل أيضا عمل عظيم، تأتي هذه الكلمات وأنت تقرأ هذا الأثر وتقول كيف هذه توازن هذه؟
3: نعم.
2: لماذا السؤال، لماذا ساوتها، أو لماذا هي كمان قد تكون أفضل؟
3: نعم. أولا مما نؤمن به بحمد الله أسماء الله عز وجل وصفاته. فالله عز وجل أخبرنا بأنه كريم، وأنه بر، وأنه ذو الجلال والإكرام، وأنه ذو الفضل العظيم، وأنه حليم على عباده. فإذا أمرهم بأمر فإنه سبحانه وتعالى يفتح لهم أشياء ربما لا يستطيعها، يعني في أشياء لا يستطيعها كل أحد، يفتح الله عز وجل أشياء يستطيعها الناس. فمن كرم الله وحلمه وفضله على عباده أن يسر لهم البدائل، فهذه البدائل مثل هذه الكلمات الأربع سهلة على الجميع.
2: صحيح.
3: ومثل ذلك مثلا لما فقراء المهاجرين والأنصار قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على التسبيح والتكبير والتحميد بعد كل صلاة، وقال إنكم تدركون به أهل الأموال الذين ينفقون. جاءوا بعد ذلك وقالوا يا رسول الله علم إخواننا الأغنياء
2: بما وصيتنا
3: بما فقالوا صار عندهم هنا وهنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن فضل الله عز وجل أنه لم يجعل الفضل خاصا بعبادات صعبة أو عبادات، خلنا يعني نغير اللفظ نقول بعبادات فيها شيء من المشقة، وإنما فتح الأمر للزلفة لديه والقرب عنده سبحانه وتعالى حتى بأشياء يسيرة. الإشكال يا شيخ طلال أنه مع يسرها وسهولتها وأنها لا تأخذ وقتا ولا جهدا ولا مالا ولا مشقة، إلا أن هذه الكلمات يغفل عنها كثير من الناس. ولو أن الإنسان عود نفسه على هذا الذكر وهو قائم وهو راقد وهو في مكتبه وهو في مجلسه وهو في سيارته، الآن تجد كثير من الناس يذهبون إلى مشاويرهم يمضي عليه في السيارة نصف ساعة أقل أكثر، لو أنه ذكر الله عز وجل بهذه الأذكار لربما تجاوز ذكره لله عز وجل في اليوم الواحد آلاف المرات، وكان ذلك سببا للخير العظيم له في الدنيا والآخرة. ولو أنا أردت يعني أن أبسط القول، ولعلنا نبسط القول في المستقبل في معاني هذه الأذكار وهذه الكلمات ولماذا حث عليها بالذات لطال بنا المقام.
2: أعتقد أنه هناك معاني عظيمة داخل هذه الأذكار جعلتها تعتل، يمكن هذا يذكرنا بعدين لو جيت أيضا نفس أو قريب منه لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على بعض زوجاته بعد الفجر وجدها تذكر الله، ثم ذهب ورجع في وسط النهار وجدها أظن علمها كلمات، قال يعني هذا الوقت كله اللي جلستي له وقلتي كذا.
3: نعم، هذا الحديث هو حديث الذكر المضاعف. وهذه المرأة الصالحة جويرية رضي الله عنها وأرضاها جلست تذكر الله مدة طويلة ساعتين أو ثلاث مثلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، بمعنى أن الكلمات اليسيرات التي قلتها في 10 ثواني أو 20 ثانية أفضل من الكلمات التي قلتيها في ساعتين أو ثلاث. ما هي؟ قال قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رددها 3 مرات.
2: الله.
3: هذا لا يمنع أن الإنسان يبقى في المسجد ويذكر الله الفترة الطويلة، لكن أيضا اجعل من ذكرك هذا اللفظ العظيم وهو الذكر المضاعف.
2: جميل.
3: الكلام عن الذكر يطول جدا ولا أريد أن يعني استأثر بالحديث إن كان فيه محاور أخرى.
2: دعني أنت، الحديث طبعا ورد ذكره في كتاب الأدب المفرد
3: للبخاري. نعم.
2: والبخاري والناس دائما تعرف صحيح البخاري، لكن هذا الكتاب هل هو كتاب مستقل عن صحيح البخاري ولا هو باب أو كتاب من ضمن صحيح البخاري؟ وأيضا سؤال آخر، نحن قلنا بسند صحيح.
3: نعم.
2: وهل نحتاج أنه إذا تحدثنا عن حديث رواه البخاري مثلا،
3: نعم،
2: أنه نقول لازم سند صحيح وأننا نعرف أنه الكتاب صحيح البخاري وأصح الكتب بعد كتاب الله؟
3: هذه الحقيقة
2: مجموعة أسئلة.
3: نعم. أنا سأجيب عليها بشكل مدموج إن شاء الله يفصل هذه المسألة. وهي فعلا بعض الناس يقول ليش تقول رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح؟ أصلا البخاري كله صحيح وكل صحيح مسلم صحيح، أليس كذلك؟
2: صحيح.
3: ليش تقول لي بسند صحيح ولا بسند ضعيف؟
2: خلاص قل رواه البخاري.
3: رواه البخاري وبس.
2: إيه.
3: إيه نعم. الجواب على هذا أن البخاري رحمه الله تعالى له كتب كثيرة أشهرها 3، كتاب صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح. هذا الكتاب إذا قيل رواه البخاري وسكت الإنسان فهو المقصود صحيح البخاري، وكل ما في هذا الحديث أحاديث صحيحة. الكتاب الثاني الأدب المفرد، وهو الذي ذكرت منه حديثا قبل قليل أو أثرا،
2: هو كتاب آخر غير الجامع الصحيح،
3: غير الجامع الصحيح، غير صحيح البخاري، مستقل عنه تماما. أيضا هناك كتاب التاريخ الكبير، وهو وفيه أحاديث. إذا قيل رواه البخاري وسكت الإنسان، فالمقصود صحيح البخاري، وهو أشهر الكتب وأعظمها وأكثرها من حيث عدد الأحاديث.
2: جميل.
3: وقد اشترط البخاري على نفسه عند تأليفه لهذا الكتاب ألا يضع فيه إلا الأحاديث الصحيحة. العلماء بعد البخاري نظروا، قالوا فعلا خلينا نشوف هل هو
2: ندقق
3: البخاري، ما هو نبي إذا قال قولا ما نجزم بكلامه لمجرد أنه قاله. فنظروا وبحثوا ونخلوا ودققوا وحققوا، فوجدوا أن كل ما في البخاري صحيح، هذا قول مجموع الأمة. نعم ممكن الدارقطني له وجهة نظر في حديث أو حديثين، فلان له كذا، لكن مجموع الأمة اتفقوا على أن صحيح البخاري، أن ما فيه كله صحيح. طيب الأدب المفرد الذي نقلت منه قبل قليل، وكذلك التاريخ الكبير وغيرهما من كتب الإمام البخاري، ألفهما ولم يشترط فيهما أن تكون الأحاديث فيهما صحيحة، فوقع فيهما الصحيح وهو الكثير في الأدب المفرد، ووقع فيه الحسن، ووقع فيه الضعيف. ولذا فإن العلماء رحمهم الله إذا نقلوا الحديث من صحيح البخاري قالوا رواه البخاري وهذا كاف، وإن نقلوا من الأدب المفرد أو من التاريخ الكبير أو من خلق أفعال العباد أو غيرها من كتب البخاري، فإنهم يبينون ذلك فيقولون رواه البخاري في الأدب المفرد، أو مثلا رواه البخاري وصححه مثلا ابن حجر، صححه مثلا الألباني، صححه غيرهم. فهذه جادة عند العلماء أن ما ذكر وهو من صحيح البخاري أنه يقال رواه البخاري
2: يكتفى بهذا،
3: ويكتفى بذلك. فإن كان في الأدب المفرد أو التاريخ الكبير أو غير ذلك من كتب الإمام رحمه الله، فإنه لا مانع أن يقال بسند صحيح أو بسند حسن أو لا بأس به أو ضعيف، وينص على من صححه، لكون الأدب المفرد مشتملا كما ذكرت على الصحيح والضعيف، وكذلك التاريخ الكبير وغير ذلك من كتب الإمام رحمة الله عليه.
2: جميل. احنا نحتاج أيضا نتكلم قليلا عن هذا الإمام العظيم البخاري، لكن خلينا بعد الفاصل ناخذ فاصل ثم نعود إليك مجددا. فاصل يسير.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد. ثمرات الأوراق.
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث إليكم في برنامجكم ثمرات الأوراق. أكرر الترحيب بضيفي الشيخ محمد المهنة. حياك الله شيخ محمد.
3: سلمك الله وعافاك.
2: أنت ذكرت بعد قبل الفاصل أنه البخاري عنده صحيح البخاري ويكتفى فقط أنه رواه البخاري.
3: نعم.
2: بينما في الأدب المفرد أو التاريخ الكبير أو ذكرت كتابا ثالثا خلق أظن أفعال العباد.
3: إيه نعم.
2: هذا يعني يعطي سؤال، هل معايير البخاري وقواعده في الصحيح صحيح البخاري تختلف عن المعايير في الأدب وفي التاريخ الكبير؟
3: نعم، وكلمة المعايير هذه يا ما شاء الله يعني جميلة جدا ومعبرة. معاييره هنا مختلفة جدا، ففي صحيح البخاري رفع سقف المعايير إلى أعلى درجات، فلا يروي إلا ما صح عنده، وينتقي الروايات، وإذا صار فيه مثلا إسناد دون إسناد فإنه يضرب عن إسناد ويذكر إسنادا آخر، حتى صار كل ما في صحيح البخاري صحيحا. أما الأدب المفرد فإنه في البداية، هو الأدب المفرد على فكرة كتاب كبير فيه قرابة 2000 من الأحاديث، كتاب جميل وجليل وعليه عمل، كثير من العلماء عملوا عليه أعمالا، مثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له كتاب اسمه صحيح الأدب المفرد في مجلدين وضعيف الأدب المفرد في مجلد صغير. فهذا الكتاب اعتني به، ومن قرأه وجد فيه الكثير من الأخلاق والآداب والأدعية والرقائق. الكتاب الحقيقة يحتاج إلى أن يعتنى به، يعتني به، أقصد القارئ، أما العلماء فقد اعتنوا به رحمة الله عليهم. ومع ذلك لا بد أن يعلم أن فيه الصحيح والضعيف كما ذكرت لك، لأن الإمام البخاري هو معاييره في هذا الكتاب قال لا، أنا سأخرج كل شيء في هذا الباب ما لم يكن منكرا أو موضوعا أو ما أشبه ذلك. أما البخاري نفس البخاري فأمره عظيم، عظيم جدا. صحيح البخاري يعني النووي رحمه الله تعالى يقول اتفق العلماء على أن أصح الكتاب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وباطنة. يقول فيه أشياء يعرفونها الناس على طول واضحة، فيه أشياء باطنة تحتاج إلى استنباط ليعرف الإنسان الفائدة منها أو من إرادها أو من الترجمة وما أشبه ذلك. ابن تيمية رحمه الله يقول ليس تحت أديم السماء، ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك اعتنت الأمة عناية كبيرة جدا. البخاري مثلا رحمة الله عليه طبعا أعظم كتاب نسخ في الدنيا من حيث القدر والجلالة والعظمة وكثرة المخطوطات هو كتاب الله، هذا لا شك فيه. بعده صحيح البخاري
2: أكثر كتاب اعتني به يعني بعد القرآن العظيم.
3: قدر أحد الكتاب كتب عن البخاري قال قدر عدد المخطوطات في مكتبات العالم لصحيح البخاري أكثر من 25,000 مخطوط.
2: سبحان الله.
3: هذا الباقي غير الذي تلف وغير الذي ضاع وغير الذي لا ندري أين هو الآن. فسبحان الله، حفظ الله لنا الدين بهذه الجهود العظيمة. البخاري رحمه الله تعالى يستحق هذا، يستحق هذا الأمر. وأتمنى والله أنه معنا وقت الآن ولا
2: تقريبا دقيقتين،
3: إذن ليس هناك فرصة للكلام عن الإمام البخاري،
2: لكن لعل يكون لنا حلقة مخصصة عن الإمام البخاري.
3: نعم، وأيضا من أراد أن يطلع، بما أني أنا المتحدث اسمحوا لي أتكلم عن نفسي شوي.
2: جميل.
3: سبق أن اختصرت سيرة الإمام البخاري من سير أعلام النبلاء.
2: يا سلام.
3: السيرة طويلة جدا، لكني اختصرت سيرة البخاري من سير أعلام النبلاء في صفحات، وهي منشورة ولله الحمد والمنة، وهي موجودة أيضا في ملف منشور على الشبكة اسمه سلسلة سير أصحاب الكتب الستة، كلها مختارة من كلام الذهبي رحمه الله تعالى. الإمام البخاري رجل عظيم، عظيم بكل ما تعنيه الكلمة. وكان الإمام أحمد يجله، هو جالس الإمام أحمد، والإمام أحمد رأى أكابر العلماء ودانت له العلماء بالفضل وبالعلم، ومع ذلك كان يجل الإمام البخاري وهو في طبقة تلاميذه. والكلام عنه كثير، لكني يعني الآن محصور بوقت البرنامج فلا أطيل عليه.
2: أنا عندي إجابة لو في دقيقة إذا استطاع، إذا كان تحتمل الدقيقة.
3: نعم.
2: البخاري قلنا معاييره في الصحيح.
3: نعم.
2: ثابتة. في التاريخ الكبير ربما يذكر أحاديث، وفي الأدب المفرد أحاديث، وهذا يعطي مؤشر أن العلماء قد يتساهلون في رواية بعض الأحاديث مثلا في الأحكام، غير مثل مرويات التاريخ تكون.
3: نعم نعم، وقد نصوا على ذلك. قالوا إذا تكلمنا في الحلال والحرام شددنا.
2: يا سلام.
3: وإذا تكلمنا عن المغازي وعن الرقاق أو الرقائق وعن الترغيب والترهيب فإننا نتسامح. ولذلك يعني الذي يدخل علم الحديث يجد بحر من المناهج وبحر من المعلومات وبحر من التحقيق والتدقيق، وهو جد لذيذ جدا، فمن دخله يوشك ألا يخرج منه لجماله وكثرة معلوماته. وأيضا يبين عن عبقرية التأليف في عند المسلمين، عند العلماء، عند أسلافنا رضي الله عنهم.
2: جميل. شكرا للشيخ محمد المهنة، هذه الحلقة الماتة. شكرا. أيضا الشكر موصول لمصطفى مستنطق من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق. تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر في تسع يمضين أو في سبع يبقين، يعني ليلة القدر. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. رواه البخاري. وعن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها،

0: حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
3: سورة يوسف من السور المكية، وهي مفتتحة بالأحرف المقطعة. سميت سورة يوسف بذلك لاختصاصها بذكر قصة نبي الله يوسف عليه السلام كاملة. وتمتاز آيات سورة يوسف بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 32 وهي قوله تعالى:

0: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ لا يسجنا، فيقرأ بنونين، النون الأولى مفتوحة مخففة والنون الثانية مفتوحة مشددة هكذا لا يسجنا. ومن الخطأ قراءته بتسكين النون الثانية هكذا لا يسجنا ولا يكون من الصاغرين. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ ولا يكون، ففي حالة الوصل يقرأ بفتح اللام ونون أولى مخففة مفتوحة ونون ثانية مفتوحة تدغم في الميم هكذا ولا يكون من الصاغرين. وفي حالة الوقف عليه تقرأ النون الأولى مفتوحة وتقرأ النون الثانية ألفا كما رسمت هكذا ولا يكون. ومن الخطأ عند الوقف قراءته بنونين هكذا ولا يكونا. وكذلك من الخطأ قراءته بكسر اللام هكذا وليكونا من الصاغرين.
1: وأن أتلو القرآن.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الشورى والزخرف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الأنفال.

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. رواه البخاري. فإن بها النظرة أي أصيبت بالعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة، وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من أهل المشرق فخطب، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان سحر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. رواه أحمد بإسناد صحيح، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف، فحمد الله وذكره بما هو أهله، ثم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. رواه الطبراني. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم بالمسلمين فليس منهم، ومن أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش أو قال طول الحياة وحب المال. رواه البخاري ومسلم والترمذي، إلا أنه قال طول الحياة وكثرة المال. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. رواه ابن ماجه والنسائي، ورواه مسلم والترمذي وغيرهما من حديث زيد بن أرقم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس بن سهل بن سعد رضي الله عنهم قال: سمعت ابن الزبير على منبر مكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 3599. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات في الجنة. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. رواه مالك والبخاري واللفظ له والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ولفظه: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها 70 خريفا في النار. ورواه البيهقي ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس، يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض. وإن الرجل ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدميه. وعن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه مالك والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. رواه الترمذي والبيهقي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم 3، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن امرأة كانت عند عائشة ومعها نسوة، فقالت امرأة منهن: والله لأدخلن الجنة فقد أسلمت وما سرقت وما زنيت. فأتيت في المنام فقيل لها: أنت المتألية لتدخلن الجنة؟ كيف وأنت تبخلين بما لا يغنيك وتتكلمين فيما لا يعنيك؟ فلما أصبحت المرأة دخلت على عائشة فأخبرتها بما رأت، وقالت: اجمع النسوة اللاتي كن عندك حين قلت ما قلت. فأرسلت إليهن عائشة رضي الله عنها فجئنا، فحدثتهن المرأة بما رأت في المنام. رواه البيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذب

بين يدي مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.

0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
1: عن أبي أمامة بن سهل قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا؟ فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا؟ فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. رواه البخاري.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده وقال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة، وذكر الحديث قال: وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت.
3: العتيق حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: والفجر وليال عشر والشفع

يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يؤمن.

0: صلاة الجماعة نعمة عظيمة فيها فوائد، منها يضاعف بها الأجر 27 درجة، يحصل بها التنشيط للعبادة، تحقق المساواة بين المسلمين، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، يحصل بها المودة والمحبة والألفة نتيجة الاجتماع، يحصل بها الوحدة باجتماع المسلمين في مكان واحد على إمام واحد.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، فقال: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام ثم قال: نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط رداءك، فبسطته فغرف بيديه، ثم قال: ضمه، فضممته فما نسيت شيئا بعده. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المصلي مخير في رد السلام بين رده بالإشارة فورا وتأخير الرد باللفظ إلى انقضاء صلاته. وقد ورد في الرد بالإشارة ثلاث كيفيات: الإيماء بالرأس، والإشارة بالسبابة، والإشارة بالكف كله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقلت: خابوا وخسروا، ومن هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا أنه قال: المسبل إزارة، والمنان عطاء، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني في الكبير وفي الصغير والأوسط، إلا أنه قال: فيهما ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكره، ورواته محتج بهم في الصحيح. الأشيمط: من ابيض بعض شعر رأسه من الكبر. والعائل: الفقير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يفي. وفي رواية: ورجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله عز وجل له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود بنحوه. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا وكنا تجارا، وكان يقول: يا معشر التجار، إياكم والكذب. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، إلا أنه قال: ممحقة للبركة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم.

قوم عاشر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر.

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ.

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
1: عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان: مثل ذلك. والحديث في صحيح مسلم. في هذا الحديث بيان ثواب السنن الرواتب التي تكون بعد الفرائض. فقد أخبرت أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من يصلي كل يوم 12 ركعة نافلة غير صلاة الفريضة فإن الله يبني له بيتا في الجنة. فأخبرت أم حبيبة أنها ما زالت تصلي وتحافظ على هذه الركعات بعدما سمعت فضلها من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال راويا الحديث عمرو بن أوس والنعمان بن سالم ليكونوا مثالا يحتذى في المثابرة والاستمرار على العمل الصالح، وهذا هو شأن المؤمن. والرواتب 2 ركعة قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. والحكمة في شرعية النوافل الرواتب وغيرها رفع الدرجات وتكفير السيئات وترغيم الشيطان وتكميل الفرائض بها إن عرض فيها نقص بترك شيء منها أو من آدابها كالخشوع أو ترك التدبر في القراءة والأذكار وغير ذلك، ولترتاض نفسه بتقديم النافلة ويتنشط بها. فيا لها من غنيمة عظيمة تنشط لها همة المحبين الصادقين، بيت في الجنة إذ لا صخب فيه ولا نصب بجوار الرحيم الرحمن. فما أجمل المنزل وما أعظم الجوار رزقنا الله وإياكم من فضله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الانقياد حياة، في السير إلى الله نجاة في الدارين، في الاستجابة للأوامر الربانية تمسك بأسباب الحياة الكريمة، وفتح لأبواب عديدة لا تطرق إلا بالطاعة، ولا تدخلها إلا أنفس مؤمنة مسلمة سألت الله أن يوليها الوجهة ويدلها إلى السعادة، فهو سبحانه إن شاء شرح القلب أو ضيقه. استجيبوا لله وللرسول، نداء الله تعالى للمؤمنين في القرآن المبين.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله حق الإيمان، استجيبوا لله وللرسول عن طواعية واختيار ونشاط وحسن استعداد إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي إلى ما يصلح أحوالكم ويرفع درجاتكم من الأقوال النافعة والأعمال الحسنة التي بالتمسك بها تحيون حياة طيبة وتظفرون بالسعادة الدنيوية والأخروية. والضمير في قوله دعاكم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المباشر للدعوة إلى الله، ولأن في الاستجابة له استجابة لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تحذير لهم من الغفلة عن ذكر الله، وبعث لهم على مواصلة الطاعة له سبحانه. وقوله: يحول من الحول بين الشيء والشيء، بمعنى الحجز والفصل بينهما. والمعنى الإجمالي للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بعزيمة صادقة وسرعة فائقة إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي لما به تحيون حياة طيبة من الأقوال والأعمال الصالحة. واعلموا علما يقينا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يحول بين المرء وبين ما يتمناه قلبه من شهوات الدنيا ومتعها. فكم من إنسان يؤمل أنه سيفعل كذا غدا، وسيجمع كذا في المستقبل، وسيحصل على كذا قريبا، ثم يحول الموت ويفصل بينه وبين آماله وأمانيه. فبادروا إلى اغتنام الأعمال الصالحة من قبل أن يفاجئكم الموت، فإنه إلى الله سبحانه وتعالى وحده ترجعون لا إلى غيره، فيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم، ويجازي كل إنسان بما يستحقه من خير أو شر.
1: نداءات المؤمنين. نداءات
2: المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.

الإنسان إذا أخبر بسر فله ثلاث حالات: واحد، أن يصرح له من أخبره بعدم الإخبار ويستأمنه عليه وينهاه عن إفشائه، فلا يجوز له أبدا أن يخبر به وأن يخون الأمانة. اثنان، أن تدل القرينة الفعلية على أنه يريد منه كتمه، كأن يحدثه ويلتفت ليتأكد أنه لا يسمعه أحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، أي يجب حفظها. ثلاثة، أن تدل القرينة الحالية على عدم الإخبار به، كأن يطلع المريض الطبيب على عيب في جسده، فإنه حتى ولو لم يستكتمه عليه لا لفظا ولا إشارة، فإن قرينة الحال توجب كتم ذلك. وهذا أيضا يقع مع المفتي والمستشار ونحوهما.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه البيهقي في سننه الكبرى، وزاد في آخره: إنك لا تخلف الميعاد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر الله له ذنوبه. رواه مسلم والترمذي واللفظ له. وعن هلال بن يساف رضي الله عنه أنه سمع معاوية يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول فله مثل أجره. رواه الطبراني في الكبير من رواية إسماعيل بن عياش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن ماجه في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا. رواه أبو داود واللفظ له. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. رواه أحمد. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان لا ترد على داع دعوته، حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. رواه ابن حبان في صحيحه
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان، إنهما يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين. يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا غربت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم عجل لمنفق خلفا، وعجل لممسك تلفا. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد. ورواه البيهقي من طريق الحاكم ولفظه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. وأنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا في قول الملكين: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، في سورة يونس. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنزل الله في قولهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إلى قوله للعسرى. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن ماجه، ورواته ثقات. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي. ورواه البزار ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته الآخرة جعل الله تبارك وتعالى الغنى في قلبه، وجمع له شمله، ونزع الفقر من بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة، فلا يصبح إلا غنيا، ولا يمسي إلا غنيا. ومن كانت نيته الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه، فلا يصبح إلا فقيرا، ولا يمسي إلا فقيرا. رواه الطبراني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهم هما واحدا كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبته الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. رواه الحاكم والبيهقي. وفي رواية قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم أحوال الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديته هلك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة، وهذه أربع رسائل للمرسلة ميم سين من الدمام، والمرسل زيدان خلف حسين بغداد العراق، وسالم محمد عام العسيري من تهامة عسير، وسليم محمد أو سليم محمد الزهراني. ونبدأ يا سماحة الشيخ برسالة المرسلة ميم سين من الدمام، وتسأل عن مخاطبة الخطيب لخطيبها في التليفون. تقول: أسألكم عن حكم محادثة أختي لخطيبها في التليفون مع أنه ابن عمتي، وأنها تحدثه لعلم أبي وأمي وأخوتي جميعا، وأن خطيبها دائم التردد على أبي، يريد أن يعقد القران ولكن أبي يؤخر لظروف، أفيدونا أفادكم الله.
2: التحلل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا نعلم حرجا في محادثة المرأة المخطوبة لخطيبها في بعض شؤون النكاح وفي بعض شؤون عقد النكاح وما يتعلق بذلك من الأحاديث السليمة التي ليس فيها محرم ولا تعاون على محرم. أما إذا كان التحدث يدعو إلى ريبة أو يدعو إلى خلوة بها أو إلى اتصال بها قبل عقد النكاح فهذا محرم ولا يجوز، وله أن ينظر إليها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن من غير خلوة، ينظر إليها بحضرة أبيها أو أمها ونحو ذلك، ولا يجوز الخلوة بها أبدا، لأن الشيطان إذا خلى الرجل المرأة صار ثالثهما فلا يجوز. وأما الأحاديث التي لا تعلق لها بمصلحتهما بل بالجنس وما الجنس وما يدعو إلى أن يتصل بها اتصال غير جائز فهذا كله لا يجوز، وينبغي لأبيها أن يسارع بالعقد حتى لا يقع شيء مما حرم الله، ينبغي أن يسارع بالعقد حتى تحل له ويحل لها، وحتى يتيسر البدار ببنائه عليها والدخول إليها. نعم.
3: هذه رسالة وردت من المرسل الأخ زيدان خلف من بغداد من العراق، يقول: أشكر المجيبين على أسئلة المستمعين في برنامجكم نور على الدرب، وأفيدكم أني أبلغ من العمر 16 سنة، وأخذت أصلي من يوم 22/4/79 وإلى حد الآن لم أعرف ولم أصلي صلاة الجمعة لأنني لا أعرفها، فما يقول فضيلة الشيخ؟ أرجو الإفادة وفقكم الله.
2: على السائل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن ينيب إليه وأن يبادر بصلاة الجمعة مع الناس، ونسأل الله أن يمن عليه بالعفو عما مضى، عليه البدار بالتوبة والإقلاع عما مضى من تركه للجمعة، وأن يحرص على حضورها كلما جاء وقتها مع المسلمين، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عما سلف، وعليه التوبة الصادقة والندم على ما مضى منه والعزم أن لا يعود في ذلك.
3: أيضا يسأل عن الملابس، يقول: أنتم تعرفون ملابس فتيات زماننا، هذا من الملابس الجذابة أو التي تجعل أجسامهن جذابة ولا نستطيع غض البصر، وإذا عدت إلى المنزل ندمت وتأسفت، فما الحكم في ذلك؟ يقول: أنتم تعرفون ملابس فتيات زماننا، هذا من الملابس الجذابة أو التي تجعل أجسامهن جذابة ولا نستطيع غض البصر، وإذا عدت إلى المنزل ندمت وتأسفت، فما الحكم في ذلك؟
2: لا شك أن هذا الذي يقوله هذا الشاب هو يقوله غيره، ولا شك أنه مرض خطير في المجتمع، في أي مجتمع، ولا شك أيضا أن الواجب على الفتيات أن يتقين الله في ذلك، وأن يحرصن على ستر أجسامهن من ملابس الساترة، وأن يتحجبن عن الرجال من جهة جميع البدن ومن جهة الرأس، حتى لا تفتن الناس، وحتى لا يتعلق بها الشباب وغير الشباب فيسبب ذلك حادثة الفاحشة والركوب المحارم. هذا هو الواجب على جميع الفتيات أينما كنا، عليهن جميعا أن يتقين الله وأن يحرصن كل الحرص على الحجاب وستر جميع الجسد، ولا تبجي رأسا ولا وجها ولا صدرا ولا غير ذلك، وتكون مستورة محجبة بستر جيد يستر مفاتنها ويستر بدنها حتى لا تضر نفسها ولا تضر الشباب الذي قد ينظر إليها، وعلى الرجال شبابا كانوا أو غير شباب عليهم أن يتقوا الله وأن يغضوا الأبصار وأن يجاهدوا أنفسهم في ذلك، لأن الله قال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر، نظر الفجأة، قال اصرف بصرك فإنما لك الأولى وليس لك الأخرى. فالذي يفجأه نظر المرأة من غير قصد بأن تخرج عليه من الشارع أو أن تنزل من سائر سيارة ما فطر لها فإن عليه يصرف بصره على ذلك، وليس له يتابع النظرة النظرة، فيجب عليه صرف النظر وغضه، وهي عليها كذلك. ولا يجوز لها أبدا أن تتساهل في اللباس كما يفعل بعض النساء، بل عليها أن تستر بدنها في بيتها إذا كان عندها أخو زوجها أو عم زوجها أو نحو ذلك، وفي الأسواق أن تستر بدنها عن جميع أهل السوق من الرجال حتى لا تفتن ولا تفتن. هذا هو الواجب عليها. والله سبحانه وتعالى يقول في حق النساء ولا يجن زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أبائي بعولة الآية، فليس لها إذاء الزينة إلا لهؤلاء المحارم. أما الأجانب فعليها الستر والتحفظ. وقال جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالتستر والتحجب أطهر لقلوب الجميع، أطهر لقلوب الرجال وأطهر لقلوب النساء. فدل ذلك على أن عدم التستر وعدم التحجب من أسباب نجاسة القلب ومرضه. فالقلب قد ينجس ويمرض بالشهوات المحرمة، ويطهر ويزكو باجتنابها والبعد عنها والتوجه الله منها. والواجب على الرجال والنساء أن يحرصوا جميعا على طهارة القلوب وسلامتها وزكائها، وأن يحذروا ظلمتها وفسادها ومرضها وخبثها وانحرافها. والله المستعان.
3: هذه مشكلة عائلية يعرضها سالم محمد عامر العسيري من تهامة عسير بلاد آل خنارش قرية العلكة. يقول فيها أفيدكم أنني شاب أبلغ من العمر 19 سنة حسن السيرة مع أهلي وعشيرتي، تزوجت من بنت خالي على رضاء من الطرفين أنا وهي، ولم يمضي على زواجنا أكثر من أسبوع حتى بدأت مشاكل أهلها تزداد يوم بعد يوم، حتى منعوها من مواجهتي قائلين أنها مريضة ولا تستطيع مواجهتي، ثم أحضر مرات أخرى وأجدهم كل وقت يدبرون عذر للتخلص مني، كما أن زوجتي مجبورة على تنفيذ كل كلمة يوجهونها إليها. أنا محتار، قررت أن أطلق زوجتي ولكن زوجتي لا تريد الطلاق، وأنا لا أطيق فراقها ولا أقدر أعرض مشكلتي على المحكمة بصفة والدها خالي شقيق والدتي، والناس يعتبرون ذلك عارا، فما الحل المناسب الذي ترونه موافقا يا فضيلة الشيخ؟
2: ننصح السائل بالصبر، أن لا يعجل في الطلاق، وأن يخاطب خاله بالتي هي أحسن، ويطلب منه تمكينه من زوجته وإعادتها إلى بيت الطاعة، وأن يتوسل إلى ذلك بالأقارب الطيبين والجيران الطيبين حتى يشيروا على والدها وينصحوه فيعيدها إلى زوجها. هذا اللي ننصح به، كما ننصح والدها بأن يتقي الله وأن يعيد المرأة إلى زوجها، إلا أن يكون هناك عذر شرعي فيبين للزوج هذا العذر، فإما أن يفارق وإما أن يذهب معه إلى المحكمة، وهي المحكمة البركة والخير. أما أن يمنعها من زوجها بغير وجه شرعي فهذا حرام وظلم. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا، ويقول سبحانه والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم الظلمات يوم القيامة. فالواجب على خالي هذا الزوج وهو أبو المرأة، الواجب عليه يتقي الله وأن يعيد المرأة إلى زوجها ويتوسط بينهما بالخير، وينصح للجميع ويكون عونا لهما على الاستقامة والسيرة الحسنة والمعاشرة الطيبة بينهما. هذا هو الواجب عليه. فإن كان هناك أمور أخرى قد أخفاها السائل تحتاج إلى حل، واستطع من العجاويد والأخوان الطيبين من يحل النزاع بينهما. فإن عضلت المسألة ولم يتيسر ذلك فبالإمكان الاتصال بالمحكمة والنظر في أمرهما من جهة المحكمة. أما منعها بغير حق فهذا لا يجوز له. نعم.
3: هذه رسالة من المرسل سليم أو سليم محمد الزهراني، يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولفضيلة المشايخ الذين يعطون من وقتهم في سبيل إرشاد المواطنين والرد على استفساراتهم، وإلى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز أرجو الإجابة على هذه الأسئلة. إذا دخل رجل وأنا في صلاة نفل واعتقد ذلك الرجل أنني أصلي الفرض فاتخذني إماما ليصلي معي الفرض، فما الحكم في هذا؟ هل أدفعه قبل البدء معي مع العلم أنه قيل لي أنه يجب أن تفرق بين الفرض والنفل بأن ترفع صوتك في التكبيرات بالنسبة للفرض بخلاف النفل، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
2: قد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لا حرج في أن يكون المأموم مفترضا والإمام متنفلا، فإذا كنت أيها السائل صلي نفلا فجاء رجل وصف معك ليصلى فريضته فلا بأس ولا حرج على الصحيح. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يصلي المتنفل إماما المفترض، لكنه قول ضعيف قول مرجوح في الدليل، والصواب أنه لا حرج في ذلك. فإذا دخل معك فلا بأس أن تأمه وهو يصلي فرضا وأن تصلي نفلا، لا حرج في ذلك. وليس لما قلته أصل من أن يرفع الصوت في التكبير فرض ويخفض النفل، لا حرج، لا أصل لهذا فيما أعلم، بل التكبير فيما سوى، يكبر في صلاته الفريضة والنافلة سوى، لا نعلم فيها لا شيء، إلا الإمام فإنه يكبر يرفع صوته لأنه ينبه الناس ويبلغ الناس. أما المأموم والمنفرد فصوته في الفريضة والنافلة سوى، لا نعلم في هذا سنة أن تفرق بينهما.
3: سؤاله الثاني يقول لي زميل ساكن معي وأعلم أنه يصلي ولكن ليس في المسجد وهو أعلم مني في أمور الدين وأنا أصلي في المسجد، فهل علي شيء تجاه هذا أو يلحقني شيء من اسم في بقائي معه؟
2: عليك أن تنصحه لله وأن تعلمه أن الصلاة في الجماعة واجبة وأنها من أهم فرائض الصلاة، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني المسجد فهل يمر الصلاة وصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمعني إلا بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. فهذا الرجل الأعمى ما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته مع أنه أعمى وليس له قائد، وفي رواية أنه شاسع الدار بعيد الدار، ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلمين جميعا من الرجال ان يصلوا في الجماعه، يصلوا في المساجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلوا في المسجد عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم، وامر بالصلاه في المساجد، واخبر ان من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر كالمرض ونحوه. فعليك ان تنصح هذا وان تخوفه من الله عز وجل وان تقول له يا اخي اتق الله صلي في الجماعه ولا تدع صلاه الجماعه. فان اصر على ترك الجماعة ولا يصلي مع الناس فإنه يستحق الحجر، يستحق أن تهجره وتدع صحبته لأن يعاديك فتتأخر عن الجماعة، لأن المعاصي مثل جرب صحيح أصحابها قد يعدون الناس، قد يسببون مرضا مرضه انتقال مرضه إلى غيرهم، فالذي يتظاهر بالمعصية ولا تنفع فيه النصيحة يستحق أن يهجر ولا يتخذ جليسا ولا صاحبا ولا تجاوب له دعوة إلى وليمة ونحوها حتى يعلم بشاعة ما فعل وأنه جدير بأن يهجره إخوانه المستقيمون إذا أظهر المعصية ولا يبالي بالناس، كالذي يتظاهر بترك الصلاة في جماعة في المساجد أو يتظاهر بشرب الخمر أو يتظاهر بحلق اللحى ولا يبالي ولا النصيحة، أو يتظاهر بعقوق والديه وعدم برهما، أو يتظاهر بإسبال الثياب وجلدها وعدم ولا يقبل النصيحة، أو يتجاهل التدخين من أقبح الأمراض، هو شر كبير، فالواجب على من يتعاطاه التوبة إلى الله منه، كما أن السكر حرام ومنكر وكبائر كبيرة، فالتدخين فيه من السر العظيم والبلاء الكبير ما فيه، فيجب ترك هذه المعاصي والحذر منها، ولا مانع من يشرع هجر أهلها إذا لم يستقيموا ولم يدعوا ما هم عليه، إلا إذا كان الهجر قد يزيده في الشر ولا يجره من الشر، فينبغي تركه وأن يعتاض عنه بالنصيحة الدائمة والتوجيه الدائم لهؤلاء حتى يهديهم الله هم وأشبعهم.
3: إلى هنا أيها السادة، ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا على سماحته أسئلة السادة المرسلة ميم سين من الدمام وتسأل عن مخاطبة الخطيب لخطيبها، والمرسل زيدان خلف حسين من بغداد من العراق، والمستمع سالم محمد عامر العسيري من تهامة عسير قرية العلكة، وسليم محمد الزهراني. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني

فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا

أوتوا العلم إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان

وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا

سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريد

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى

بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

بكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى

الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

أجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.

0: نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: من رحاب بيت الله العتيق حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: الاستثمار المشروع لدى البنوك وضوابطه: 1- أن يأخذ المصرف رأس المال من صاحبه ويقوم بتشغيله في البيع والشراء ونحو ذلك في حدود الطرق المشروعة. 2- أن تكون نسبة الربح بينه وبين صاحب رأس المال مشاعة حسب ما يتفقان عليه، إما الربع أو الثلث أو غير ذلك. 3- ألا يكون رأس المال مضمونا لصاحبه، بل إذا وقعت خسارة يتحملها صاحب رأس المال ما لم يكن المصرف مفرطا. 4- ألا يستثمر المصرف أموال المضاربين أو بعضها في المصاريف الربوية. 5- ألا يستثمر هذا المال في محرم كبناء المصارف الربوية أو دور اللهو والفساد أو المدن أو الفنادق السياحية المشتملة على صالات القمار أو حانات الخمر ونحو ذلك مما حرم الله تعالى. فإذا تمت هذه الضوابط في مصرف صح التعامل معه وفتح حساب توفير فيه، وهذا الحساب يسمى عند الفقهاء بعقد المضاربة، وقد أجمع العلماء على جوازها في الجملة. وعقد المضاربة الذي يجريه المصرف الإسلامي مع عملائه يقوم على أمرين أساسيين: أحدهما أن لكل من رب المال العميل والمضارب المصرف الإسلامي نسبة مشاعة من الربح حسب ما يتفقان عليه، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه قدرا معينا من الربح. والثاني عدم ضمان رأس مال المضاربة لأنها شراكة بينهما، فرب المال مشارك بماله والمصرف مشارك بمجهوده، فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط، كما أن المصرف يتحمل خسارة مجهوده. وأما البنوك الربوية فلا يجوز فتح حساب التوفير فيها لأنها لا تلتزم بالضوابط المذكورة آنفا، بل تأخذ رأس المال من صاحبه وتحدد له فائدة معينة، إما سنوية وإما شهرية أو غير ذلك، وتضمن له رأس المال في كل الأحوال، ثم تقوم بإقراض ماله لشخص آخر بأكثر مما أعطت صاحب رأس المال، وهذا قرض بفائدة وهو محض الربا.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدكم ما له في أن يمشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه لكان أن يقف في ذلك المقام 100 عام أحب إليه من الخطوة التي خطاها. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، واللفظ لابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وفي لفظ آخر: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم، واللفظ له. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه أحمد ومسلم، وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأبو داود والنسائي ولفظه: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. والترمذي ولفظه قال: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وابن ماجه ولفظه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 خصال، فقال: لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم، ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة، ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله، ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها. الحديث. ورواه الطبراني ومحمد ابن نصر في كتاب الصلاة بإسنادين لا بأس بهما. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. رواه هبة الله الطبري بإسناد صحيح. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. رواه البزار. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر. رواه ابن ماجه والبيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن ابن عباس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، إلا أن الله قد فرض فرائض وسن سننا وحد حدودا وأحل حلالا وحرم حراما وشرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا. ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ومن نكث ذمة الله طلبه، ومن نكث ذمتي خاصمته، ومن خاصمته فلجت عليه، ومن نكث ذمتي لم ينل شفاعتي ولم يرد على الحوض. الحديث رواه الطبراني. وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن عروة بن عبد الله ابن قشير قال: حدثني معاوية ابن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإنه لمطلق الأزرار، فأدخلت يدي في جنب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا صيف إلا مطلق الأزرار. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له.

وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم وابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفرق على 73، 72 في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. رواه أحمد وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله عز وجل، والمكذب بقدر الله، والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والمستحل حرمة الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك السنة. رواه الطبراني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن أعظم المذمة حينما نتواضع في مجالس المتكبرين. كان صغيرا حقيرا، عفوا بل لم يزل كذلك. حينما تقلد المنصب والجاه وزادت الثروة، تكبر عمن كانوا معه في صغره، عمن كانوا يتحملونه على ما كان معه من جهل وضعف وقلة. لكنه اليوم ينظر إليهم بازدراء، وكأنه لم يجمعه بهم ذلك البساط المتواضع في طرف ذلك الوادي. ينظر إليهم وهو في زهو كزهو قارون، وكأن لسان حاله ومقاله: إنما أوتيته على علم عندي. أنا تواضع لهذا وأمثاله، إنها الذلة بأم عينها، إنه التواضع المذموم. أقول لهؤلاء المتكبرين: لا أكثر الله أمثالكم. هؤلاء الفئة حينما تتواضع للواحد منهم فإنه يتمادى في ضلاله، وحينما تتكبر عليه فإنه يتنبه. وقد قيل: تكبر على المتكبرين مرتين، إذا لم تعظهم إنه لا يحب المستكبرين، فمتى يوعظوا؟ إذا لم تزجرهم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فمتى ينزجروا؟ أين هم من سيد التواضع بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، الذي كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويعلف البعير ويركب الحمار ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين ويمشي مع المرأة واليتيم في حاجتهما، ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو على أيسر شيء؟ تبا لهؤلاء المتكبرين ولمجالسهم. كان الرجل يدخل المجلس ولا يعلم أين رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، لتواضعه صلى الله عليه وسلم في ملبسه وفي مكانه وهيئته. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن أعظم المذمة حينما نتواضع في مجالس المتكبرين.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. بيت

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله مستمعي الكرام في تدارس يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم من بيت النبوة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة ابنته رضي الله عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة رضي الله عنها فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب مرتين، وهو يقصد علي رضي الله عنه. عندما سأل فاطمة رضي الله عنها أين ابن عمك، كان يقصد علي رضي الله عنها لأنه زوجها. في هذا الموقف البسيط الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جالسة فأحب أنه يسألها عن علي رضي الله عنه. ففي رواية أخرى أن فاطمة بيّنت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان بينهما شيء من الخصومة، حتى يعني في الرواية تقول عندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم يجلس معها القيلولة، وهي نوم نصف النهار وقيل النوم بعد الظهر. فعندما أخبرته رضي الله عنها انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد رداء علي يعني نايم، والرداء قد سقط عن ظهره، ثم جاء التراب فالتصق فيه لأن الرداء قد سقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب، وفي رواية: قم يا أبا تراب، قم أبا تراب. هنا الموقف الذي نعيشه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع ابنته ومع صهره وهو ابن عم، كيف كان يلاطف علي، أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على ابنته. أولا، سؤال قد يكون رأى في وجهها شيئا، لكنه الذي يهمنا أن الأب يتعاهد بناته، يتعاهد أولاده، يعرف من وجوههم ما الذي يخفون. فعندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم هي بيّنت. ولاحظوا هنا ماذا نتعلمه في حياتنا، الزوجة لا تنقل كل شيء لأهلها، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، وفي مقولة أخرى: شيء من الخصومة أو ما إلى ذلك. فلم تبين هذا الشيء ولم يعرفه أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الأمة يستطيع أن يعرف كل شيء، لكنه لم يستفسر عنه. وهنا ملحظ جميل، أن الأهل يحاولون قدر الإمكان يعني أن لا يتعمقوا في حياة بناتهم أو أولادهم الزوجية. إن أبلغوهم بشيء يكونون خير معين، يكونون مصلحين، ولكن التعمق أحيانا قد يوغل الأصهار ويوغل البنات ويؤدي إلى مشاكل كما نراه في واقعنا اليوم. أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق إلى المسجد وهو يعرف على الأقل يعني يطيب خاطر صهره ويأخذ بكلمة جميلة منه ويعينه في لو كان زعلان أو كان غضبان، ولذلك اتجه إلى المداعبة، الملاطفة، الممازحة بكلمة جميلة: يا أبا تراب. يمكن الإنسان يقول: هل هذا لقب؟ هل هذا يعني كنية؟ هل هو؟ نقول الصحابة يقولون الصحابة: إنه كان أحب اسم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
انظروا يا أخوان، يحب هذا الاسم لأنه جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومتى جاء؟ جاء ترى يعني وهو قد يكون عاتب على زوجته أو كذا، ثم لم ينقل للرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل بينه وبين زوجه. هذه مواقف داخل البيوت بين الأهل تعلمنا اليوم أن الزوجة تكون سر لزوجها، سواء حتى لو كان الزوج غلطان تحفظ الأسرار، وكذلك الزوج يكون يحفظ سر زوجته لا ينقل لأهله حتى لو أخطأت، حتى لو انتهت الأمور بينهم، هذه أسرار بيوت زوجية يحفظونها. حتى ما نسمع في زماننا حتى لو حصل الطلاق انتهت الحياة، لا حاجة إلى أن نكرر الأسباب أو نعلم الناس، لن يهتم الناس بما نقول، على الإنسان أنه يهتم بنفسه هو، وأن يترك أن يبلغ الناس بما يحبون يسمعونه وهو لا يعنيهم أصلا. اليوم يفترض أن حتى لو حدثت حالات طلاق كثيرة أن نكون نهتم أكثر للأطفال، للأبناء، للأولاد، أن لا يكون الأم تحترم طريقها في غيابه ولا تنقل عنه شيء أو تقول شيء يغضب أولاده، والعكس صحيح. الزوج كل إنسان لابد يحفظ كرامة الآخر أدبا وخلقا وديانة شرعا، ما يجوز أن نغتاب بعض وما إلى ذلك. الحياة بين الأزواج، بين الأرحام، بين الأصهار هي من حياة ينظر لها لديمومة للاستمرار. فهنا هذا الموقف يعلمنا كيف كانت الزوجة لا تنقل أسرارها، كيف أن الأب يتعاهد بناته، كيف أن الأب يحب أصهاره، يحب أن تكون الحياة بينهم كلها وئام، كلها رحمة، كلها تقرب فيما بينهم. أيضا نتعلم أن حتى أهل الفضل والأزواج الصالحين يقع بينهم الخلاف، الخلافات تقع في هذا الموقف. الحياة هكذا، مهما كان الزوج صالح، مهما كانت المرأة صالحة، يحصل شيء من الخصومة، شيء من المغاضبة، شيء من اختلاف وجهات النظر، هذا طبيعي في الحياة. ولكن المهم أن نعيشه كما هو، نبين وجهات نظرنا، إن اختلفنا وما زال كل واحد مصر أن يبقى الأمر لا يتعدى إلى تلفظات، إلى أسباب، إلى ما يعانيه بعض الأسر والعياذ بالله من العنف الأسري، هذه كلها نبتعد عنها. مهما كان الرجل فيه خير أو المرأة صالحة، قد يحصل هذا الأمر حتى لو كان الاثنان من أعقل الناس، من أفضل الناس، قد تحصل خصومة. فلا يتكدر الإنسان ولا يبني على هذه الخصومة حياة أو أمور قد لا تكون تحتملها. كذلك من هذا الموقف نتعلم الكنية بغير ولد، يعني أبا تراب كناها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هناك اسم تراب، لكنه عندما كان من باب الموازحة والملاطفة كان من الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم أيضا أن الزوج أو الزوجة أو حتى الأخوان، الكلام عام، لكن هذا الموقف كان بين الزوجين، ترى حتى في الحياة أو بين الجيران، مثلا ما يكون من أن الإنسان إذا رأى أن الموقف قد يطول، أن الموقف قد يؤدي إلى أكبر منه، أن يذهب ويخرج من البيت، وهذا طبيعي حتى لا يتتفاقم الأمور. كثير من الحالات أدت إلى طلاق، أدت إلى مشاكل بسبب تفاقم الأمور. كذلك الإنسان إذا كان غضبان أو زعلان أو يفكر في شيء، الملجأ الذي هو للناس، انظروا الملجأ هو المسجد، بيت الله، فيها الراحة والأمان والطمأنينة، يذهب ويستشعر الروحانية، يقرأ قرآن، يذكر الله، كلها تدل على الأمان والطمأنينة. من هذا الحديث نأخذ مشروعية النوم في المسجد، لو الإنسان كان جالس أو كذا فغلبه النوم فلا بأس أن يرتاح فيه قليلا. كل هذه المواقف في بيت النبوة حديث بسيط، لكن انظروا كيف نتعلم منه الكثير، نتعلم منه في حياتنا، في ديننا، في تعاملنا فيما بيننا، تعاملنا فيما
بين الحياة الأسرية كاملة، سواء الزوجين أو الأرحام. هذا الموقف ينبغي أن نعيشه في الواقع، لأن واقعنا اليوم أحيانا قد يكون فيه عدم الأخذ بهذا المفهوم، وما جاءت هذه المواقف إلا لتكون لنا قدوة وأسوة حسنة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الهادي البشير الذي يعلمنا أمور حياتنا وأمورنا الزوجية، ويعلمنا كيف نعيش الحياة بكل جمال وبكل روح وبكل رحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. رواه البخاري ومسلم. حار أي رجع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بها، إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي قلابة رضي الله عنه أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم، ورواه أبو داود والنسائي باختصار. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله. رواه البزار ورواته ثقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما حتى يتعدى المظلوم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عياض ابن جمان رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، الرجل يشتمني وهو دوني، أعلي من بأس أن أنتصر منه؟ قال: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاعتصام بالله وبحبله المتين: هو نوعان، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن استمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام به سبحانه يعصم من الهلكة، فإن السائر إلى الله تعالى كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها، فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة ويهديه إلى الطريق، والعدة والقوة والسلاح بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. والاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل، والاعتصام بالله تعالى يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تمسكوا بدين الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هو الجماعة. وأما الاعتصام به سبحانه فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به، وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه، فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد، والله يدفع عن الذين آمنوا.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبا بطين.
3: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
4: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
5: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
4: حياتك تشرق بالسلوى،
5: سلوى القلوب
4: بإيمانك قدرا.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
4: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
6: سلوى القلوب.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فذكر الحديث إلى أن قال: قال الآخر: اللهم كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شباب قريش، احفظوا فروجكم، لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. رواه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. وفي رواية للبيهقي: يا فتيان قريش، لا تزنوا، فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه تضمنت له بالجنة. رواه البخاري واللفظ له والترمذي وغيرهما. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وللنسائي أيضا: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من مخرج برنامجنا الأستاذ عادل السليهبي.
2: معلم وقصة،
3: ما يميز المعالم الطبيعية في المدينة المنورة أنها شاركت في صياغة تاريخها المجيد وارتبطت بأحداث ملهمة ظلت شاهدة على البدايات الأولى لنشأة الكيان الإسلامي، كما تميزت بأنها انفردت عن باقي المعالم الطبيعية في العالم بمشاعرها الحية وارتباطها الروحي والوجداني والحسي مع أهالي المدينة المنورة وجميع المسلمين، فازدانت أرقى المشاعر بين الطرفين. قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. تزخر المدينة المنورة بمجموعة غنية من المعالم الطبيعية، ومن أهم هذه المعالم الجبال، فالمطلع على موقع المدينة المنورة جوا أو عن طريق المصورات الجوية يجد العشرات بل المئات من الجبال التي تحيط بها وتحاصرها من كل الجهات. حديثنا اليوم سيكون عن جبال المدينة المنورة، كونها من أهم المعالم الطبيعية التي يبحث عنها زائر المدينة المنورة ليقف عليها ويتذكر الأحداث التاريخية المرتبطة بها. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذ الكريم.
4: الله يحييكم ويسلمكم، بارك الله فيكم أستاذ أحمد وفريق العمل وهذه الإذاعة المباركة والمستمعين والمستمعات.
3: شيخنا، يعني نتحدث اليوم عن هذه المعالم الطبيعية، والتي أيضا كما ذكرت أنها هناك يعني مختلفة عن المعالم الطبيعية في العالم كله بوجود ارتباط روحي بينها وبين أهالي المدينة.
4: نعم كما تفضلتم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. استمعنا أستاذ أحمد إلى هذه المقدمة البليغة الجميلة الحقيقة، والتي حوت يعني أو ذكرت المدينة المنورة بأنوار محمد صلى الله عليه وسلم،
3: اللهم صل وسلم،
4: والتي كما تفضلتم أن يعني تكتنفها وتحرسها وتحميها حرار وجبال مباركة ارتبطت بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المرء حين يقترب من المدينة من جميع نواحيها فإنه يرى تكوين لهذه الجبال ولهذه الحرار ولون أقرب إلى اللون الأحمر مميزا لها عن غيرها، فإن الزائر يعلم أنه اقترب من المدينة حين يرى تغير أشكال الجبال وتلك الحرار، وحين يتذكر أن لها ارتباط بسيرة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام البررة والأحداث والغزوات والمواقف النبوية التي تجلت في كل أصقاع المدينة المنورة ومنها الجبال والحرار.

0: إلى هذه الإذاعة المباركة مثل هذا البرنامج وغيره، يزور بطريقة مختلفة تماما عن الذي لم يقرأ شيئا ولم يعلم شيئا. فإن الروحانية المرتبطة بمن علم شيئا غير الروحانية التي يأتيها الزائر ولا يعلم شيئا. فربما مر عند جبل مهم ما يعرف تاريخه، أو عند أكمة، أو عند حرة، أو عند يعني تلعة من التلاع، أو ثنية من الثنايا، وهو ما مر عليه ذكرها، ما يكون كمن درسها أو قرأها أو سمع عنها ثم زارها. أول هذه الحرار، كلمة الحرار هذه جمع ومفردها حرة، والحرة مختلفة عن الجبل، كلها تكوين صخري، لكن الجبل له قمة أو عدة قمم، بينما الحرة ليس لها قمة، مستوي ظهرها سواء كانت على شكل جبل لكن من غير قمة، أو كانت حجارة بركانية تغطي الأرض. هذه الحرار المشي عليها صعب جدا، صعبة المسالك، لذلك كانت يعني حماية طبيعية لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلامة بارزة. قال صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين. الحرة الشرقية التي هي من جهة الشرق، وهي قريبة جدا من المسجد النبوي ومن بقيع الغرقد، اسمها حرة واقم، وهذه ارتبط ذكرها الحرة الشرقية بواقعة أليمة جدا على أهل المدينة وفي تاريخ الإسلام، تلك هي وقعة الحرة، اسمها وقعة الحرة، نصبت إليها وقعة الحرة. أهل المدينة أو جل أهل المدينة وهم أبناء الصحابة في ذلك الزمن خرجوا على بيعة يزيد بن معاوية ولم يرضوها، فوجه إليهم بنو أمية جيشا، وكان الجيش عدده أكثر بكثير من أهل المدينة، فأوقع بهم قائد أبناء الصحابة عبد الله بن حنظلة الغسيل، أبوه حنظلة هذا بن أبي عامر غسلته الملائكة، هو من شهداء أحد رضي الله عنه، وهذا ابنه هو قائد وقعة الحرة. ففتك الجيش الأموي بأهل المدينة فتكا لا يليق بهذا المكان المقدس وبأبناء الصحابة، فسميت هذه المعركة باسم تلك الحرة، وقعة الحرة. وقد ورد الوعيد الشديد لمن أخاف أهل المدينة، وأن الله يذيبه كما يذاب الملح، تكريما لهؤلاء الجيران الذين هم جيران نبينا صلى الله عليه وسلم. الحرة الثانية أستاذ أحمد والإخوة والمستمعين والإخوات المستمعات هي الحرة الغربية، والتي يقال لها حرة الوبرة. وفي حرة الوبرة هذه والحرة الغربية هذه فيها معالم، من ضمن هذه المعالم أن فيها ثنية الوداع، المدينة لها ثنيتي وداع، واحدة جنوبية هذه التي نتكلم عنها، وأخرى شمالية التي ارتبط بها النشيد المحبب إلى النفوس طلع البدر علينا، هذا كان من جهة الشمال ولم يكن من جهة الجنوب. فيها قلعة قباء، معلم أثري الآن يجدد ويوشك أن ينتهى من تجديده ليكون معلما ومزارا سياحيا تاريخيا أثريا. يخترق هذه الحرة الغربية طريق المدينة مكة المدينة القديم، واسمه الحالي طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تلك هي أشهر اللابات أو حرار المدينة الشرقية والغربية.
1: نعم جميل. يعني هذه المواقع الجغرافية للمدينة المنورة، وهي كما ذكرتم سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى جعلها كحرس للمدينة.
0: نعم. صحيح.
1: تحميها.
0: صحيح.
1: وما أدل من ذلك ما حصل في غزوة بدر.
0: صحيح.
1: وغزوة أحد، كانت الجبال مساعدة لهذه الحروب.
0: نعم، يعني. نعم. صحيح.
1: نعم. ننتقل أيضا للحديث عن جبال المدينة المنورة أستاذي.
0: نعم. بعد أن ذكرنا هذه اللابات التي تفضلتم بأنها حراسة طبيعية لمدينة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن جيش قريش لما كانت غزوة أحد جاء من الشمال، هي الوحيدة المكشوفة، والأحزاب جاء من الشمال، هي الوحيدة المكشوفة، أما باقي الجهات فإن هذه الحرتين من جهتين، وأطراف الحرار تقترب من الجهة الجنوبية حتى تكاد تتلاصق. من جبال المدينة المباركة جبل قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: يحبنا ونحبه، كما تفضلتم في المقدمة أستاذ أحمد. جبل أحد. وقيل سبب التسمية لأنه متفرد عن الجبال، لوحده يعني في مكان

0: غير متصل بغيره، وهذا هو واقعه. وأن شهرة هذا الجبل بمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم ومحبة كل من زار المدينة، من جاء إلى المدينة من أي جهة، من أي جهة يرى هذا الجبل الضخم، ويكون ارتباط هذا الجبل بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة مشهورة ذكرها الله وخلدها في كتابه، غزوة أحد. جبل أحد، هذا الجبل المبارك الذي يحبنا ونحبه، طوله أكثر من 6 كيلومتر، وعرضه نحو في المتوسط من 3 كيلومتر، وارتفاعه أكثر من 1000 متر. هذا الجبل وهذه الكتلة الضخمة الكبيرة إذا قارناها بصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم، بل أنهم لما المهاجرين منهم تركوا يعني أبناءهم وما أموالهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم، يعني من غير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنفق مثل أحد ذهبا، مثل أحد كوم من الذهب ارتفاعه 1000 متر وامتداده 6 كيلو في 3 كيلو، هذه طبعا أمر مستحيل ولا يمكن أن تستطيع، ولا أغنى الدول أيضا حتى لو اجتمعت، لكنه مجازا يقال للتعجيز. لو استطاع أحد أن ينفق هذه الثروة التي لا يمكن أن يحوزها أحد، فإنه مع ذلك لن يبلغ مد أحد الصحابة ولا نصيفه، لن يبلغ ملء كفي الصحابي ولا كف واحدة ولا نصيفه حتى لو أنفق مثل أحد ذهب. ارتبط جبل أحد بالغزوة المشهورة التي كانت درسا للمؤمنين للمسلمين. هذا الجيش أعظم جيش على وجه الدنيا، فيه صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، صفوة الخلق بعد رسول الله صلى الله بعد الأنبياء، وقائده محمد صلى الله عليه وسلم، أركان حربه أبو بكر وعمر وأجلاء الصحابة. مع هذا الجيش العظيم الذي له مكان رزين جدا في تاريخ الإسلام، انهزم هذا الجيش لأنه خالف أمرا نبويا واحدا، واحد فقط. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل على الجبل الصغير الذي أمام أحد إلى الجنوب، جعل رماه وأمرهم أنهم ما يبرحوا أماكنهم، فلما برحوا أماكنهم كانت الهزيمة. فانظر إلى جيش من أعظم جيوش الدنيا وأحسنها ينهزم من أجل معصية واحدة فقط. الله أكبر. وهذا درس.
1: نعم، جميل جدا. نستأذنكم والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير، ثم نعود نستكمل حديثنا عن جبال المدينة المنورة. طبعا.
2: معلم وقصة، برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد. كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم معلم وقصة، وكنا قبل الفاصل نتحدث عن جبال المدينة، وتحديدا تحدثنا عن جبل أحد، وهو من أهم المعالم التاريخية الإسلامية بالمدينة المنورة. وللتذكير، إذ يقع هذا الجبل شمال المدينة المنورة على بعد حوالي 4 كيلومترات من الحرم النبوي الشريف، ويبلغ أقصى ارتفاع لجبل أحد عن سطح البحر حوالي 1077 مترا، ويعد من أشهر وأبرز الجبال في الجزيرة العربية. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي. أستاذ مهدي، يعني نستكمل الحديث عن جبل أحد وكونه يتميز بصخور نارية بركانية وآثاره التاريخية.
0: نعم، كما تفضلت، هذا الجبل الذي يعني بدأنا الكلام عنه قبل الفاصل وذكرنا شيئا من مقاساته التقريبية، فيه معالم. هذا الجبل فيه معالم، من ضمن هذه المعالم المهاريس، وهي جمع لمفرد المفرد مهراس، وهذه صخور تكون مجوفة تحوي الماء وتحفظ زمنا. من ضمن هذه أيضا المعالم في أسفل الجبل في سفحه الجنوبي مسجد الفسح. مسجد الفسح الآن رمم هذا المسجد وجعل يعني مكانا مصلى، جعل مصلى وله ظلاله وكذا، ويزوره الزائرون، لأنه فيه نزل قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هذه نزلت في سفح جبل أحد عند مسجد الفسح، بني فيما سبق من زمن ثم هدم ثم أعيد الآن يعني تهيئته وتوظيفه ليكون معلما سياحيا في هذه المنطقة. هذا طبعا هذا تفسحوا في المجالس فيها درس للمؤمنين وتقارب من بين المسلمين وتأدب بآداب الإسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، بل ربنا جل وعلا أنزل هذه الآية حتى تكون إلى يوم القيامة. وهذا أنت تجد يا أستاذ أحمد ويجد يعني من يستمع إلينا الآن، أنه إذا كان الناس في مجلس فهذا يعني أجلس هذا مكانه أو فسح له، فإنه يجد في نفسه تقارب من هذا الشخص، وهو هو مدار الإسلام، وهو يعني هو الهدف من هذا، أن الناس وأن المسلمين يتعاضدون يتآلفون فيما بينهم.
1: جميل.
0: من ضمن هذه أيضا المعالم مقبرة الشهداء.
1: نعم.
0: التي فيها يعني قبر 70 صحابي رضي الله عنهم، وفيها قبر من أو حوزة إلى الجنوب من قبور الصحابة 70 رضي الله عن الجميع، فيها حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، وفيها مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، وفيها عبد الله بن جحش صهر محمد صلى الله عليه وسلم أخو أم المؤمنين زينب رضي الله عن الجميع،
1: رضي الله عنهم جميعا. ننتقل إلى الجبل الآخر والذي يعرف بجبل ثواب وله مسمى آخر، حدثنا عن هذا الجبل.
0: نعم، سنتكلم عن جبل سلع.
1: نعم.
0: جبل سلع الذي تفضلتم الآن. جبل سلع هو من الجبال الشهيرة، واللي ارتبط أيضا بأحداث في السيرة النبوية في أكثر من حدث.
1: نعم.
0: وأشهر هذه الأحداث أن الخندق كان في سفحه الغربي، جزء من الخندق في سفحه الغربي، والخندق بدأ في اللابتين أو الحرتين الذي سبق الكلام عنها، الحرة الغربية أوله من الحرة الغربية وآخره في الحرة الشرقية، وبين الحرة الغربية والحرة الشرقية جبل سلع، يمر الخندق من ذلك المكان، وهو المكان المكشوف من الجهة الشمالية كما تفضلتم أستاذ أحمد قبل قليل.
1: نعم.
0: هذا الجبل المبارك الذي يعني عسكر في سفحه المسلمون في سنة 5 هجرية، لما جاءت الأخبار بأن المشركين تحزبوا وتجمعوا، قريش وقبائل أخرى من العرب قطفان وبنو أسد وغيرهم، ليغزوا المدينة في سنة 5 هجرية، فجاءوا من الجهة الشمالية. كان الفترة الزمنية كافية لأن يحفر المسلمون خندقا، حفرة طويلة بين اللابتين وعريضة بحيث أن الخيل ما تقفزها ولا تستطيع. هذا الرأي جاء به سلمان الفارسي رضي الله عنه، لأنه كان هذا أمرا شائعا عندهم في فارس، وهي جديدة وما يعرفها العرب في جزيرتهم أبدا.
1: نعم.
0: فاستحسن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، وانتدب الصحابة للحفر، فجعل قسم الصحابة بيوت وعشائر، فجعل كل 10 يحفرون 20 متر، هي 40 ذراع في مقاييسنا اليوم 20 متر. وتنازع الصحابة سلمان رضي الله عنه، كل واحد محبة في سلمان وفضل سلمان رضي الله عنه، كل قبيلة وكل عشيرة تقول سلمان منا، والآخر يقول سلمان منا. فحسم نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك النزاع وقال سلمان منا آل البيت، فحفر مع آل البيت رضي الله عن الجميع. حفرت هذه الحفرة الطويلة، جاءت الأحزاب بجيوشها ليدخلوا من الشمال، وجدوا هذه المكيدة التي ما يعرفونها، جالوا وداروا حول الخندق ما وجدوا يعني ممر، سوى كانت مناوشات بالسهام. الحفر والدمار والتراب الذي أخرج من الخندق من حكمة نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه جعله من جهة المدينة، ما جعله من الجهة الأخرى، لو جعله من الجهة الأخرى ما استفادوا، ولربما ردم المشركون الخندق بذلك التراب. فكان من حكمته صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يجعلون حاجز بينهم، وإذا يعني تراموا بالنبال وتناضلوا يكون عندهم مكان يحتمون به، وفي نفس الوقت حماية أيضا. حاصر المشركون المدينة، وجاء زاد الجوع والبرد، وكان الجو يعني في وقتها شديد البرودة، نال المسلمين من هذا شيء يعني كرب عظيم، وتميز في هذا الموقف الصعب المؤمن من المنافق، ورجع بعض المنافقين قالوا كما قال الله عنهم إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، لكنهم كانوا يريدون الفرار من هذه المواجهة. وبقي المسلمون